You can fight.

wanted to feel something besides defeat.

نشكر ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: المظاهرة. Summer Station. موج مع الموجة. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم هذا اليوم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس. وبعد قطيعة دامت 17 عاما عودة العلاقات بين فنزويلا وإسرائيل. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء هذا اليوم الأربعاء 12 من أوت 26 و2000. وأفاد المعهد أن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على الأقاليم، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمد سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. كما تشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. تم يوم أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهياكل المعنية. كما تم الاتفاق خلال الجلسة على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، مع إلى عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابر مساء الأمس على فعالية الدورة الرابعة من مبادرة ناجحات ببلاد التي التئمت بولاية منوبة على غرار بقية جهات الجمهورية، وذلك احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل عام. وكرمت الوزيرة بالمناسبة 13 امرأة من مختلف الشرائح العمرية والمجالات والقطاعات تثمينا لمجهوداتهن وتميزهن بالعمل والاجتهاد والمثابرة والعطاء. كما اطلعت الوزيرة بالمناسبة على المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية الذي افتتح مساء الأمس ويتواصل هذا اليوم الأربعاء ويوم غدا الخميس، وفتحت أجنحته للنساء الريفيات وللمجامع الريفية وصاحبة المشاريع وعدد من المنتفعات بمختلف برامج التمكين الاقتصادي للوزارة. وبذات المناسبة يحتفي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريديف التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالعيد الوطني للمرأة التونسية من خلال تنظيم احتفالية تتضمن حفل إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكاتبات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000، ذلك تحت إشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتنتظر تنتظم هذه التظاهرة مساء اليوم الأربعاء بمقر المركز. كما يشهد البرنامج الإعلان عن إصدار ديوان طائر الفينيق للشاعرة زبيدة بشير بكتابة براي، فضلا عن الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000. كما يتضمن برنامج الاحتفالية التي تجمع بين البعد الاحتفالي والتوثيقي والثقافي افتتاح المعرض التوثيقي حول مجلة الأحوال الشخصية. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني في العاصمة طهران. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب ضد إيران، مضيفا أنه لن يفتح مضيق هرمز ما لم تغير الولايات المتحدة من موقفها وتقبل بشروط إيران. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يؤكد أن المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل يحقق تقدما ملموسا ويعتبر الخيار الأقل كلفة لحماية البلاد تجنبا للتداعيات والنتائج الكارثية للحرب المدمرة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبا يتوعد بالرد على استهداف منشآت نفطية وصناعية في مدينة الزاوية بطائرات مسيرة، مؤكدا أن التحقيقات بدأت لتحديد مصدرها والوصول إلى المسؤولين عن الهجمات. ودبيبا يشدد على أن استخدام المسيرات في ضرب منشآت حيوية ليس حادثا عابرا بل عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما، مؤكدا أن الجهات الليبية المختصة تحقق في مصدر الطائرات وتتعقب كل من خطط وأمر ونفذ وشارك في الهجوم أيضا. ومن أخبار العالم، كذلك أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتدشين آلية تنسيق لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية بين البلدين في تحول جذري بمسار العلاقات بعد قطيعة استمرت 17 عاما. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara fm.net.
2: جوهرة FM Music.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى ف

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة FM Music.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستمتع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله لربع 28/0/1448 للهجرة الموافق لأثناش أوت 2026. العلامة البارزة في طقس هذا اليوم أنه تتواصل تقريبا درجة الحرارة القصوى في ارتفاع طفيف، خاصة باش تكون مع ظهور الشيلي محليا في الجنوب، ودرجة الحرارة قصوى اليوم باش تتراوح بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. كيف نتحدث على الشيلي محليا؟ تقريبا بعض الولايات خاصة الساحلية، معناها نتحدث على المروحة الوحيدة تقريبا في تونس كلها اليوم بعد الظهر هي المهدية، وبعدها سوسة والمنستير. المهدية 34 درجة، سوسة والمستير 37، وما فماش الشهيلي، وأيضا جابل 37 درجة. بقية الولايات درجة حرارة أكثر من سوسة والمستير والمهدية، 38 بنزرت، 39 نقاها في نابل، لكن ما فماش الشهيلي. دونك الشهيلي مش موجود على 6 ولايات اللي منهم جابس قلنا 37، 34 في المهدية وفم الشيلي، 37 مستير وسوسة وفم الشيلي، 39 نابل وفم الشيلي، و38 بنزرت وفم الشيلي. بقية الولايات إذا هذو ما حسبناهم، وقلنا احنا 3 4 5 6 ولايات ما فيهاش الشيلي. بقية الولايات بعد الظهر كلها 18 ولاية فيها الشيلي، ونبدأ من تونس الكبرى اللي 38 ولكن فيها الشيلي. شوفوا بنزرت 38 ومروحة ما فماش الشيلي، في تونس الكبرى 38 والشيلي، وتوصل أقصى الدرجات اليوم إلى 43 درجة، مش تكون في الشمال الغربي في جندوبة تحديدا، وتوزر تكون في حدود 42 درجة. طقس سخون نسبيا مقارنة مع البارحة، السخانة هذه بتتواصل، لكن أراه وتنتظرنا إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع ولا بداية الأسبوع القادمة تغييرات جوية مهمة جدا، وتحمل في طياتها الأمطار. إذا باش تحول كبير إذا كان أوروبا وخاصة فرنسا ماشية نحو ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وفما حرائق وغير ذلك في بعض المدن الفرنسية. لهنا باش تتغير الأمور، باش نمشي إلى أمطار وتخف درجات الحرارة بداية من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم شوية تدريجيا، باش نعرف ويظهر لي خريف ونهاية شهر أوت باش تكون درجة الحرارة فيها طيبة مع أمطار بكميات يتحدثون عنها المختصين كونها باش تكون جيدة. هات في البداية نبدأ ساعة بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، فيما بعد تو نرجع بالتفاصيل لكل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية في متنالكم. البداية إذن بحسننا الحسين اللي تعودنا أنه ننطلق به في صباح الورد اللي تواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية كما قلنا. إذن نقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مونا متفقين هي حسن حاسين، ونزيدك زيادة راهي راهي تحل كل البيبان، وكان الزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنه ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متنالكم ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم مروة يظل نوصلوا إلى الجزء الخامس من سورة النساء بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملين طريق الآن، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. راهي ماهيش موجة متاع حر اللي عشناها في الفترة الفارطة ودامت 12 يوم تقريبا، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مقارنة مع البارحة. يتواصل هذا الارتفاع اليوم وغدوة، ينجم يوصل زعما بعد غدوة. سيدي خليفة صباح الورد.
2: وارد صباح الورد حاتم، الأستاذ مروة، شباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة في الطريق كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين لا ورضاية الوالدين. ثم شوية ارتفاع في درجة الحرارة لكن ماهوش كيما
1: لا نهار الجمعة مش تطيح يا معلم،
2: يبدو ويبدو ثم أمطار في قادم الأيام.
1: فما أمطار في سليان، في الكيف، في القصرين، في سيدي بوزيد، وفي قفصة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الخمسة ولايات هذوما، لربما تشمل ولايات أخرى، مع تفرهيد الشيء اللي ينقص. يبقى في زوز ولايات، يبقى في توزر نهار الجمعة وفي إقبل يكهو،
2: أي باش تتفرهد شوية بالمطر. البارح زاد رجة أرضية في ولاية المنستير في جهة بنان وما جاورها. هذا الكل طبعا نشوفوه بالتفاصيل حاتم إن شاء الله،
1: ونرجع عليه بالتفصيلات. نمشي وساعة لفلوسنا،
2: أعطينا فلوس
1: به الحساب
2: الجاري للدولة التونسية.
1: الحمد لله، الحمد لله. عفوا، الحساب الجاري للخزينة في تاريخ 10 أوت 2026 1972 مليون دينار. يلا مر
2: بيه.
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 أوت 2026 عندنا 25409 مليون دينار. بأيام التوريد بقينا في 99 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق، معناها السبيس اللي قاعد يحوص، بتاريخ 10 أوت عندنا 29

0: هذاك كله بشكون معانا. مازلنا نتابع الأوضاع في ليبيا، حرب المسيرات البارح، وطرحت كثير من الأسئلة، من يدير هذه الحرب متاع المسيرات؟ من يملك المسيرات هذه اللي كنت تقريبا خذت شهرتها الكبيرة بالنسبة لنا في حربين؟
1: أوكراني أي. لكن أكثر من أوكرانيا موجودة المسيرات،
0: خذت شهرتها الكبيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، في الحرب الإيرانية الأمريكية والصهيونية. تقريبا هذوم الزوز اكتشفنا أنه هناك سلاح جديد يستعمل بأقل معناها لوجستيك، ولكن عنده فعالية كبيرة. هذا كله زاد باش نرجع له بشيء من التفاصيل. طبعا ديما ثم متابعات وثم بلا روتوش في الحصة كالعادة،
1: والتوانسة وخاصة اللي موجودين على الحدود لقرب الحدود يقول لك الضرب عندنا راهو خطوتين علينا احنا، معنا قراب مغاديكا ولابد من الحيطة والانتباه.
0: هذا هو
1: لما يحدث في شقيقة ليبيا، وان شاء الله ربي جاريها على سلاح. هذا هو يلا احنا باش نمشي الفاصل قصير ولا مباشرة لي اون بريف؟ نمشي لي اغنية.
0: نهاية قناة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: كل صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. قولي شبيك تضحك؟ لا المعلومة نفرقسوا في المعلومة.
2: أنيس
1: فرقسوا في المعلومة. شكون غادي؟
2: أنيس وأشرف اليوم
1: أربعة هو هكي
2: من الذيك قارة متفقين فيها.
1: أنا البنتخيل الموجود
2: أنيس وأشرف.
1: هات نمشيو لهم بريف، هات نمشيو لهم بريف ونطلعوا ترى. كل صباح النور والسرور، وإن شاء الله نهير كل مفاجآت سارة. ومرحبا بي اللي بشي أمننا اليوم لا ينبدا نشرة أخبار السابعة صباحا وهم العناوين في الريهان.
3: صباح خير، نهاركم زينة.
1: أهلا بالراية على الدوام أشرف بن عبد السلام، وعرفت علاش مروة ما قالت ليش
2: ومنال ساكتة
1: ومنال ساكتة وما تجاوبش وما قال لي حتى حد.
3: القارة القارة القارة ساكتة

0: سيدي صباح الورد منور خويا.
1: معنا وليدي جزيري في الكويت.
0: مرحبا
2: مرحبا
1: الحمد
0: لله. مرحبا بك.
1: ان شاء الله يعني يكون منال قائمه بالواجب هكا في باقي الايامات خطريه والمود نتاعها كل نهار ونهار.
0: اليوم شنو هو المود؟
1: اليوم صمت مطبق.
0: عجب
1: غير
0: يا اخي متفقين هي وهي ومروه حتى غير. مروه لهنا صامت حتى يد على خدها صمت مطلق مطبصه راسها على التليفون وماهيش لهنا ماهيش معايا معنا هكاك عامله منال ولا
1: نفس المشهد معناه كوبي كولي
0: يقول يعني لي تحالف هذا يا نسائي
2: رطوبه رطوبه
0: ها الرطوبه اللي عيد المرأة بدأ يقرب هذاك علاش
1: ربي يستر
0: هدوء عيد المرأة غدوة هذاك علاش
1: مش مؤشر طيب
0: ربي معناك هاي سيدي أشرف شنو طقسنا غادي في سوسة؟
1: طقس مازال ذاك شميسة الصباح دونك مازال مش واضح حسكم باش يكون سخون ولا لا أما فما شوية ندوة دونك بتاتر تحسب توقعات باش يكون سخون شوية اليوم
0: أي زيادة نسبية موجودة توا 26 درجة في سوسة واللو روسونتي هو في حدود 29 درجة
1: فما
0: زيادة زيادة بثلاثة درجات اليوم تتراوح بين 26 و36 درجة في سوسة بالنسبة لتونس الكبرى 25 توا اللو روسونتي 25 وزيادة زادة بثلاثة درجات البارحة في تونس 35 درجة اليوم 38 درجة في تونس الكبرى
1: ونمشيوا لعناوين الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي أعلن على تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد اليوم وأفاد المعهد أنه عملية الرصد بتشمل 5 نقاط موزعين على أقاليم مختلفة. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أعلن على إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجيال ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحة رسمية على الفيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم توفيت الموعد المحدد. في ليبيا طائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدفت خزان داخل مصفات الزاوية غرب ليبيا وأسفر الهجوم على اندلاع حريق في الخزان. فرق السلامة الوطنية تمكنت من السيطرة على الحريق. في إيران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قال إنه لن يفتح مضيق هرمز ما لم تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران. ونختم بعناوين الرياضة حسب ما قالهم زميلنا وليد الجزيري برنامج الجولة الأولى من البطولة 4 مقابلات يوم السبت 22 أوت 4 مقابلات يوم الأحد 23 أوت في انتظار تحديد ملعب لمباراة أمل حمام سوسة والاتحاد المنسيري. آخر أخبار انتقالات اللاعبين مجموعة من المقابلات الودية وآخر أخبار الأندية الأوروبية والتفاصيل مع وليد الجزيري.
0: شكرا لك أشرف بن عبد السلام. بعد أقل من 25 دقيقة يرجع لنا في نشط أخبار السابعة صباحا. نحن نمشيو
2: الفاروس
0: نمشيو إلى صوتها وأترككم مع رائعة من روائعها في بداية لونشينمون هذايا لونشينمون مطول نعملوه تحدثنا برشا خلينا نستمتعوا بشوية موزيكا تكون في المرافقة لكل مستعملية طريق الليل نقول لهم طريق السلامة ونقول لهم أبقاوا معنا رجعين إن شاء الله صباحكم زين مرحبا بكم.

تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس في 5 جهات. في ليبيا استهداف خزان الوقود في مصفاة الزاوية بمسيرة مجهولة. وأمين والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد عدم فتح مضيق هرمز ما لم تقبل واشنطن بشروط طهران. في تفاصيل أخبارنا، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء. وأفاد المعهد بأن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كما تشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. الديوان أضاف في بلاغ له أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج لها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية. تلقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون القائمة بين تونس وأوكرانيا. وأكد الجانبان في هذا الإطار وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية على أهمية مواصلة العمل على مزيد تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بينهما، خاصة في المجالات الزراعية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. هذا وتم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي، وخاصة مواصلة الدراسة بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف الممكنة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بما من شأنه أن يوفر إطارا ملائما لدفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته. في ليبيا استهدفت طائرة مسيرة مجهولة المصدر خزان داخل مصفاة الزاوية غربي ليبيا، وأسفر الهجوم الذي يعد الخامس من نوعه خلال 72 ساعة عن اندلاع حريق في الخزان، وتمكنت فرق السلامة الوطنية الليبية من السيطرة على الحريق فيما لم تسجل أي أضرار بشرية جراء الهجوم. تزامنت عمليات الإطفاء مع تبريد الخزانات المحيطة وتأمين المنشآت القريبة في محاولة لمنع انتقال الحريق إلى أجزاء أخرى من المستودع، بينما جرى إخلاء عدد من السكان القاطنين قرب الموقع احترازيا بسبب كثافة الدخان. ختاما، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه على الولايات المتحدة أن تنهي الحرب ضد إيران. وأضاف خلال استقباله أمس سفير الصيني لدى طهران، لن يفتح مضيق هرمز ما لم تغير الولايات المتحدة موقفها وتقبل بشروط إيران، وأشار إلى ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة الحرب وأن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأن يتم إنهاء الحروب في المنطقة خاصة في لبنان وغزة، وأشار إلى أن شروط إيران الأخرى أبلغت إلى الولايات المتحدة عبر الوسطى. متابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار.

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت ولدي، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله ربي يحفظكم، وانتوما انتوما أسعى للمحافظة على سلامتكم يعيشكم. خذوا بخاطرنا ونقصوا من السرعة، وتعرفوا جيدا اللي تامينات كتما وجارة أفام تحبكم برشا، وعلى خاطر تحبكم راهي ساعات تعطي أرقام ومعطيات تأمينات كتما اللي صحيح قولك عصبيح جرحة وقتل، لا لا في مصلحتكم خلينا نفيقوكم شوي، خلينا نقول لكم على خاطر نحبوكم رانا نرافقوكم ونعطيوكم الصحيح.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: 38% من القتلى معناها إلى حدود نهاية الأسبوع الفارط أكثر من 300 قتيل في الطريق، سبب متاعهم السرعة. ونزيدوهم 860 جريح كيف كيف من جراء السرعة. راهو علميا مش تقييمك أنت الغالط، من نوع نعرف نسوق ولباس وكل شيء بالمكتوب واللي كله غالط. راهو في نهاية الأمر المكتوب ما قلكش أرمي روحك إلى التهلكة وضر غيرك. كل ما تسرع كل ما تزيد في الفيتاس راهو علميا زيادة مسافة التوقف بشكل يفاجئك. في بالك تتحكم في السيارة وانت ما عندك حتى دور، وفي قلبك تقول يا ربي وقتاش تقف يا ربي وقتاش تقف. ونعرف صارت لكم وصارت لنا الناس الكل. مثال تصوروا كيف نجريو في 100 كيلومتر في الساعة، اش يلزمنا باش نقف وحنا شادين الفرارة وبياس والدنيا هذيك الكل. أقل شيء 100 متر باش تقف. بالله تصوروهم 100 متر قديش بعد مجال الرؤية. وبالله افهموا شنو معناها مجال الرؤية. راه موش الرام البعيد واللي كنت نعتقدها أني الرام واني متحكم في شونت فيزيون هاو عندي قاعد الرام في كل شيء وعينيا لابس ولابس مراياتي. لا لا موش هكا بتاتا. خلينا الأحسن نقود زاوية الرؤية، معناها بطريقة أسهل لجناب ما عادش تراها، المخاطر على اليمين وعلى اليسار ما عادش تراهم. هذا العلم مش يقول وانت يقول لا والله الراو ثنية ديجاجي وكيف يصير حادث ايش تقول؟ والله ما فقتش بيه كيف ايش طلع لي سواء حيوان ولا انسان، من وين يخرج لي يا اخي؟ ونقفوا في هذه يزي اللطف عليكم الناس الكل في فيراج قوة الطرد اللي تدفعك، القوة اللي تدفعك خارج الفيراج راهي تكبر مش بالسرعة برك. لا لا السرعة قوة اثنين، السرعة أما بالسرعة معناها تكبر بالسرعة قوة اثنين. شو معناها بالسرعة قوة اثنين؟ معناها كي تجري في 80 كيلومتر في الساعة القوة اللي تجيك في الفيراج وتحسها باش تخرجك وتحب تقلبك وتقلب لك السيارة متاعك راهي تتضرب في 6400. نعاود راهي تتضرب في 6400. تصوروا هذا راهو علم ماهوش نعرف نسوق لاباس. وقديش من روح فقدناها في فيراج والسيد يسوق ويجري وناسي روحه. احنا نصحناكم وانتوما دليلكم مملك.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريقة. الآن طارش قاعدة تقول لي وانت تغزل لي بيت، فعجب ربي قاعدة تقول لي قوم عندك اليوم تلفها في دقيقتين. إيش أنت عملها؟ إيش عطوا نخرج أنا؟ إيش إيش خذ الكرسي؟ إيش عملها في دقيقتين؟ قوم عندك اليوم ما ينخاطر، كانت عملها في دقيقتين تاخو مليون تو زوز ملي تفرش.
2: كل عام وانتو محيين بألف مليون خير كل العالم.
1: شني
2: هاو كملنا في دقيقتي
1: هاي هذيك هاي صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل مستمعات كل مستمعين في تونس وأوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين. اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين، نمشوا قوم عيدك اليوم.
1: قلت لك يعطيه 10,000 من كزوز ملايين اللي باش تعطيهم لي باش يسكت. يلا ان شاء الله كل عام وكل من يحتفل بعيد ميلاده هو مليون الف خير. اليوم فما ناس تحتفل بعيد ميلادها 12 نهنيهم، وسعداء باستقبال المكالمات الهاتفيه اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم زاد اليوم معنا، اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا فرحوا به، وايضا اهديوا له الكادو الرائع من سيتي ووتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي منذر سليمي. نقول لك صباح الورد سيد منذر. سي منذر
1: يا منذر تسمع في... تسمع فينا منذر 5 على 5.
3: تسكنت في التليفون في الجوهرة اخوي في التليفون نقص شوية. سي حاتم
1: سي حاتم سي خليفة ندلوا عليك يظل لي تليفون نتكلموا منه واحنا هو اللي تاع بشوية
3: هذاك علاش نسمع في الـ في الراديو الاقوى.
2: اي كل عام وانت حي بخير.
3: بحكي لمثال وعايش خويا عايش.
2: منين تكلم فينا منظر؟
3: من فوكشينا معروف
1: ولد حومتي يا ولد الحومه يا باهي.
3: شكون سي حاتم معايا؟
1: اي ولد الحومه يا ولد فوكشينا
3: معليش احلى سي خليفه
1: ربي يخليك عزيزي
2: يفضلك يا منظر. شو علاقتك بالكيف؟
3: الكيف
2: هاي
3: الكيف هي بلادي وحلوها برشا وبرفيها وبرجيلها بالكيف. وعندي زميلتك مكافية زاد رد بالكم عليها قديمة راه عامل فيها سيحات
2: رد بالنا هي علينا
1: والله لا هي براها مدبوك ولا هي بنت بلادك ترد بالك
3: انت سيحات
1: يا وخي يا وخي يا وخي لك وفية لكل سونس اكسبشن روعة اللي هي مشارة تبعتكم بالمجد
3: مش تبعت بالقديسي
1: تبعتكم بالمجد هذية صعيبة راي صعيبة برشا صعيبة برشا
3: لا لا
1: لا لا
2: كدش عملت اليوم سي منذر؟
3: عملت 62
1: ان شاء الله في المية والصحة هي هي يا صاحبي
3: عايش بارك الله في سي حاتم
2: عايش سي منذر اعطينا شكون صاحب المفاجأة
3: عايش
1: شكون اللي بعث لك قال لك خليفة الاسماس هذا يا منذر
3: الاسماس الاولاد
1: اولادك
3: اولادي ولا مدى
1: توا هكا ماناش متفقين انا وياك سامحني يا باهي يا ولد حومتي اسمعني قول متاكد اللي هي المدام ويمكن معها الاولاد والاولانيه المدام بتبيعها
3: هي المدام اكيد
1: هكاك اكيد صحيت صاحبي صحيت
2: اكيد المدام الا رحمه المدام ومعها الاولاد اسيل والا وياسين
1: ربي يحفظهم لك الكل. شو تقول لها المدام بسرعة؟ شو تقول هاي
3: المدام نقولها ربي خليك ليا
1: هاي وراني
3: حبك برشا
1: هايكا تبارك الله على صاحب
3: فيك تتدرب
1: ربي يحفظكم لبعضكم وربي يخليكم لبعضكم يداوم معشرتكم ويطول في اعماركم ويفرحكم بنورات نوراتكم. نمشي للمكالمة الموالية نورتنا سيدي العزيز
2: السونيا الجمني. صباح الورد يا سونيا.
4: وي صباح
2: الخير. كل عام وانت حي بخير.
4: عايش
1: جمني ولا جملي؟
4: جمني
1: جمنية انت جمني
2: جمنية هاي هلا سونيا منين تكلم فينا؟
4: من جابس.
2: مرحبا
1: جابسية الممتازة الرائعة
4: عايش
2: هلا سونيا قديش عملت اليوم؟
4: اليوم غلقت 45.
1: يقوم بك النضج يا مدام، تي توا حطيت ساقك في الدنيا لله العزيز.
2: قوم يا سونيا.
4: نعم.
2: قلت لك قوم انشطلنا عاد الصباح ولا توم قمت؟
4: هيا
2: بيه. هيا يا سونيا، شكون صاحب المفاجأة الطيبة ولا صاحبته المفاجأة؟
4: راجلي.
2: متأكدة؟
1: متأكدة؟
4: أكيد راجلي.
1: شو اسمه راجلك؟
4: إبراهيم.
1: إبراهيم، ترى نشوفه مع سيدي خليفة إبراهيم.
2: الجواب صحيح.
1: برهوم يا برهوم.
2: سي إبراهيم هو اللي بعث لنا الإسماس و...
1: تعرف الغناية اللي مولي عنده يغنيه عليه ولا ما تعرفهاش؟
4: إلا نعرف.
1: شنية شو اسمها؟
4: برهومة.
1: برهوم حاكيني، عرفتها هذيك. ايش تقول له ابراهيم؟ ما يا برهوم ايش تقول له؟ بسرعة
4: ربي يخليك ليا
1: وراني
4: برشا ربي يطول في عمرك
1: ان شاء الله، ربي يطول في عماركم وفي عشرتكم. شرفتنا ونورتنا لله العزيزه. نمشي مباشره للتصويت للمونجاله. هاني نشوف رقم واحد، شكون رقم واحد؟
2: منذر السليمي. منذر فوشانة
1: يتحصل هو على الكادو الرائع من اهداء سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة. FM TV موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: واحد يتحدث على السماء كلها نجوم وكسوف زاد اليوم، لكن سماء ليبيا كلها ديدرون، كلها طائرات مسيرة، والطائرات المسيرة هذية اللي حاملة معها متفجرات وعملت القهر في زاوية في منطقة بتاع تكرير النفط، وعملت حرائق وأضرار على مستوى المخزون النفطي، واللي هذا بتعرفوا الانتاج في الشرق والتكرير في النفط
2: الغرب. في الغرب كذلك مولدات الكهرباء، يعني البارح تمت تقريب وسائل الإعلام العربية والدولية متجهة هناك. يعني تطور نوعي تقريب فيما يحدث في ليبيا، خاصة على صعيد دخول الطائرات المسيرة هذه الدرون، اللي الحقيقة كانت مفاجأة. قبل نعرف مواجهات بين فرق أمنية أو بين مجموعات عسكرية بالسلاح التقليدي، الدبابات، الصواريخ غيرها، لكن الآن تقريب السماء كلها شفناها بالمسيرات. طرحت أسئلة، من يسير مع معركة المسيرات هذه؟ علاش في الريال بلومش نمشيو للخبير في الشأن الليبي الأستاذ غازي معلا لتحليل تطورات الأوضاع هذه في غرب ليبيا واللي هي قريبة منا.
1: الريال بلوم
2: للجواب على كل هذه الأسئلة. حاتم معنا غازي معلا، نقول لك صباح الورد أستاذ.
3: صباح الخير لكل مستمعين
2: جمهور
3: الفيام، صباح الخير في حادث
1: معي تخليفة. هل نعرفهم شكون اللي يملكوا اللي درون هذوما، الطائرات المسيرة صغيرة الحجم واللي قنابل عملت أضرار كبيرة في منطقة الزاوية في ليبيا؟
3: هذا سؤال مهم، لكن السؤال الجواب عليه صعب جدا، لأنه الدرونات هذوما والطائرات المسيرة هذه أصبحت موجودة في أماكن عديدة في العالم وتباع لدول ولميليشيات ولجماعات مسلحة أيضا. يعني اقتنائها أصبح أمر غير صعب، يعني ممكن، طبعا هو أمر غير قانوني لكن موجود. وبالتالي من يملك هذه المسيرات نقدر نقول أنه الإمكانية تكون لأما جماعات مسلحة ليبيا أو حتى يعني بعض القوى العسكرية التابعة للحكومة الليبية، يعني تملك هذه المسيرات. أيضا لا ننسى أيضا، وهذا أمر خطير جدا، أنه وقع استهداف بواخر روسية في البحر المتوسط بمسيرات من هذا القبيل من هذا النوع في الأشهر القليلة الماضية، وأصبح الاتهام وجهت إلى مجموعات في ليبيا سواء كانت ليبية أو غير ليبية، وهذه المسيرات انطلقت من الشواطئ الليبية. وبالتالي حتى تواجد قوى أجنبية موجودة على الأراضي الليبية تسير في هذه، تطلق في هذه المسيرات، أمر وارد أيضا ومطروح.
2: يعني أوكرانيا تقول إذا كانت تقول تم استعمال هذه المسيرات ضد أهداف روسية، يعني البواخر الروسية، من له مصلحة في المعركة هذه؟
3: طبعا في هذه يعني الأرض الليبية للأسف الشديد أصبحت مباحة، وأصبح عديد من الأطراف الليبية تستعين بالأجنبي ضد الطرف الليبي الآخر، والاستعانة بالأجنبي ستدعي قدوم يعني مجموعات مسلحة وأسلحة نوعية من دولة ما. وهذه الدول لا تعمل يعني لا تفعل في الأعمال الخيرية، فهي لما تقدم لك هذه الخدمة تستفيد هي أيضا من لمصالحها الذاتية. وبالتالي الشكوك، هناك شكوك كبيرة تدور حول إمكانية وجود قوة أو مجموعات للتدريب وللتسليح أوكرانية على الأراضي الليبية خاصة في المنطقة الغربية، أولا للتصدي للوجود الروسي في المنطقة الشرقية، وثانيا لمحاولة يعني إرباك الأسطول الروسي للسفن نقل النفط المتوسط. يعني هذه النظرية موجودة، وحتى
1: أستاذ غازي معلا، النظرية هذه موجودة، وحتى نعاود نتصل به إذا كان مرجعش الصوت. أنا اللي مخوفني قرب الزاوية وقرب هذه المنطقة
2: حدودنا.
1: من حدودنا. أي. اللي مخوفني أيضا هل هي عودة الحرب التوتر. بين الفرقاء الليبيين واللي ما نعرفوش شكونهم، هل هما جماعة الغرب ما بين بعضهم ولا الشرق والغرب ولا مجموعات معناها اللي بالفلوس يقول لك فما راهو
2: فما أمراء الحرب اللي نسميهم أمراء الحرب اللي موجودين تقريبا في كل الدول اللي تشهد نزاعات محلية أو يغيب فيها الاستقرار أو مركزية الدولة. اللي قلق عندك حق حاتم، لأنه هذه الحروب في جهة الغرب ونحن على خطوط التماس مع الغرب الليبي، خاصة الانفلاتات هذه تنعكس سلبا أولا على هجرة الغير نظامية بتاع مهاجري جنوب الصحراء، على الاستقرار الأمني، على أوضاع الإخوة الليبيين هناك، ونعرفوا كتطور الحروب يقع كنزوح كبير طبعا خاف عليه، لأنه استقرار ليبيا مستقرار تونس، استقرار تونس مستقرار ليبيا، هناك تشابك سواء كان على المستوى
1: عم غازي يعود إلينا. قلت معناها هنالك نظرية أخرى وتعلقت النظرية الثانية ما وصلنا إيش اللي في تحليلك غازي؟
3: نعم، النظرية الثانية، قلنا النظرية الأولى هي قوات أجنبية، النظرية الثانية أنه هناك يعني حملة عسكرية تقوم بها جهة ليبية ما لمحاولة السيطرة على كامل المنطقة الغربية، وبالتالي الآن هي تستهدف يعني الأطراف المعادية لها وخاصة الأطراف الموجودة في الزاوية، لأنه في الزاوية هناك مجموعات مسلحة في معظمها خارج على القانون ومعظمها يعني مرتهنة لمن يدفع أكثر في أغلب الأحيان، وبالتالي هناك محاولة فرض السيطرة بالقوة وفرض السيطرة بالقوة في بعض الأحيان يخرج عن النطاق ويخرج عن السيطرة وتصل الأحداث إلى هذه
2: الـ احنا اللي يعنينا هنا زاد كذلك طبعا يعنينا الأمن والاستقرار في ليبيا، لكن ما يعنينا تداعيات هذا ربما على منطقتنا احنا على مستوى الجنوب، باعتبار أنه زي من أكثر المدن الكبيرة قريبة لتونس
1: وعلى أولادنا زاد غاديك اللي هما يخدموا غادي وعايشين غادي.
3: شوف، الزاوية تعتبر من أقرب مدينة للحدود التونسية الليبية، يعني وبالتالي هي مدينة مهمة في ناحية التجارة البينية.
1: قديش القرب؟ قديش القرب متاحها؟ معناها 100 كيلومتر؟
3: 100 كيلومتر تقريبا 120 كيلومتر حدود التونسية.
1: واضح.
3: يعني هي أول مدينة كبيرة تقريبا قبل العاصمة طرابلس يعني. وبالتالي يعني هذه الأحداث تؤثر أولا على تونس والجزيرة غاديكا، الحقيقة لا نعرف التحديد أعدادهم لكن أكيد هناك تونسيين يستغلوا بالمدينة. أيضا على التجارة البينية ما بين الناس اللي تمشي ليبيا ودي، الأمور تصبح صعبة جدا لأنه الآن الوضع الأمني أصبح خطير جدا، وفي أي لحظة ممكن يصبح الوضع أكثر خطورة ويهدد، يعني شفناها في السابق وقع غلق الطرقات وما إلى ذلك. أيضا أكثر من هذا أيضا، لأنه هذه

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت على برنامج الجولة الأولى من البطولة أربع مقابلات موعدهم السبت 22 أوت في نفس التوقيت 4:30 في الملعب التونسي. نادي رياضي صفاقسي، تقدم سقيط الدائر شبيبة العمران، اتحاد بن قردان، نادي حمام الأنف أمال حمام سوسة، اتحاد رياضي المنسيري. في انتظار تحديد ملعب للمباراة بقية المقابلات لحد 23 أوت ديما 4:30 متاع العشية قمة الجولة والكلاسيكو على رضية ملعب حمد العقربي بيرادس الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي. بقيت المقابلات ديما نهار لحد 23 أوت النادي البنزرتي مستقبل المرسى، نجم المتلوي النادي الإفريقي ترجي جرجيس أولمبي البش. النجم الرياضي الساحلي وبعد راحة قصيرة بيومين يعود اليوم للتمارين في ملعب محمد معروف. المنتظر أنه الفريق يجري مجموعة من المقابلات الودية قبل انطلاق البطولة. اتحاد الرياضي المنسيري عاد من جديد للتمارين في الملعب الفرعي المركب بن جنات بعد نهاية تربصه في حمام بورقيبة. يلعب مباراة ودية السبت القادم ضد المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة، والهيئة تواصل مسعيها من أجل رفع المنع من الانتداب واتصالات متواصلة مع سلطة الإشراف لتسريع الإجراءات. مصادر مطلعة أكدت أن المدرب أحمد الطويري باش يلتحق بفوز البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي، ومن المنتظر أنه يباشر مهامه اليوم لربحه. اتحاد بن قردان أعلن تجديد عقد لاعب هو قيس فضيل لمدة موسمين وإدريس المحيرسي لمدة موسم واحد. الفريق قام لحد الآن بخمسة انتدابات: غازي العيادي، أشرف بوراوي، أيمن العمري، فؤاد تيمومي، وتاج الإسلام سالم. النادي الرياضي الصفاقسي الواصل تربصه في تونس العاصمة أعلن تعزيز صفوفه باللاعب الكونغولي جوسنا ليلوندو 22 سنة، يشغل خطة مهاجم. صح عقد مع CSS لمدة موسم قادم من نادي العين الإماراتي في شكل إعارة. منتخب كرة السلة يواصل تحذيراته الموعد هام من أجل التأهل كأس العالم 2027 اللي باش يدور في قطر. يلعب النافذة الرابعة الإفريقية بين 27 و30 أود في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس. تحذيرات يتحدث عليها المدرب الوطني عادل التلاتلي في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
4: اليوم رجعنا الفترة هذه للتحذيرات، هذا الأسبوع الثاني خدمنا خدمة معناها سيلو بلون فيزيك باهية، دخلنا سو لو بلان تكتيك لانه احنا ان شاء الله نهار 14 نسافروا لتركيا ومش نلعبوا اربع مباريات غاديكا 16 و17 و19 و21 نرجعوا لتونس نهار 22 ونرجعوا يباتوا ليله في ديارهم ونرجعوا تحضيرات يوم 24. الجاهزيه مازلنا خاطر سي لا بيريود اون في بوكو دو ترافاي فيزيك معناها باسكيت وبوكو دو ترافاي فيزيك. سو لو بلان تكتيك بدينا نحضروا وبدينا نحضروا، نحكي لك انه ستاف تكنيك راهو مرتاحش ثلاثه جمع لانه كلنا عملنا ديسكوتينغ نتاع لي زيكيب اللي باش نلعبوا لهم الكل. مش تكون مهمه صعيبه لان الفرق الكل جايه باكثر لاعبين، نحكي معناها البارح جاتنا المراسله نتاع المنتخب الجنوب السودان معناها ديليغاسيون فيها 35 عبد avec des joueurs de l'NBA avec des joueurs de partout حتى كي تشوف لي باسبور نتاعهم اربعه سود سودان والبقيه كلهم سي دي امريكان دي كنديان دي انجلي كلهم. دونك
3: نبقوا مع كرة السلة. والنجم الرياضي الساحلي أعلن عودة لاعب ولاء مرجان

0: الفريق بعقد مدته 4 سنوات، مواليد 2003، يشغل مركز 5 وطول 2 أمتار و5 سنتيمتر. وانتداب ثاني ديما مع النجم الرياضي الساحلي لفرع كرة السلة، يخص اللاعب كريم بن عمر اللي يشغل مركز 4 مواليد 2000، أمضى عقد بموسمين. ملعب سالزبورغ الأرينا في النمسا اللي يتسع ل 30,000 متفرج يحتضن الليلة بداية من 8 مباراة الكأس الممتازة الإفريقية بين البي اس جي الفرنسي صاحب لقب دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي صاحب لقب الدوري الأوروبي. مباراة باش تدخل تاريخ أوروبا بما أنها لأول مرة في التاريخ حكم غير أوروبي يحكم المباراة. نحكيو على الحكم الإفريقي الحكم الصومالي عمر أرتان 34 سنة اللي باش يحكم مباراة الليلة بين البي اس جي واستون فيلا كما قلت من اجل السوبر الاوروبي. عمر ارتان الحكم الصومالي تم منعه من دخول الولايات المتحده الامريكيه باش يحكم مقابلات كاس العالم والاتحاد الاوروبي لكره القدم، منحه باش يحكم مباراه اليوم بين البي اس جي الفرنسي واستون فيلا الانجليزي. شكون يساعده؟ يساعده مساعد اول من جيبوتي، مساعد ثاني من كينيا، الحكم الرابع باش يكون من سلوفينيا، وفي غرفة الفار حكم من إيطاليا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamak en App Store ou Google Play.
1: Publicité. اليوم كل شيء يتبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. إيكول بوليتكنيك دو سوس. Le succès commence par un bon choix.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
3: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
1: Publicité. تسمعون الاثنين للجمعة
4: من 6 إلى 9
1: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جمعة الـ TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: شهد صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين. كما لاحظتوا الايامات برشا ناس تسال على مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات متاع مواقع التواصل الاجتماعي في الجروبات وفي عده اماكن بربي يقولوا انصحوني باجونس باهيه نمشي معاها للعمره. بربي شكون يعرف اجونس ثقه نبعث معها امي وبابا للعمره؟ بربي شكون يعرف اسم اجونس اسوامها باهيه في العمره الى اخره. بالحق برشا ناس تسل وحاجة نلاحظوها. نتصور على خاطر العدد الكبير متاع وكالات الأصفار من ناحية، وثانيا كثرة الإعلانات متاع رحلات العمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى اللي ما عندوش وكالة أصفار يعمل أفيش ويهبط ويبيع ويعمل إشهار ويقبض الفلوس ويقول لك أنا راني متنقلة وكالة أصفار متنقلة. هذاك علاش المواطن ولا حير في أمره ما عادش عارف شكون يختار ومع شكون يمشي. وهذاك علاش الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسلطة المعنية التونسية راهي تنبه وتنصح المعتمر باش يمشي مع وكالة مختصة وعندها تراخيص اللازمة باش يحمي روحه ويحفظ حقوقه ويمشي في أيادي أمينة وفي رفقة آمنة. ومدامني قلت رفقة آمنة، أكيد الشعار هذا ما نجم يكون كان شعار برا أفغياج اللي الناس الكل ولينا نعرفه أنها واحدة من أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات. وخدمة جمعها خدمات، ولا جودة جمعها براءة فواياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: وما زالوا بعض المقاعد فقط على رحلة 19 أوت اللي هي تتزامن مع تاريخ المولد النبوي الشريف، وتزامنا كذلك مع العطلة المدرسية الصيفية اللي مازالت متواصلة. معناها الأخيان السادة والمعلمين كان يحبوا يعملوا العمرة هذه تساعدهم برشا قبل ما توفى العطلة الصيفية. وبالنسبة للخدمات واللهوة والفنادق والرفقة الآمنة، مادامني نحكي على براءة فواياج يعني امشيوا وراهوا الأمور هذه مضمونة أنكم باش تروحوا فرحانين. على خاطر نحكي وعلى خبرة، على تنظيم، على حرفية واحترافية في الخدمة، على اهتمام بأدق التفاصيل، على جودة الخدمات وجودة خدمات عالية. وبالتالي نحكي وعلى حسن الاختيار اللي كنا نقول عليه بكري. ملا نذكر وأنه مثلوا بعض المقاعد فقط على رحلة 19 أوت في رحلة مباشرة. السكن باش يكون في فنادق 4 و5 نجوم قريبة من الحرمين الشريفين. ونذكر زادة أنه باب التسجيل مفتوح لبقية رحلات الموسم مع براءة فواياج. ونذكر زادة أنه برشا مفاجآت تستنى فيكم السنة اللي باش يختار يمشي كالعادة مع براءة فواياج. الهاتف على ذمتكم من الآن 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندك 21-881-882، وعندنا 21-882-881، معناها 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. والموجات الإيجابية والله موجودة يوميا من خلال دي كوندكتور هذوما لي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس اللي يعملوا الكيف. ناس محافظة على سلامتها وسلامة الراكبين اللي معاها وسلامة كل مستعملية طريق، ونسعد يوميا بمصافحتهم وتكريمهم. وذلك علاش باش نمشيو مع بعضنا اليوم المدنين جات اسيرونس اجون سهيل رحالي مدنين، وباش تكون معنا منيا بن عبيد.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام منيا منورتنا، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: اهلا بيك.
1: ربي يخليك تولي في عمرك لله. مدام منيا بن عبيد الاسم الكامل بنت عبد المجيد، هاو كعطيت الاسم الكامل الكامل، مرحبا بيك لله.
3: عايش
1: صحة. قداش عندك من اللي ماخذ البيرمي مدام منيا؟
3: عندي توا 7 سنين. وصحة سنين. ملاحظة صغيرة، أنا راني معاقة عضوية.
1: أنت معاقة عضوية، به دونك السيارة متاعك سبيسيال؟
3: سبيسيال أوتوماتيك. أي
1: لوتوماتيك تسوق بيدك. قداش عندك ملي انت اسوري في جات اسورونس اجونس سهيل رحالي مدني؟
3: عندي 7 سنين
1: معاها ملي خديت السيارة. لالا العزيزة، وين موجودة لاجونس جات اسورونس سهيل رحالي في مدني؟ اعطيني، ينعتني عليها شوي.
3: ما تبش عليك، انا مش باتصال بها ديريكت مباشرة بصراحة. اخويا يمشي لها.
1: أخوك يمشي لها، هو اللي يعرفها بالضبط وين، ولكن معروفة معناها كيف
3: معروفة
1: في مدنين، في قلب مدنين. به قديش عندك أنت متسببت في حتى حادث مدام؟
3: الحمد لله ما تسببت، ما خديت فلمي ما تسببت حتى حادث.
1: صلي على النبي، اللهم صلي على النبي وتبارك الله. به شنو هو السر لهنا أن واحد ما يتسببش في حتى حادث ويحمي روحه ويحمي الركبين اللي معاه ويحمي زاد مستعملية الطريق الكل؟
3: بالطبيعة نتبع القوانين الطرقات هذيك بالوحد، وحتى تلقى مثلا مواطن ربي يهديه يحب ياخذ معناتها عند الأولوية هو يحب ياخذها نتسلم فيها، ما نعاندش، فهمت؟ ما نتعاندش، خليه.
1: والسرعة قديش تجري في وسط البلاد وقديش تجري في اللوتورود؟
3: لا لا، في اللوتورود ما نفوتش 100 وفي وسط البلاد 60 50،
1: تبدأ أكثر زحمة من 40. أبقى في 50 أحسن، هو في وسط البلاد 50. وفمك المناطق جديدة تو يعملون بلاكة، منطقة يكتبين عليها 30 كيلومتر في الساعة. أي
3: مش 30 كيلومتر، تبدأ زحمة وتقايع باشا سكان ومصرار متعدية، واحد وصل حتى 30 نمشي.
1: واحد 30 وهو يوصل سلامات خير من 70 و80،
3: والله
1: اللي يقدر، الله اللي يقدر تعرض وكارثة. للا العزيز
3: للا
1: عندك فكرة اللي جات اسيرونس تكرمك وتهديلك ان كادو اوسي؟ في بالك فما كادو ولا في بالكش؟
3: في بالي ان شاء الله.
1: شنو الكادو، تعرفه ولا ما تعرفوش؟
3: لا
1: صحت. لا به نقول لك مباشرة ما غير اختيارات وحتى شيء، اللي هو راهو كارت أجيليس تعجيل انرجي. فيها وانت تختار، وانت تقول لي انا نسكت فيها 100 نسكت ولا نواصل؟
3: 100 شو
1: مدينة؟ اي نواصل ولا نسكت؟ واصل. 150 150 جاوبني، 150 نسكت ولا نواصل؟ واصل. 200 جاوبني بعد ال 200، هيا جاوبني بسرعة.
3: واصل
1: 250
3: واصل
1: 300.
3: انا نحب نتبرع بين جمعيات المعاقين الذهنيه.
1: باه 300 دينار
3: باش نتبرع بين جمعيات المعاقين الذهنيه تاع بلجوزي ان شاء الله.
1: باه 300 دينار لله، نواصل ولا ياسر؟
3: الحمد لله.
1: يكفي
3: الحمد لله.
1: انت كبرت قلبك وتحب تتبرع بهم 300 دينار لجمعية المعاقين في وين بالضبط؟ قلت لي برج الوزير أريانا هكا ولا لا؟ أريانا
3: إن شاء الله.
1: لا لا لا بن عبيد منيا جات اسيرونس تعطيك 500 دينار اسونس في الكارتة هذه كارتة جيليس متاع جيل انرجي 500 دينار كاملين نجم تتصرف فيهم تتبهديهم تعطيهم للجمعية تخليهم ليك انت وانت وعدت باش يكونوا الجمعية محلك ومحلة هالفكرة اللي لقيتها يا مدام منيا بن عبيد بنت عبد المجيد. شكرا لحضرتك نورتنا لله فيليسيتاسيون ميرسي بوكو.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة مع ميكروجوهرة فسر صوتك.

0: 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
2: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20-50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
2: Publicité.
0: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أثر
4: صباح الأمل، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله الطريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. الآن باش نمشي الباج سبيسيال ميتيو سبيسيال مع خليفة بن سالم، وأيضا باش يكون معنا سيدي خليفة
5: الأستاذ عامر بح
4: مستشارنا اللي نرجع له تباعا، خاصة عندنا برشا ما نحكيه معاه اليوم. فما كسوف وفما رجع أرضية البارحة في المنستير. الأستاذ عامر بحبة، الأستاذ المبارس في الجغرافيا وباحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية، صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة. أستاذ عامر
6: بخير سي حاتم، مرحبا.
4: صباح الورد، مرحبا بك.
6: تحية للسادة المستمعين على جوهرة فهم.
4: نبدأ بالكسوف عامر، ومش نشوفه كيفاش نشوفه، هل الكسوف فيه حاجات كثيرة على عيني العباد؟
5: كسوف ولا خسوف؟
6: لا، كسوف شمس سي خليفة.
5: كسوف
6: هي حالة فلكية يتم تسجيلها مرة كل سنوات يعني طويلة، نحكي خاصة على الكسوف الكلي. هو في الحقيقة اليوم الكسوف يعني ميهمش تونس، نحكي على الكسوف الكلي. الكسوف الكلي اليوم يهم خاصة إسبانيا، فما دول أخرى زادة في أوروبا كما فرنسا. الكسوف معناتها مش كلي، أما النسبة متاعه مرتفعة جدا، تقريبا توصل في أقصى جنوب فرنسا الحدود الإسبانية 99% تقريبا فصل 5، وفما زادة في المناطق الأخرى الفرنسية 99 98 97 حتى أقل. بالنسبة لتونس، احنا في تونس ولا حتى في شمال أفريقيا في الجزائر، يعني نسبة ممكن أكثر حاجة في الشمال الغربي خاصة في جهة التبرقة، على ما أظن النسبة تقريبا 53% كان من شغلت، ولكن يعني مش نشوف كسوف يعني جزئي فقط في تونس.
4: نعم.
6: ولكن الشكل باش يكون مزيان خاصة على البحر، خاطره باش يكون مع الغروب، وباش يكون يعني الشمس تاخذ شكل نتاع الهلال، معناتها كيما الهلال مع الالوان نتيجة يعني مع الغروب الى اخره، ممكن باش يكون زاد مشهد زاد يعني جميل.
4: التوقيت نتاعو، التوقيت وقت الغروب هكا
6: اي تقريبا في تونس مع 7:30 على ما اظن، 7:30 تقريبا، التوقيت العالمي 6:30 العشية. بون يختلف طبعا من منطقة لمنطقة ببعض الدقائق، ولكن باش يكون يعني تقريبا قبل الغروب بشوية معناتها.
4: نعم.
5: البارحة سجلنا رجة أرضية في بمبلا وبعض المناطق المجاورة.
6: صحيح، يعني رجة أرضية كانت في جهة معناتها ولاية المنستير، حسوا بها معناتها ديجا جاتني حتى عدة رسائل على صفحة المرسل لتمشي لطقس المناخ مباشرة بعد تسجيل الرجاء في يعني ولاية المنستير، خاصة منطقة بمبلة، بنان، منزل نور، قصيبة المديوني، خنيس، المصدور، بوزر، المنطقة هذه معناتها تقريبا حول بمبلة وبنان وما جاورها. في الحقيقة ما عنديش القوة ربما خاطر ما هو هي صارت مخر شوي البارح نصف الليل تقريبا وستة دقائق ولا سبعة دقائق، ولكن يعني على ما أظن حوالي ثلاثة درجات على سلم ريشتر. دونك هي تقنيش نقول ورجة يعني من ضعيفة إلى متوسطة، مش قوية برشا، السكان حسوا بها ولكن مش خطيرة. معناتها تعرفوا الرجات الخطيرة راهي كي تفوت الخمسة درجات وخاصة كي تفوت ست درجات وقت تولي خطيرة. بالنسبة لتونس كل عام نسجل درجات أرضية بالعشرات،
4: نعم،
6: وأغلبها تقريب من درجة ونصف حتى الثلاثة ونص درجة، يعني درجات خفيفة إلى متوسطة. في بعض الأحيان تفوت الأربع درجات ونقرب حتى الخمسة درجات، ونادرا كونه نفوت الخمسة درجات، أو سجلنا قبل حتى خمسة درجات أو أكثر شوية، ولكن نادرا معناتها كل سنوات طويلة نجم نسجل ورجة كيف نكا معناتها تكون قوية نسبيا. وعادة في تونس الحمد لله ما عندناش خسائر يعني بشرية حتى مادية، فقط ربما تشقق بعض الجدران وإلى آخره، ما عندناش.
4: ربي بقى علينا ستر، لا ربي بقى لنا السطر هكا دائما وبدا.
6: ذكروا سيحاتهم اللي راهو يعني مؤخرا في في في كولومبيا مع زلزال قوي برشا مع غرب العاصمه بوغوتا، وسبع درجات فاصل أربعة، وفما قتلى زاد منذ بعض الاسابيع. زاد في فنزويلا زلزال قوي برشا 7.4.5، وفما يعني مئات ربما بضعه الاف القتلى. الحمد لله احنا في تونس معناتها الرجات في اغلب الاحيان ضعيفه الى متوسطه، ما تشكلش خطر كبير في اغلب الاحيان.
4: الحمد لله. بنمشي معاك. الحاجة ينتظرها التونسي، وفما فيديو شفته على صفحتك البارحة جو بونس، عملت فيديو في صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، واللي تقول كونه من المنتظر خليفة بعد ارتفاع نسبي ظريف في درجة الحرارة اليوم وغدوة، يقول عامر بحبة، بداية من تقريبا نهار السبت أو نهار الجمعة، حتى نهار الجمعة فما تغييرات ملحوظة، ولربما مش نمشيه نحو الأمطار وأيضا تبرد شوية الدنيا. هذا متأكد عامر بحبة؟
5: مش تسخن ولا مش تبرد يا تو؟
6: لا، بالنسبة لدرجات الحرارة سي خليفة معناتها بالمقارنة مع الأيام الماضية ديجا من أمس بدأت شوية هي، ففما ارتفاع ببعض الدرجات، يعني مش حرارة كبيرة معناتها الحمد لله بعيد برشا على الأرقام القياسية، ما عندناش موجة حر إلى آخره، ولكن يعني أكثر من المعادلات بشوية. اليوم مثلا في تونس في أغلب المناطق التونسية تقريبا الحرارة باش تكون من 30 إلى 40 درجة، نجم نوصلوا حتى 41 درجة في حوض مجردة، جندوبة، باج، مجاز الباب، المنطقة كية. فما مناطق أخرى في وسط تونس كما القيروان ولا في جنوب تونس في توزر وقبلي نجم نوصلوا 38-39 درجة، يعني حرارة تعتبر عادية.
4: الشيء اللي موجود زاد اليوم في بعد الظهر على أغلب ولايات الجمهورية
6: صحيح، ولكن مش يعني الحدة متاعه مش كبيرة، معناتها فما طيارات جنوبية وكعلاش الأجواء باش تسخن شوية خاطر فما طيارات جنوبية، ولكن يعني الكتلة الهوائية مش حارة جدا، هذاك علاش يعني ما عندناش حرارة متاع 45 درجة و 47 و 48 وحتى 43، ما عندناش معناتها كما قلت تقريبا ممكن ماكسيموم 41 درجة زادة في بعض المحطات، مش برشا. وفي أغلب الأحيان تقريب في أغلب المناطق تقريب حرارة ثلاثينية من 30 إلى 39 درجة. احنا في أوس وفي كنا في بداية جويلية، كنا في نهاية جويلية وطوى في بداية أوت، الفترة دي معروفة تكون حارة معناتها عادة، هذاك علاش الأجواء يعني حرارة نسبيا حارة، طقس حار نسبيا، ولكن أجواء عادية. نذكروا سي حاتم راهو مش خريفة راهو كيما أمس 11 جويلية، اليوم 12 جويلية، كيما أمس 11 جويلية 11 أوت يسمحوني 11 أوت منذ خمس سنوات 2021 11 أوت راهو سجلنا الرقم القياسي للحرارة في تونس المطلق اللي هو 50.3 درجة في القيروان يوم 11 أوت. دونك الفترة دي يعني عادة تكون حارة في آخر جويلية بداية أوت 50.3 درجة طقس معناتها كان حار جدا في القيروان منذ بعض السنوات، والحمد لله يعني الفترة هذه ماهوش يعني الطقس نجم نقولوا عادي، حرارة حول المعدلات أعلى شوية في بعض الأحيان.
5: نعم بشرنا بوجود أمطار قادم الأيام سي عامر.
4: السخانة ساعة قديش تتواصل السخانة هذه والأمطار وقت ايش تبدأ؟
6: يعني الطقس هذا نجم نقولوا الحار نسبيا مازال متواصل الايام القادمه، معناتها اليوم الاربعاء الخميس الجمعه حتى الاخر الجمعه تقريبا نفس الطقس في تونس، تقريبا الحراره باش تكون عموما باش تكون تقريبا من 30 الى 40 درجه في اغلب الاحيان، اكثر درجه زوز والا اقل درجه زوز، ولكن هذا هو طقسنا. الاسبوع القادم ممكن باش يشهد ارتفاع في جنوب تونس نجم نتجاوز في بعض المحطات يعني ال 40 درجه وحتى ال 41 درجه، ربما فقط في جنوب تونس مش في تونس الكل، مازال بعيد شوية لمحل المدة، ولكن يعني عموما الأيام القادمة حرارة عادية إلى حد الآن يعني أعلى من المعادلات بقليل، طقس صيفي عادي. بالنسبة يعني يعني سؤالكم على التقلبات ربما هذه المعلومة الأهم في في في المداخلة نتاع اليوم خاطر الناس كل سنة في المطر، إن شاء الله يعني سي حاتم سي خليفة حالة عدم استقرار ستعود من جديد، وغسالة النواتر معروفة في تونس نسجلوها كل عام في أواخر أوت النصف الثاني من أوت خاصة، إن شاء الله خاصة نهار سبت سي حاتم، نهار سبت خاصة نهار جمعة ربما فما احتمال ضعيف، ولكن فعليا يعني إن شاء الله نهار سبت 15 أوت نهار لحد 16 أوت الأسبوع القادم زاد فترة 16-17-18-20-21 تقريبا خلينا نقوله الأسبوع متاع 15-22 أوت تقريبا الأمطار باش تكون موجودة بصفة شبه يومية، الأمطار متاع الحمل الحراري والتضاريس، الأمطار اللي تنزل في العشية ديما اللي تتكون السحب الممطر على المرتفعات الغربية ولايات القصرين ولاية سيدي بوزيد القيروان الكاف سليانة طبعا ممكن حتى ولايات أخرى مجاورة كما مثلا جندوبة ولا باجة كما زغوان ممكن زاد حتى شمال قفصة ودونك المرتفعات الغربية، وفي بعض الأحيان في بعض الأيام إن شاء الله وضعين نسجلوه كل عام وكي تكون تقلبات قوية تتنقل شرقا تنجم توصل للعاصمة تنجم توصل للنابل تنجم توصل للساحل أو صفاقس وحتى الخليج قابس مش ديما في الحقيقة، ولكن الاحتمال هذا موجود كونه المطر تتنقل من الغرب إلى الشرق إن شاء الله. ردوا بأن حالات عدم استقرار يعني سريعا سي حاتم ربما الوقت بيوفى يعني عادة ترافقها ديما جريان أودية رياح هابطة قوية في الوقت نتاع النشاط سحب رعدية نشاط رعدي وضعين سجدوه كل عام ممكن زاد التبرور إن شاء الله يكونش من الحجم الكبير، هذا الكل متوقع خلال النصف الثاني من شهر أوت وخاصة خلال الفترة دي متاع 15 والأيام الموالية إن شاء الله.
4: بربي ذكرني بالكسوف بداية من أي وقت معناها من المغرب ولا قبل المغرب بشوية كسوف الكل للشمس اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 السيد عامر بحب
6: تقريبا مع 7:30 تقريبا يعني قبل المغرب شوية، أما راهو كما قلنا سي حاتم الكسوف الكلي باش يكون في أوروبا يعني في خاصة في إسبانيا في فرنسا يعني تقريبا كل مش كل 100% أقل شوية 99.5 98 97 فما حتى أقل حسب المناطق اللي كان نمشيو لشمال فرنسا وسط فرنسا، فما زاد إيزلندا زاد حتى في إيزلندا زاد فما كسوف كلي خطر هو باش يكون تقريبا يعمل آرك يعني المنطقة اللي بيصير فيها الكسوف الكلي يبدأ من تقريبا من إيزلندا يعني إيزلندا في شمال محيط الأطلسي قريبة لجريلاند من إيزلندا حتى لإسبانيا يعني في المحيط هذاك علاش ما فماش برشا دول باش تشهد الظاهرة هذه، ممكن اكثر دوله اللي معنيه بالظاهر هذه في العالم الكل تقريبا اليوم يعني اسبانيا اسبانيا شمال اسبانيا.
4: حوجة أخيرة نسبة في كسوف معين جابونا نظارات خاصة باش نشاهدوه ويضر العينين ودرشنوه، هل التوصيات صالحة لهذا الكسوف ولا لا؟
6: اي طبعا سي حاتم هو انت تحكي على عام 99 طبعا عشناه كل منذ مده طويله في كل الحالات يعني الكسوف وقت اللي يكون موجود سواء كان يعني كلي وحتى هيك يكون معناتها جزئي لازم ما نغزروش مباشره للشمس الا بالنظارات يعني
4: الخاصه
6: على خاطر هي خاطر الاشعه نتاع الشمس في الحاله هكية خاطر تولي ضعيفه برشا يعني ما تعرف يولي اكثر ظل على الشمس الاشعه تولي مش قويه برشا دونك نوليو نجم ونغزروا لها بالعين المجردة يعني نظريا ما تقلقناش على خطرها الشمس مش قوية برشا ولكن في الحقيقة راهي تضر برشا لك علاش نردوا بينا ما نغزروش الشمس في الفترة كية متاع الكسوف راهو معناتها تنجم تؤدي إلى أضرار خاصة كي نقعدوا نغزروا برشا معناتها مش معناتها واحد يغزر ثانية أو اثنين أما كي يقعد يغزر برشا عدة ثواني وحتى دقائق وقتها تولي الخطر دونك نردوا بينا الشمس ماذا بينا بالنظارات الخاصة.
4: شكرا لك أستاذ عامر بحبال أستاذ مبارس في الجغرافيا والبحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. يا أخي اللفعة يا مروة اللفعة تتربى وتولي حيوان أليف العجب بريتو في تونس العجب قالك رباها ولات حيوان أليف منش مصدق الحكاية لكن فما فيديو عندها فما مختص بش يحدثنا بعد قليل بقاو معنا رجعين.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
5: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
6: الصيف متسمي على التبحيرة. الجو اللمة ونقية الحلو. وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل. من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتات.
7: مونوبري ديما معك. ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي لاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوجي إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمساد 71 796 679
8: بسمو من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على جمعة موج مع الموجة.
10: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة. باش نمشيو الغريبة من الغرائب اللي ولات موجودة في بلادنا وفي كل مرة تخرج لنا حكاية من هذا القبيل ما يصدقهاش العقل لكن راهي موجودة وتو الفيديو ناخذ بربي صوتا وصورة إذا كان نجم ناخذ حتى الصوت متاع الفيديو ترى نشوف.
11: شوف فاش راقد نفرش له ومغطيه هاك فاش راقد طب هذه مبلتها بالماء
10: طب ايش مربي كوبرا لا فع كوبرا وقالك يتكسل وشوف كيفاش راقد وما عامل له غادي كان برد له المنطقة ما هذا هل هذا يصدق شنو هذا وصلنا لي هاللفعة الخطيرة جدا الناس تخاف منها وتترعب منها حتى كيف ربي وقف في الخارج
12: من تربيتها نحب نعرف معناها شاملوا به ربي وقف
10: ويمس فيها بيده ويلعب معها هي. معناها مش اللفعة متاع مروة متاع أنا قلت يدغدغ فيها معناها الشيء يتعرف يعرفوا بعضهم فعطينا نمشي
12: يجي السؤال فعلا
10: يجي السؤال تو نسألوه خاطينا نمشي للمتابعات ونفهم شنو هي الحكاية وهل بالإمكان أنه نربيه ولفعة وما نعملوا حتى شيء ما فماش ما نخافوش منها ما تعملنا حتى شيء نسأل ضيف خليفة بن سالم بعد قليل سي بشير
12: البجوي
10: البجوي معناها الصياد الأفاعي
13: متابعات متابعات
12: هو ذا هو حاتم شفنا ناس يصطادوا الحيوانات هذوما ولكن وين يهزوهم يسلموهم الباستور يعطيهم لمراكز البحث ما نعرفش كيفاش في الحالة دي بشكون معنا سي بشير بجاوي صياد الأفاعي والثعابين واللي دخل معنا في أكثر مرة ونقول لك صباح الورد سيد بشير
14: أهلا وسهلا سي حاتم مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة جوهرة أف أم
10: ومعك سي خليفة زاد ويقول لك هل الكبرى هذه ألف هذه تنجم تتربى سي البشير؟
14: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سي خليفة. والله سي حاتم مستحيل تنجم تربيها، تتربى هي تتربى في قفص، تتربى في حاجة معناها سكريتية على العبيد، خاطر هي ديما تبقى حيوان بري ما ترومش الإنسان، أستنى الكبرى
10: بيه.
12: لكن ما تماش ريسك واحد يربيها حنش ولا أفعى في أنباب حذيه،
10: هم مربيها حد في ربي الدار وحتى لها الماء وحتى لها مغطيها زادة ومخدة وعطينا الفيديو البشير خلي يزيد يشوفه، هو عنده الفيديو بعثنا هول وشافه.
14: لا ريتوا الفيديو، بعثوا هولي بارشة ناس، بعثوا هولي من أمس من البارح، والناس تبعث لي وتسأل فيها على الحكاية هذه شنو يا بشير.
10: شنية الحكاية يا بشير، فسر لنا شنو الهدرة هذه، فجعتني أنا والله فجعتني.
14: عندك حق والله يا اسمع، للأسف رأي الحاجة هذه موجودة، كانت في تونس وكانت في المغرب، ثم ناس يدعوا معناها اللي هم عيسوية معناها، واللي هي معطيلهم عند ربي، والأفاعي ما تعضهمش وما تضرهمش، هذه كل معناها شبه خدع تحير على الناس وضرارة في الحيوان. هذيك ثم حاجات يعملوها للحيوان للأفعى الكبرى خاصة، ثم ناس ينحولها الناب تاعها.
10: علاش ينحي الناب؟ علاش ينحي الناب؟ علاش
14: ينحي الناب تاعها باش ما باش كتعض ما تحطلوش السم،
10: تعض
14: عضة معناها ما غير ناب
10: به.
14: وثم ناس عيساويه كما يقولوا يعملوا سبكتاكل في الوتله ولا او قدام الجمهور كما في المغرب مثلا، وكما زاد ثم البعض في تونس يعملوا لها الناب نتاعها، خاطر هي نابها مثل الزريق، فيه نقبه صغيره مثل الزريق تهبط منها السم حاشاك، يسكروا لها النقبه ذيك بالكول باللصق او يعملوها لها بشمع
12: خوف
14: أي، أو يقولها الناب نتاعها بسيجارو بالنار، يكوهولها بالنار باش تسكرك النقبة ديك باش ما عادش نجم تبخ السم. وبعد باش يصوروا بها ويعملوا بها فيديوهات باش
12: تبخ السم. يربيوا فيهم هذوما معناه يستعملوا فيهم في الألعاب هذه مع السياح ومع غيره.
14: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، هي كلها غشة ومضرة للحيوان وكاو.
12: لكن
14: أكثر من ذلك.
12: أي لكن هي كي توي حتى عنده ديما ثم ريسك، معناها هذا حيوان صعب ترويضه على الصغار على العائلات على كذا. لو انت كي تصطادهم وانت هزهم بشير هاك ديما نشوفك تصطاد الافاعي والحنوش.
14: لا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا مستحيل باش نمس حاجه معناها سامه، مستحيل باش نمسها، مستحيل باش نجم نعمل العمليات هذه. انا نصطادها معناها كل انا الغرض كل معناها نوعي في العباد وننقذ في العباد في الديار.
10: بشير خويا بشير خويا خلينا نفسر العمليه باش ما يغلطوش فيها الناس اللي يتفرجوا في الفيديو هذا. يقول لك هاو نجم نمسها، هذا كيف مسها معناها منحي لها السم، منحي لها الناب نتاعها، وفما قال لك اللي يخيط الفم، هل هذا صحيح؟
14: اي اكيد اكيد موجود. اي اكيد هو السم راه ما يتنحاش السم، ما ينجمش باش ينحي لها السم، ديما السم يبقى فيها راه. سمعت أمي خيطولها فمها أو يزرقها أو ينحولها الناب نتاعها اللي تخرج منه أو يكوب بسيجارو باش ما عادش تنجم
12: تخرج. خيط الفم كيف مش تعيش هي؟
14: لا هي الموت، هي هو غايته باش تصور بها فيديو وبعدين باش تموت هي بطبيعتها.
10: سامحني بشير، هذه حسب من يرى يمسها ومش خايف منها، معناها دونك يظل منحي لها الناب ومنحي لها السم وفما حتى شيء وقاعد يخدم بها، هذا ماركة خدمة هكا ولا لا؟
14: بطبيعة يعطيك الصح ينجم يمسها وينجم حتى في كرايم وينجم يرقدها معاها وينجم كل شيء، خاطر هي سي معناها امورها واضحة، النيابة تاع السم سكري معناها اعتبارها ولت اعتبارها سبته ما عادش الافعى.
10: بربي الفيديو هذا دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي شاهدوا راهو فيها حيله العمليه، نمشيوش ناخذوا زاد احنا شو نربيوه في الدار ونقولوا راهو كيف نعطيوه شويه ماء ونغطيوه ونحطوه في بلاصه هكا مروحه واحد يولي حيوان اليف، لا يعيشكم لا
14: هكا على الهواش. هذه الحاجه اللي نخاف منها انا، خاطر نقول لك حاجه سي حاتم، هذه في الاوروب مثلا كما نقولوا في فرنسا ولا امريكا ولا اي بلدان في العالم ما عدا تونس والمغرب، راهي ممنوع منع البيت التمثيل او التنكير بالحيوان او باش تعذبها او باش تنحي لها نابه او شيء.
10: واضح. بربي عليه شي يغطي فيها بالمخده باش يبردها اكثر، شو معناه علاش يعمل لها
15: كيف؟ هو يخدم بها، هو يخدم بها في التصاور ويخدم بها تجيه الصغار يصوروا بها كل واحد 5000 واحد 3000 فهمت كيفاش، هو يخدم بها بالطبيعة.
10: يلا تيفك
15: يخدم بها كشهر فهمت، وبعد تموت يجيب واحدة اخرى يعملها نفس الحكايه وهذيك هي الخدمه.
10: واضح. نحب نشكرك جزيل الشكر بشير، وخاصة وصلنا أميساج للعباد اللي بشوفوا وشافوه الفيديو، فات أتونسيون ردوا بالكم يعيشكم لفعة لفعة، ما تنجمش تتبدل وما تنجمش راهو تكون حيوان أليف. أليف هكا ولا لا يا مارو؟ هكا خد هكا هيت نفاصل ونمشيو لذيف الدنيا وما فيها.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة في نطاق التعاون المستمر مع عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. يحضر معنا نائب رئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية سي حسين بناني اللي غاب علينا هالأيامات هذه الكلها وكيف ثبتها وما قالش راه وما ثبت قالوا لي مشى لموريتانيا هذا اللي قالوا لي
2: هذا آخر المعطيات
1: صحيح ولا غلطة وشربناه.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: عودة ميمونة أخويا من موريتانيا.
3: سي حاتم صباح خير. سي خليفة صباح خير. صباح خير لكل من يتابع فينا. هي تبارك الله ليك سي حاتم معلومة صحيحة؟ معنا صحيحة
1: في موريتانيا صحيحة. حجمولك غادي هما ولا هذه حجمولك
3: والله التوانسة؟ خيار شخصي.
1: حجمولك توانسة ولا موريتانيين شكون اللي حجمولك؟
3: بالحجامة باللغة التونسية موضوع معناها معنى آخر.
1: خويا صح الحجامة
2: توانسة موجودين ياسر في موريتانيا كولا.
3: موجودين فما جالية تونسية موجودة وفما خنقولوا برشا توانسة قاعدين يمشيوا لموريتانيا ويشوفوا في إمكانية استثمارات غادي دونك فما بوتنسيال الحقيقة.
1: هل صحيح أن البلاد قاعدة تتحرك قاعدة تخدم
3: قاعدة تتحرك على غرار برشا دول الأفريقية معناها فما بوتنسيال قاعد يتخلق. بون هي عندها ثروات طبيعية كبيرة ثروات سمكية كبيرة ولكن فما خنقولوا نوع من الكونسيونس عند الشباب متاعها وعند المسؤولين متاعها اللي برشا متكونين في تونس راهو سي ساعات مقراو برشا في تونس دونك فما انفتاح على دول أخرى على تجارب أخرى ومش يكون عندها مستقبل معناها في السنوات القادمة.
1: هي تو أشوانة اللي حلتهم وفي حاجة أكيدة للتعاون مع دي كومبيتونس من بلدان أخرى شكون الأولانيين اللي موجودين غاديك هل نحن وإلا لا
3: مالوروزمون التوانسة قاعدين يتقهقروا في خنقولوا في المرتبة متاع الجنسيات اللي قاعدة موريتانيا تتعاون معهم. أنا شفت برشا معناه وجود مغربي مثلا في موريتانيا بون بحكم الجغرافيا زادة والقرب
2: دونك تاريخيا أهم المناشط هناك كانوا توانسة وراها
3: هي
2: نظام الاتصالات التعليم العالي
3: هو من المفارقات سي خليفة وقت اللي تقعد مع الموريتانيين ساعة عندهم حب لتونس كبير برشا معناها
1: نحبهم ناس طيبين
3: ودونك وقت اللي عندهم احترام كبير برشا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة
2: كان سباق في الاعتراف بموريتانيا
3: هو اللي اعترف بهم الأولاني وأول زيارة دولة للرئيس الموريتاني الأول كانت لتونس وكان الحبيب بورقيبة الله يرحمه معناها فرح به وكل شيء كانت علاقات كبيرة وبرشا مسؤولين في موريتانيا متكونين في تونس هم يعترفوا بهذا ويعترفوا بالجميل لتونس ولكن في السنوات الأخيرة الحقيقة معناها وحتى على مستوى التمثيلية الدبلوماسية ما عندناش سفير غادي في موريتانيا دونك فما برشا حاجات الحقيقة
2: تونس ما عندها سفير
3: عندها قائم بالأعمال دونك الحقيقة فما برشا مراجعات يلزمنا نخدموا عليهم ومش موريتانيا برك راهو في عديد الدول الأفريقية
1: أسواق واعدة جدا ونجم تعاوننا برشا خاصة في المخطط الخماسي هذا 2026-2030 اللي باش ناخذوا قراءة معاكم أنتم كمختصين دوركم زاد راهو المرافقة الاستشارة صحيح. عندكم دور معناها لاكومبانيمون كاريمون للمؤسسة بشكل عام لصاحب المؤسسة بشكل خاص عطينا شنو أهم أهداف هذا المخاطر
3: أي هو موضوع مهم جدا بو احنا تونس عندها معناها تقاليد في هالمخططات دونك هو تاريخيا فما دول تعتمد النوعية من التخطيط مخططات الخماسية وتنجم تكون حتى مش خماسية أول مخطط في التاريخ تعمل في الاتحاد السوفيتي دونك ستالين هو كان السباق في عام 1928 مخطط

0: وميسي 1928 1932. في تونس كان أول مخطط عام 1962، دونك كان على 3 سنوات، 62 63 64. بعد ولينا نخدموا بالمخططات الخماسية، وعديد الدول تخدم بهم كيما الصين كيما الهند كيما عديد الدول العربية، مصر الجزائر المغرب، دونك معمول به. آخر مخطط هو مخطط 2026 2030 في إطار رؤية تونس 2035، وتمت المصادقة عليه في شهر جويلية. دونك مجلس نواب الشعب صادق عليه على ما أظن لديس جوي كان ما خانتنيش الذاكرة، ومن بعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادق عليه بعد بجمعة
1: اللي تقريباً. هو خرج من غادي
0: زي خرج من غادي بطبيعة الحال
1: من الجهات والأقاليم
0: في إطار خنقوله تصاعدي من المحليات للجهات للأقاليم وغيره، وتمت المصادقة عليه. دونك هو جينيرالمون هي استراتيجية، دونك رؤية اجتماعية اقتصادية لك المرحلة ولك السنوات.
1: أهم
0: الأهداف هي جاءت في إطار تقريبا 4 أهداف هامة. الهدف الأول هو سعة تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. دونك فما نسب نمو أهداف نحكيو عليها توضعت على مستوى النمو الاقتصادي، فما موضوع المالية العمومية وتحقيق التوازنات المالية زاد كيف كيف يهم هذا الهدف وهذا التوجه. الهدف الثاني هو التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية، دونك كل الفوارق بين الجهات وبين الأقاليم. المخطط من الأهداف متاعه أنه يقلص فك معناها الفوارق هذيك. كيف كيف فما الفقر والبطالة، وحاول المخطط أنه معناها باش يكفح هذا من الأهداف المعنى. تطوير المرافق العمومية وإصلاح منظومات التعليم والصحة، وكيف كيف التغطية الاجتماعية. الهدف الثالث الكبير السلوغون الكبير هو الانتقال الطاقي والأمن الغذائي والمائي.
1: دونك سلوغون يقول لك مش نحطوه في المخطط الخماسي مع سلوغون،
0: لا سي تان سلوغون معلن في اطار ايش مش يقع عن بعض من المشاريع، وفي اطار تحقيق المشاريع اللي معناها باش تتعمل. والهدف الرابع الكبير هو التحول الرقمي والابتكار، ولهنا رقمنه الاداره و خنقولوا البروموسيون تاع كل ستارت اب وكل الشركات اللي فيها معناها بوتنسيال كبير.
1: دونك هذو واللي وخرنا فيها
0: واللي وخرنا. دونك هذو هما تقريبا الاربع اهداف المعنى في المخطط.
1: قلت لي نسبه النمو اللي تحطت، احنا قاعدين نشوفوا في السنوات الاخيره من خلال ميزانيه الدوله تقريبا السنوات عندها برشا، مش نتحدثت سنة ولا عامنا ولا لا، حتى يمكن 10 سنين التالي نحطوا نسبه نمو صعيب برشا باش نحققوها. معناها
0: بون شوف في وقت اللي يقع قانون المالية ديما نسبة النمو تتحط باش نوصلوا نوعا ما لتوازنات مالية على مستوى الميزانية، ولكن بطبيعة الحال فما أحداث أنكور دروت اللي تقع توكيما مثلا قانون المالية لسنة 2026 كنا نحكي ولا 3.3 نمو، اليوم مثلا لفامي يقول لك لا تونس مش تخلط تقريبا 2.1، بعض وكالات التصنيف توصل حتى 2.5، بينما احنا مثلا علاش نقول لك هما دي سلوغون هما عناوين كبرى، لانه مثلا في المخطط الخماسي البرنامج هو انه يقع نمو سنوي ب 4.2%. 4.2% دونك
2: طيلة الخماسية.
0: طيلة الخماسية من عام لعام
2: كل عام دونك 5 سنين وإحنا في الأربع
0: فجرات وراه نحكيه
1: على هذا نجم يتحقق.
0: أنا علاش قلت لك أنا دي سلوغون عناوين كبرى، لأنه إحنا كي نحكيه على 2026 2030 ديجا 2026 إحنا 8 شهور في 2026، دونك بالنسبة ل 2026 4.2%
1: صعيبة شوي
0: مش صعيبة تقريبا استحالة. دونك انت بالنسبه للهدف المعلن بالنسبه ل 2026 تقريبا مش تخلط تتحقق. دونك من بعد يلزمك بالنسبه للسنوات القادمه فما ظروف بطبيعه الحال اقليميه عالميه خلات انه نسب النمو هذه ربما تتراجع، ولكن بين العناوين اللي تم اطلاقها وتم التصريح بها وبين حقيقه الاقتصاد وحقيقه الميدان راو حقيقه اخرى.
2: هل يتعارض المخطط مع الميزانيه؟
0: هذا مشكل
2: خاطر القانون المالي كل عام.
0: لا هذا مشكل
2: تدرس ميزانية وابوابها.
0: هو نورمالمون سي خليفه
2: تيتر دو وبعد عندك مخطط على خمس سنوات كيفاش يتفاعلوا مع بعض.
0: انت كلام مهم جدا قلتوا. نورمالمون احنا كي عملنا مخطط 26 2026 2030 نورمالمون كان التصريح به يقع قبل قانون الميزانيه ل 2026 لانه قانون الميزانيه ل 2026
1: مش على اهداف المخطط
0: ديكولي من المخطط الخماسي
1: سي صح.
0: دونك القانون الماليه ل 2026 سبق المخطط ودايور نسبه النمو المعلنه فيه اقل من النسبه اللي اعتمدها المخطط. بطبيعه الحال بالنسبه لقوانين الماليه الجايه 27 28 29 30 يلزمها تاخذ بعين الاعتبار هذا المخطط لانه المخطط هو الوعاء الكبير.
1: بلكش باش نعملوا ميزانيه تكميليه ونعدلوا فيها
0: ينجموا هو بارابور لنسب النمو بارابور مثلا لاسعار برميل النفط اذا الحقيقه وخلينا نقولوا الارقام الموجوده اليوم تبعد برشا على الفرضيات اللي وقع طرحها في الميزانية طبيعة الحال يزمك تمشي لميزانية تكميلية وهذا ما فيش عيب راونا نمشيو لميزانية تكميلية وقت اللي تبدأ الفوارق كبيرة. دونك الميزانية اللي وضعتها أنت من الأول ما عادش عندها حتى معنى قيمة.
1: أهم الأرقام والمؤشرات اللي في المخطط تولي مسألتك أنت معناها كمختص معناها
0: أي هو فما كما قلت لك نسبة النمو تقريبا معناها 4.2% فما حكينا على نسبة البطالة نحب نطيحوا نسبة البطالة إلى أقل من 15%. فما الرقم مهم هو الدخل التونسي متوسط الدخل التونسي معناها المبرمج من هنا لسنة 2030 نحبوه يوصل تقريبا 1800 دينار
2: بناء على ماذا؟
0: فوالا هاني
2: تقول باش نعمل
0: 4%
2: هاني ولا باش يوصل الدخل التونسي ولا
0: بالضبط 1800 دينار الور كو هو اليوم تقريبا في 924 دينار. دونك اون فاباسي دو سامبل ودوبل في حكايه خمسه سنوات ولا اربع سنوات ونص.
2: فما علاش مراهن انت في هذا؟
0: انا مراهنين على
2: خارج ولا خلف الصفحه اي
0: مراهنين نستثمر مراهنين على نسب نمو ب 4.2% رقمنه الاداره نحكي على اصلاحات جبائيه وادماج اقتصاد موازي اكثر من 50% من الاقتصاد الموازي يلزم يدخل في المنظومه معناها المهيكله والمنظومه القانونيه.
1: هو العالم يحكي على الانتيليجنس ارتيفيسيال فات رقمنه باشواط كبيره
0: وما تمش التطرق ليه برشا في هذا
1: الانتيليجنس ارتيفيسيال موجوده ولا
0: مش بالصفه اللي لازم تكون موجود بالحقيقة. دونك نحكي وزادة كيف كيف وانا اللي استرعى انتباهي شوية انه فما رهان على الشركات الاهلية دونك نحكيه على انه الشركات الاهليه نحبوا العدد نتاعها يوصل ل 800 شركه ومراهنين انه باش تعب معناها باش توفر تقريبا 27 الف موطن شغل. دونك هي كرهان اجتماعي اقتصادي مش الوحيد. 27 الف موطن شغل تقريبا
1: شغل.
0: دونك هما اليوم فما ناس تحكي على 400 شركة ولكن المؤكد انهم اكثر من 250 شركة شركات الاهلية اليوم. وجاء الوقت حسب رأي اليوم انه يلزم يقع تقييم للاهلية هذه لانه من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 اللي صدر في مارس
1: هي معتمدة في العالم الشركات هذه البعد الاجتماعي لكن مش بين السب كبيرة.
0: دونك هل تنجم تكون آلية معناها نجم نتركز عليها مش الآلية الوحيدة ولكن الآليات المهمة اللي نجم تركزوا عليها هذا فيه معناها جدل ونجم
1: انت معناها تقول كأنه فما توندونس ماشي للاعتماد الكلي على الشركات الاهليه
0: مش الكلي ولكن حسب رايي وقع ربما تضخيم الدور نتاعها وعطينا ربما خاطر اوفيو زاده سي حاتم نتاع شعطيناها من امكانيات وشعطيناها من تسهيلات يلزم اليوم يقع التقييم
1: بربي المؤسسه الصغرى والمتوسطه
0: صحيح
1: بارابور نجموش نمنعوها هي زاد لي
0: بارابور للشركات الاهليه معناها اللي خذات تحفيزات كبيره برشا على مستوى التمويل على المستوى الجبائي. دونك اسكو هي تنجم تقوم بالدور هذايا نقطه استفهام يلزم يعني نشوفوها. دونك هذا هو تقريبا الارقام
1: الموجوده هنا. نسال سؤال في بعض المخطط حققنا الارقام والاهداف وصارت راهو قبل صارت وفي بعض المخططات الاخرى كانت شعارات فقط وما نجمناش نخلصوا مش حقيقي
0: صحيح. هو
1: دونك الواقعيه مدى نسبه الواقعيه في المخطط هذا
0: هذا مهم جدا. دونك هو فما جمله من التحديات اللي تصاحب كل مخطط تو باغ اكزومبل مخطط 2016 2020 نسبه الانجاز قداش؟ نسبة الإنجاز ما فاتتش 50%، ناس تحكي بين 40% و50%، وفما مشاريع تمت برمجتها في المخطط الفارط ومازالت لليوم قاعدة فهمني ولا ما صارتش ولا قاعدة فهمني ولا واحد. به فما إشكال آخر هو احنا وقت اللي نشوفوا الانفلوب المحفظة متاع جملة المخطط 2026-2030 نحكيه وراه على 102 مليار دينار، يعني 102 ألف مليار، فما أكثر من 21 ألف مشروع تمت برمجته في هذا المخطط. 70% منهم تقريبا مشاريع محلية، فما حكاية 17% مشاريع جهوية، 2% إقليمية، والبقية قريب 11% هي مشاريع وطنية.
1: الكبرى الوطنية ولكن
0: الإشكال وين؟ مثلا على مستوى التمويل على مستوى التمويل نقولوا احنا اللي باش يقع تمويل هذه المشاريع بنسبه 61% على ميزانيه الدوله. دونك خلينا نفهموا شويه دونك ال 102 مليار دينار 61% منهم باش يقع تمويلهم من ميزانيه الدوله. هاني هذا فاش نحكيو 30% تقريبا باش تكون تمويل ذاتي للمؤسسات والمنشات العمومية. نعرفوا اليوم وضعيه المؤسسات والمنشات العمومية اللي هي مش قادر حتى باش تقوم بروحها، والبقيه 9% باش يكون شراكه بين القطاعين العام والخاص. دونك اسكو اليات التمويل هذه باش تخلينا نحقق هذا المخطط وقت اللي نحكيه على 61%؟
1: بدينا نرجعوا للشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص لفتره معينه راه بعدنا عليها
0: لانه فما اشكاليات صارت معناها، ويلزم مراجعه ذلك القانون تاع الشراكه بين القطاع العام والخاص باش تنجم تدفع وباش القطاع الخاص ياخو شويه على
1: دونك
0: الدولة.
1: من الاشياء الموجوده في المخطط الخماسي عوده لهذه الشراكه
0: 61% ممول على ميزانية الدولة، يعني أن الموارد الذاتية متاع الدولة تسمح لها باش تمول المشاريع هذه. دونك هذه يا إما مش يقع نسب النمو اللي نحكيوا عليهم ب 4.2% اللي هي صعبة شوية. دونك فما الجباية إذا نجمنا ندرجوا هالقطاع الموازي في القطاع المهيكل والمنظم وتداؤه وانعكاساته الإيجابية على الجباية، ولكن جملة من الرهانات اللي هي معناها يلزم نردوا بالنا معناها من الوضعية هذه.
1: به نختم بحاجة قبل ما نمشي للخليفة، المخطط الخماسي شنو تأثيره على مهنة المحاسب؟
0: مهنة المحاسب ما عندوش تأثير مباشر، ولكن في إطار مخطط خماسي جديد يلزم بطبيعة الحال المحاسب يكون معناها على باج، يلزم يتبع، خاطر وقت اللي نحكيه مثلا على رقمنة الإدارة احنا مشينا تباعا في رقمنة الإدارة،
2: يعني احنا ماشيين في الرقم
0: ماشيين
2: في المحاسب،
0: احنا ماشيين في
2: كراش حسابه بالموضوع هذا باعتبار المحاسب هو احدى
0: آليات
2: تطور المؤسسة.
0: انت توكي باش تمشي في الرقمنة يلزم المحاسب هو بيدو يتطور، هو من المحاسبة من المهن اللي طورت روحها ونجمت تدمجك الرقمنة هذيك في العمل نتاعها. يعني وقت اللي صارت لي تيلي ديكلاراسيون ولا منصة تاج ولا مثلا مع لارينو، المحاسب كان هو الأول في الواجهة في المجالات هذه ونجمنا معناها نحتوي هالإشكاليات بالرغم اللي صارت شوية مشاكل مثلا في الفوترة الإلكترونية ولا في لارينو من الأول، ولكن الأمور قاعدة تتطور والمحاسبة من المهن اللي نجمت خلينا نقولوا الروبوندي على الرقمنة هذيك. بالطبيعة وقت اللي نحكيه على تحسين مناخ الأعمال ونحكيه على الرقمنة، دونك نحكي مش سيرتينمون مش نحكيه على قانون استثمار جديد، لأنه القانون الأخراني اللي خرج في 2016 وبدأ العمل به في بداية 2017 ما عادش على باج، دونك يلزم التغيير متاعه.
2: تعتبروا قدم القانون هذا؟
0: قديم يلزم تقييمه، اليوم عنده 10 سنوات وفي إطار المخطط الجديد يلزم فمني ولا تطوير هذا القانون. كيف كيف نحكيه على مجلة الصرف، ربما فما بعض القطاعات كما مثلا الطاقات المتجددة فما قطاعات باش تحظى بحوافز جبائية وبحوافز مالية، دونك المحاسب مطالب انه يكون على باج، انه يتبع القوانين، يتبع قوانين المالية باش ينجم يأطر المؤسسات ويوجهها ويوجه زاد المستثمرين للقطاعات المحفزة اللي فيهم مردودية وفيهم معناها اون فالور اجوتي.
1: باهي صراحة وانت راك معناها افيرتي، عملت مسنوة بلا شعب وعملت ميزانية، مش ميزانية برشا ميزانية
0: برشا ميزانيات وقوانين مالية زادة تعديلية
1: تعديلية ومحاسب وخبير محاسب وتجارب على تونس وعلى خارج تونس. مدى موضوعية تحقيق 50-60-70-80% من هذا المخطط الخمس 2026-2030؟
0: هذه قلت لك انا ما نحبش نكون
1: بيسيميست
0: ولكن خنقولوا في البدايه الفرضيات اللي توضعت في المخطط والاهداف المعنى مش باش يقع تحقيق على الاقل بالنسبه ل 2026. نتمنوا انه في المرحله القادمه نسب النمو هذه تتحسن. بون العمليه مش مرتبطه بتونس فقط ومش مرتبطه بال خنقولوا المناخ الداخلي فقط، مرتبطه زياده بمناخ اقليمي ومناخ عالمي. نتمنوا انه هذا المخطط حتى ما يتمش خنقولوا تحقيقه 100% نسبه منه تكون معناها نسبه محترمه يقع التحقيق نتاعها.
1: البعد المحلي والاقليمي والجهوي موجود في المخطط كما يجب؟
0: موجود. هو المخطط وقع بصفه خنقوله تصاعديه دونك بدا من المحليات مشى للجهات مشى للاقاليم
1: على مستوى الاعداد نتاعو، لكن على مستوى التنفيذ تاع المخطط حاضر
0: على على على مستوى التنفيذ. بون هو ديما الاربيتراج بالطبيعه يقع في وزاره الاستثمار لانه هذا المخطط زاد يرسم استراتيجيه وطنيه في اطار وحده الدوله. ما تنجمش يعني كل جهه ولا كل اقليم ولا كل بلديه ولا محليات وحدها، هي ناس تقترح المشاريع ولكن عمليه التحكيم في الاخر يلزم تقع في اطار وحده الدوله. بالطبيعه كل جهه باش تتحمل المسؤوليه نتاعها، معناها على مستوى وطني اذا هي مشاريع وطنيه فما جهات وطنيه يلزمها فهمني ولا تتحمل مسؤوليات، ويلزم يقع وضع اليات للتقييم دونك اون كور دو روت. بالطبيعه فما ديكلي دو دو دو معناها فما مفاتيح خنقولوا للتقييم يلزم يقع معناها وضعها، باش مش الفائده في انك تحط استراتيجيه وتحط اهداف اذا ما تنجمش تقيمها، وان كور دو روت تشوف شنو اللي ماشي شنو اللي ما فهموش ماشي. فما معناها كيف كيف مجهود تشريعي كبير يلزم يقع على مستوى كيما قلت لك معناها المناخ نتاع الاستثمار، سواء على مستوى قانون الاستثمار ولا مجله التصرف ولا مثلا على مستوى قانون المالية الجاية. دونك كل جهة يلزم تتحمل المسؤوليات نتاعها سواء محليات ولا جهات ولا أقاليم. ولكن المشكل سي حاتم زادة دستوريا خنقولوا أنه المحليات والجهات والأقاليم ما عندهمش الصبغة التقريرية التنفيذية. قاعد ديما المركز هو اللي معناها هو اللي يقوم بالتنفيذ، هو اللي يقوم بالمتابعه ويقوم بالرقابه.
1: نحب نشكرك جزيل الشكر، يعطيك الصحه الاستاذ حسام الدين بونني على كل هذه المعطيات.
0: شكرا
1: ومرحبا بك العوده ميمونه، دخلتنا الباب القوي ومشينا للمخطط الخماسي وقراءتكم وانعكاساته علينا احنا وعليكم انتم كمحاسبين خبراء محاسبين. شكرا لحضرتك.
0: شكرا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعوا على المشاهدة. خليفة من الصباح قال لي مشيت نشري في العظام البارحة غليت. أنا مشيت للدجاج سكر وحكي لي قال لي فما السلعة وسلعة مدبر فيها من هنا ومن هنا وغالية برشا سكر اخذها عطل. قال عطلة صيفية
2: حتى تم الدجاج سكر ويقولوا عطلة صيفية لكن يبدو أنه نقص الجيش.
1: الجيش نقص والعظم
2: زاد وصل فترة معينة 6.5 دينار البلاتو 7.5 البارح فات 9000
1: فما حتى في الشروق جو بونس هذه الشروق
2: أي إبراهيم نفزاوي
1: تاع اليوم أسعار مشتة يقول لك في البيت
2: شكون معنا سي محمد حلواس النقابة الجهوية الفلاحين بالشاب.
1: يلا نمشي مباشرة للمتابعات.
0: متابعات
2: عبر الهاتف معنا سي محمد حلواس. قولك صباح الورد
1: سي محمد. انا نشوفه فيه مازلنا ما تحصلناش عليه يبدو ولكن معنا ومش يسمع فينا او مش يعاود يتصلوا به. لكن انا اللي لاحظته انه الاشكال هذا صحيح بالارتفاع متاع درجات الحراره بقصان الضوء اللي صار على لي سيلول دو برودكسيون معناها الفيرمي.
2: بعد قصان الضوء العظم كان موجود صحيح الدجاج نقص حاتم ولكن العظم كان موجود وبسعر زاد منخفضه.
1: شنوني صار في الايامات هذه
2: النهارين هذوما انا عم نستفاجئت يعني ماشي في بالي
1: النقص اللي يقولوا لي عليه هو موجود في الدجاج.
2: الدجاج ثم نقص
1: هذا اللي يقولوا عليه في العظم يقولوا متوفر هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه رانا ذروه الموسم السياحي نعيشوها الان
2: وربما في علاقه
1: وايضا من بعدها راهو العوده المدرسيه والجامعيه. مروش قلت لي نجم ونمشي ولسي التليفون تحلو منه هو مش
2: من الجيش
1: تاح الشارج وإلا ريزو هاو ينقز رجعته ونتبعوا فيه باللحظة. اعطينا شفاما يا حواس أخوي والله أنا فهم حلواز
2: سي محمد حلواز
1: مشيت محمد حواس أنا
2: مولزوز
1: جامعة مش نزل مطعم سياحي والمهدية زاد هو
2: أي لزوز مهدية
1: وحلواز
2: محمد شاب
1: المهدي
2: أي شاب المهدي طبعا.
1: على كل هذا السؤال يطرحه التونسي هل حتى العظم ما عادش نخلط عليه اللي هو غذاء يومي للتوانسة ثم الدجاج اللحوم البيضاء لعوضة اللحوم الحمراء والأسماك في العائلة التونسية المتوسطة وأكثر من المتوسطة شوية وأقل من المتوسطة والضيفة
2: تقريبا وجبة رئيسية معظم العائلة التونسية طبعا.
1: نعم موجود معك خليفة
2: سي محمد. صباح الورد
1: سي محمد حلواز مرحبا بيك. ألو سي محمد حلواز تليفون سي محمد مرحبا بيك.
3: مرحبا
1: خويا شنو اللي عندنا علاش الزياده هذه المشتة في اسعار البيض نعرفوا فيها هي موجوده البيض موجود علاش فما سي محمد
2: خلنا ديما يرخص في العاد.
3: بالنسبه لاسعار البيض صباح الخيرات قبل كل شيء تحيه من نقابه التونسيه للحليب والجماليه. بالنسبه لاسعار البيض الاستهلاك طبيعي جدا انه عادت الى مستواها الطبيعي وما توجدش سقف اقصى لوزاره التجاره المحدد ب 1400 مليم للحربيض 350 مليم للبيضه الواحده كسعر اقصى بالنسبه للبيع عند التفصيل. حقيقه احنا نتعود المستهلك التونسي انه يقتني اسعار البيض باقل من كل حقيقيه عند الانتاج وفي الاشهر الفارطه وبالنسبه لمستوى الانتاج تقلص في الصيف هذه من جراء نفوق طيور من جراء ارتفاع درجه الحراره طبيعي جدا انه اثر على قطاع بيض الاستهلاك. والحمد لله رجع البيع بالجمله عند مستواه الحقيقي والمربين التزموا بقرارات وزاره التجاره بالسقف الاقصى اللي هو محدد ب 350 مليم عند التفصيل.
1: البلاتو هكا ب 350 مليم ما فيه 30 كعبه البلاتو اي 350 مليم ال 10500 يولي
3: 10500 هو السعر الاقصى اللي حددته وزاره التجاره عند التفصيل.
1: السعر الاقصى هذا والدجاج زاد يباري ناقص وعباد سكرت وعباد مش لاقيه

0: 600 دجاجة أما الفراق هذاك.
1: بالنسبة للدجاج الحي، بالنسبة للدجاج الحي الصيف هذه درجة الحرارة بلغت مستويات قياسية أثرت بشكل رئيسي على قطاع الدواجن. أنا أكد لك أنه خسرنا مئات مليارات بالنسبة لقطاع الدواجن، لأنه نفوق طيور شكل في كامل مراكز الانتاج سواء ولاية المهرية أو نابل أو صفاقس أو قابس، شكل أغرار كبيرة ومع انقطاع التيار الكهربائي أثر
0: زاد هذاك الطين بل هذاك زاد على ما بين
1: قال الأخر على قطاع الدواجن.
0: نعم شكرا لي.
1: بالنسبة لقطاع اللحوم البيضاء انتمن المستهلك التونسي أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة تنخفض أسعار اللحوم البيضاء
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك، نبقى في المتابعة معك سي حلوان، يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات. نقول لكم باي وتحية تونس.

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انتفعت 16 عائلة من عائلة الشهداء وجرحى الثورة من منظور مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة، والتي تم الشروع في توزيعها أمس. وأفاد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعا من عائلات الشهداء والجرحى في القائمة النهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني، وذلك ضمن حق الأولوية المكفول قانونيا لمنظورية المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والأمن الرئاسي والديوان. المتحدث أضاف أنه سيتم لاحقا ومع توزيع بقية الأقساط تسليم 16 منتفعا من جرحى الثورة مساكن في الأسابيع القادمة، ليبلغ عدد المنتفعين من أولي الحق من منظورية المؤسسة على المستوى الوطني وفي مختلف مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف جهات الجمهورية 240 عائلة. في ليبيا، أعلنت اليوم الشركة العامة للكهرباء عن احتراق محطة كهرباء في مدينة الزاوية غربي ليبيا بالكامل وخروجها عن الخدمة إثر استهدافها بمسيرة، ما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوبي مدينة الزاوية. وأضافت الشركة أنه فور وقوع الحادث تحركت الفرق الفنية التابعة للشركة إلى الموقع للوقوف على حجم الأضرار وحصرها والبدء في اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تداعيات الحادث والعمل على إعادة التغذية للمناطق المتضررة. ختاما، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستاني أن باكستان تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق ضرر بالعملية السلمية، مضيفا أن وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران، والزيارة توفر فرصة للبحث في العلاقات الثنائية بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة افهم. ربي حبيت نوصل صوتي على ابني ما يخص في مدينة المكنين بحدي منطقة الشرطة بالضبط على انتساب الفوضى والاكتظاظ اللي سير راهو الناس حتى الاسلام تاحة برافك في السكيات عاملين كالصنادق تحوذين ومستولين على التريتوار على الملك العمومي. ربي ينظروا لنا نظرة نظرة شفقة ورحمة زادة مش حتى نظرة وكهو عالشي لنا متعذبين فيه.
2: عالسلامة يا جورة يا غالية. ما زالت الشهر عودة مدرسية. هيا سيدي الشعب التونسي وينك الشهام انتاكم عاد. جيش عاد قولوا عاوش بها غالي وش بيه السول ده وغالي. ابكاوا عاد بعد تحوسات ششوارات ولقورات. خاد نعرفكم خاد الشعب التونسي يقولوا كل شيء هاو غالي. يا اخي ما تخموش على غدوة. كتاك في البيت يا بابا والمرأة تمشي الحجامة والفول اللي في حوس وتعطيه كل يوم 50,000 100,000 تمتوها. في المجازنات كل شيء خموش على قرايه وعد بش العيد وعد بش عوده مدرسيه هاي عاد بدو كليسات عاد مخبيه في البنك وفي البوسته وتحيه جوره.
3: هنية أختي لبنى كركر من سيروزية وكلها كل عام وانت حي بخير وتهنيها زيدة أمي زهرة كلها كل عام وانت حي بخير وربي يحييك تنتيلو ما شاء الله العمر كله وربي يحييها لوليداتها يدخلها بالخير بالسعادة بالهناء براحة البيت أختي لبنى أختها أنا عايدة وسونيا وسينيا ومونيا كلنا نتمنى لها أنها تفرح ويا ربي إن شاء الله أخرج برعا خير وإن شاء الله ربي يعطي على قد قلبها وربي يفرحها بوليداتها ويعطيها ما تتمنى وإن شاء الله اللي يجي خير.

0: نداء عاج لبلدية رادس والأناس. عنا مشكل كبير في رادس مليان. مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة قاعدة تخرج من تحت الأرض وقدام الديار. والوضع ولا لا يطاق من الروائح والقذارة. وفوق هذا يمثل خطر صحي على السكان والأطفال. عنا قديش من شهر نجري وراكم وما رجعتوا لناش. نطلب من المصالح المعنية وخاصة الأناس التدخل في أقرب وقت ومعالجة المشكل من أصله.
1: السلام عليكم. بربي سامحونا، هو المسؤول تسألوا فيه عن مال، علاش تسألوا فيه؟ وقت اللي هو الماء معناها الناس تحت كرف الماء، وهاو في البلاصة الفلانية خرج ما قداش من ألف سيكة، ما رحتهم وولوا عصبيهم بالقارورة. أما الماء يا رسول الله، ما عادش حتى ولا كان معناها عبارة حرب ماء، اللي الناس معوا بها كيما ولا الأمور بالملموس.
2: بالليل مسهرين على طريق السيارة ووزارة التجهيز، هل معقول توها وعودة الأشغال مرة أخرى نفس الموضوع منع يتحل أسبوعين ثلاثة وتعود أشغال أخرى؟ أنا أتكلم فيكم حاليا، عندي ساعتين في الطابور، ساعتين سيارات واللي والسيارة اللي سخنت واللي تكيت على جنب، معاناة كبيرة يا أخي. باش تعمل إصلاحات حل طريق أخرى فرعية بالمسافة هذيك حتى تجي السيارات الكل، لكن أنك تحلي طريق السيارة هي نفسها زي تتحل تسكرها من جهة وتحل الآخر، هذا مش معقول، غير معقول. وينهم المسؤولين؟ وين شكون اللي ساهر على الحكاية هذه؟ ضغط سيف الناس كونجيات بطوات عابطة، معناها حاجة رهيبة.
3: ربي لسيد البي دي جي بتاع الكلام، شو نقولوا له شرقوت وشو له كل جخليت سيء، معناها قصنا في فلوسنا المنخرطين، عقب تخلص انت ويخلص العوان بتاعك وفما استرجاع مصاريف، مش لازم يا سيدي، والله كي تسكروا هالكلام خير احسن، والسلام عليكم.

تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

وقت يا تقيل. يا واد يا تقيل.

0: ولا تنقص عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنديزا لأقرب اجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
1: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي.
4: Business News.
5: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة نظمت بسوسة الدورة الرابعة لتظاهرة نجحات بلادي في إطار تثمين إسهامات المرأة التونسية في مختلف المجالات ودعم مسار تمكينها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز حضورها الفاعل في التنمية. وتندرج تظاهر هذه في إطار الحرص على إبراز النجاحات اللي حققتها المرأة التونسية في المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتعريف بتجارب النسائية الناجحة. وفي الإطار هذا تم التطرق إلى برنامج رائدات لدعم ريادة الأعمال النسائية اللي مكن منذ انطلاقه في تمويل أو من تمويل 272 مشروع باستثمارات تراوحت بين 10,000 و 300,000 دينار، بما يعكس أهمية البرامج الموجهة لدعم النساء وتشجيعهن على بعث المشاريع والانخراط في الدورة الاقتصادية. وتم كذلك استعراض عدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة إلى النساء والأسر، من بينها برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية اللي تم في إطاره تمويل 132 مشروع، وبرنامج صامدة اللي تمت بموجب الموافقة على تمويل 10 مشاريع لفائدة النساء ضحايا العنف. وتم التطرق كذلك إلى برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي اللي أفضى إلى 29 مشروع بهدف دعم الأمهات وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والمساهمة في توفير ظروف أفضل لنشأة الأبناء ومواصلة مسارهم الدراسي. تستحوذ 400 مؤسسة صناعية كبرى بحوالي 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس من مجموع حوالي 5,000 مؤسسة صناعية، وفق ما فاد به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي. وبين أنه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافأ نفط سنويا، وأشار إلى أنه برامج التدقيق الطاقي الإجباري والتوليد المؤتلف للطاقة اللي شملتها مكنت من تحقيق معدل خفض بحوالي 30% من فاتورة الطاقة و 35% في استهلاك الطاقة الأولية. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر المقرر تنظيمه في العاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 أكتوبر 2026. وتهدف المشاركة التونسية وفق ما نشرته الوكالة إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية وخاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة، إضافة إلى دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في القطاع. الوكالة دعت المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالب الترشح وإرسالها إلى الوكالة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، وأشارت إلى أن قبول الملفات بيتم وفقا لأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية عدد الأماكن المتاحة. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1930 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بلغت بتاريخ امبارح 25,409 مليون دينار، أي ما يعادل 99 يوم توريد. بلغت أسعار النفط اليوم 88 دولار البرميل. أسعار الذهب بلغت 4,404 دولارات للأوقية. ونختم كالعادة بسوق الصرف، اليورو 3,377 مليم، والدولار الأمريكي 2,926 مليم. في الأمانة.
4: بيزنس نيوز
0: ظاهرة تندنس
1: تندنس برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
6: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وينما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. اليوم في فقرة توندونس باش نحكي على سام ألتمان. شكون سام ألتمان؟ هو الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن آي اي اللي خرجت تشات جي بي تي. شي يقول سام ألتمان في آخر كومنتارات لي؟ يقول اللي كونه نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد اللي قاعدين يخدموا فيه في الأوبن آي اي واللي سماوها أسترا راهو يتمتع بقدرات قوية للغاية خاصة في مجال الأمن السيبراني لدرجة اللي كونه شركة الأوبن آي ماهيش باش تنجم تخرجوا للناس الكل في الوقت الحالي وتعمل بدلا من ذلك على تعزيز إجراءات الأمان قبل إطلاقه. دونك شو الحكاية؟ الحكاية اللي كونه سام ألتمان وشركة الأوبن آي عملوا نموذج ذكاء اصطناعي جديد سماوه أسترا. هل أسترا هذا ما نجمش نبيعه للناس الكل؟ علاش؟ على خطر تنجم تعمل به حاجات اللي هما ينجموا يضروا برشا. هاو نعطيكم التفاصيل. أسترا جاء بعد أسابيع قليلة من اللي تخرج فيهم أوبن آي نموذج متقدم من تشات جي بي تي اللي هو 5.6 سول. وفي منشورة على مدونة الأوبن آي تقول الشركة اللي كونوا تقييماتها الداخلية الأولية لنموذج الأسترا ظهر تقدم كبير في البرمجة الوكيلة والأمن السيبراني. وتزيد توضح الأوبن آي اللي كونها مازالت حتى لتو يعني في المرحلة الحالية ما تمكنتش من استبعاد إمكانية وصول النموذج إلى مستوى حرج من القدرات السيبرانية، شيء اللي دزها باش تأجل الإطلاق متاعه للناس الكل حتى تكمل اختبارات الأمان المطلوبة. وفقا لإطار الأوبن آي مستوى نموذج ذي لاسترا وصل لكريتيكال في الأمن السيبراني. علاش؟ على خاطر ولا قادر من غير حتى تدخل بشري باش يكتشف ويطور استغلالات وظيفية لثغرات اسمهم الزيرو داعية بمختلف مستويات الخطورة في عدد كبير من الأنظمة الحقيقية المحصنة. وإذا كان تمكن من ابتكار وتنفيذ استراتيجية جديدة ومتكاملة هجمات سيبرانية ضد أهداف محمية الشركة ما تنجمش تخرجوا للجمهور. وتقول شركة الأوبن آي اللي كانوا نماذج السابقة ومن بينها جي بي تي 5.6 سول كان التصنيف متاعه هاي بالنسبة للقدرات السيبرانية وما وصلش للمستوى كريتيكال. بلغة أخرى، إذا كان تسيب الأوبن آي الأسترا تو في حالته اللي هي موجودة عليها تو للناس الكل راهو ينجم يتم استغلاله للبيراتاج، للقرصنة، للفيشينج، للي تحب عليه انت. دونك هذاك علاش سام ألتمان يقول راهو توا ما نجمش نخرج الأسترا حتى لين نتأكد ونقوم باختبارات الأمان المطلوبة. هذا شو اللي عنا اليوم. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في الأمان.

0: اسمعوا بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: على جوهرة فيم صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو جديد من بي دون لو على جوهرة فيم. تاريخ اليوم الاربعاء 12 اوت 2026. كالعاده موعدنا يتواصل ثلاثة سوايع من زمان بنشي في برشا اكتواليتي، برشا متابعات واخبار باش تلقاوها معنا طيله المشوار هذايا ساعه. قبل ما ندخلوا ونغوصوا في التفاصيل نوصل لكم السلام، السلام من عند ليكيب الكل. جمال بوقديده يرافقنا اليوم في التنسيق العام، اهلا وسهلا. ياسمين جديدي في الديجيتال صباح النور، جهين رحومه في الاخراج التقني مرحبا، وسنم هني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. خلي نستفتحوا موعدنا بالموسيقى واغنيتنا لصباح اليوم، ونرجع لكم بعد شويه اكيد مع اولى المتابعات اللي باش تهزنا في رصد لحركيه الاسواق اليوميه او الاسبوعيه في بي دون لو. كيفاش الحركيه؟ شنو الاقبال؟ شنية الاسعار؟ خصوصا علاش الغله وليت غاليه برشا؟ كل الاجابات باش تلقاوها معنا اليوم ان شاء الله بعد لحظات في بي دون لو. خليكم معنا.

0: الفترة الصيفية.
1: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة في بي دون لو رجعنا لكم قفة الصيفية. فوالا قديش الأسعار اليوم، أسعار الخضر الغلال المواد الغذائية الأساسية ديما نركزوا معها، وباش نشوفوا مع سامي الهيني اليوم كل الأجواء على خاطر النقطة الخارجية هذه باش يأمنها سامي مباشرة من المهدية. صباح النور يا سامي، أهلا وسهلا سامي. مرحبا بيك يا سامي في المباشر في في دون لو بيان سور، باش تعطينا الاسعار اليوم. دونك تركيز كبير برشا على الخضر والغلال، ولو انه برشا تشكيات الحقيقه قاعده توصلنا الفتره هذه نسيناهم، هذوك اللحوم البيضاء والحمراء والبحر نسيناهم، وحتى الغله خلط لها الطش كما نقولوا ولات غاليه الفتره هذه. مع سامي باش نفهموا شنو هي الاسباب وشنو المتوفر اليوم في السوق اللي هو انقلنا التصاور اللي تشوفوهم ديجا معنا على جوهره فام في اللايف على الفيسبوك، صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك. البارح متابعتنا زاده شملت عديد المواضيع في علاقه بالمقدره الشرائيه للمواطن التونسي اللي في الفتره هذه في الصيف يكثر عليه المصروف، ونزيد نذكركم انه فما سولد من جهه الاخرى راهو، وفما زاده الغونتري سكولير من جهه هذيا. دونك الحقيقه برشا مصاريف قدم عليها التونسي وقدم عليها الاسره بصفه عامه، ربي يكون في عون الجميع. دونك هذيا باش ياثر على ميزانيه الاسره والا لا، باش ياثر اكيد. وانتم تنجموا تخليونا ارائكم ديما على البوات فوكال على 73 24 3000 والا 29 100 100. كيفاش اسعار اللحوم البيضاء اللي زاد معها تركيز كبير برشا، ولو انه كل المدخلين من الجهات الرسميه ياكدوا انه ما نفوتوش التسعيره المسقفه كما نقولوا او القصوى المحدده من وزاره التجاره، لكن نلقاو زاد كيلو الاسكالوب وصل حتى ل 19 دينار و900، اش مازالوا على 20 دينار. كيف كيف الدجاج الحي السوم نتاعو ماشي وقاعد يغلى، وب 8500 كيلو الدجاج المذبوح اليوم زعما قديش في المهديه. هذه اللي باش نرجعوا ان شاء الله بعد لحظات مع سامي الهني، ونذكركم اللي اليوم 12 أوت. دونك عديد الاحتفالات، عديد الندوات، عديد الحضور كما نقولوا المتميز للنساء التونسيات في عديد المحافل. اليوم باش نرجعوا نحكيوا على تكريم التونسيات بمناسبه عيدهم، عيد المراه التونسيه اللي باش يكون غدوه ان شاء الله بتاريخ 13 أوت. باش نرجعوا للتكريم اللي قامت به وزاره المراه والطفوله وكبار السن بيان سور، باش نرجعوا الاكثر لتتويجات هذه، خصوصا تتويج جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 اللي كانت من نصيب الباحثة خولة الخميري اللي باش نتعرفوا عليها بعد شوية في المباشر، ونهنيوها زادة بالجائزة هذيا بيان سور. سامي الهيني يلتحق بينا توت سويت، نقولوا له سامي صباح النور، مرحبا يا سامي.
2: صباح النور سناء، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. بطبيعة طقس في المهدية صيفي، ولكن شح كبير وتشكيات كبيرة من نقص في المياه،
1: سواء
2: المياه نتاع الشركة الوطنية لاستغلال المياه، والبارح شفنا برج الراس احتجاجات، اليوم صبحت أيضا مناطق على غرار برج عريب وزويلة ورجاش وقصر الساف الماء مقطوع.
1: باهي سامي، خلينا نمشيو نقطة نقطة لو تسمح في النقطة هذه. برج الراس هي الخاصية نتاعها ممكن الجغرافية، هي منطقة عالية تعتبر،
2: هي منطقة عالية
1: ويلزمها
2: يعني يلزمها مضخات يعني.
1: فوالا، والوالي والي المهدية البارحة تفاعل مع المحتجين.
2: تفاعلت المعتمدة اللي هبطت على عين المكان، وكذلك الوالي المهدية اليوم الصباح وصلوا لهم المهرة. أما يمشي بشوي بشوي كما نقول.
1: للأسف الشديد هو نقولوا في الأخر موجود خير من اللي مش موجود جملة راهو يا سيدي.
2: موجود، ولين أنا وصلنا للحالة هذه. أنت البارحة سناء بار إكزومبل عباد الدور تلوج على المياه المعدنية مقطوعة جملة، ما فماش يعني العباد تجئت للمقاهي باش تاخذ الدبوسه.
1: اي وتصبر انت عاده دبوسه في القهوه بقداش تتباع؟
2: اي 15 مياه حتى 3 دينارات انت والقهوه.
1: اي
2: فهمتني، يعني مياه ما فماش، المياه المعلبه المعدنيه ما فماش، يعني احنا لا زيد ماء الاستعمال اليومي يعني نقولوا كان خلط فهمني عبيت ولا تقعد تفرج وزيد المياه شرب ما فماش. كيفاش الحلول؟
1: اي كيفاش الحلول؟ احنا بدنا نلوجوا عليها الحلول، وهذايا واجبنا تجاه المواطنين وتجاه مستمعينا. اي جهه رسميه تطلبها يقول لك قاعدين نخدموا قاعدين نلوجوا، فما اللي يقول لك موجود اصلا الماء، وين ماهوش موجود لكن على ارض الواقع يعني بالحق نشوفوا في ممارسات اخرى وفي حاجات اخرى. هو ما نحبش نقول انه انكار للواقع، لكن اجابات دبلوماسيه في اغلبها. معناها هنا باش نشوفوا الحل، علاش نورمالمون ما يلزمش يصير الاحتكار، اذا فما احتكار بلغوا عليهم. تي ساعتها الواحد صبعه تحت الزرسة، معناها يقول لك اعطيني نتسلك اموري توا ونلقى الماء. راهو بالحق يعني ولينا نلوجوا على الماء بانواعه توا، كما قلت انت ماء السونيد والا المياه المعلبه. هات الماء بركه، خلي الواحد يقضي شوره وخلي الواحد يتصرف ويشوف حاجيته وحاجيه العائله نتاعو. سوق سوداء واحتكار كبير جدا للمياه المعلبه، هذا ما نجموش ننكروه، هذا واقع. ستيكة الماء ب 6000 وب 7000 زيدة، أنواع جديدة تطغى في السوق زيدة، مع عمرنا ما سمعنا بيهم الحقيقة، ما همش متداولين يعني، واستعمالهم ولا انتشارهم ما كانش معروف برشا في الفترة هذية، من غير ما نسمي لكم الأسماء بيان سور. نقطة استفهام كبيرة جدا، وقتاش باش تحل الأزمة هذه؟
2: هذه احنا سنة رجعنا لزمن السقاية، فما كوامل الدور

0: يوسالو بوس لافاندات. وصلنا ل 11:43 دقيقه على جوهر فم. مرحبا بكم. ايقاعات صيفيه بامتياز اليوم في بي دون لو، اخبار ايجابيه بامتياز. بما انه الموسيقى هي موسيقى صيف والبرنامج هو برنامج صيفي، الحقيقه اللي نجحوا في البكالوريا عام السنه دونك نتصورهم عاديو صيف ممتاز جدا، فرحانين بنجاحهم، قاعدين يستمتعوا بالعطله الصيفيه نتاعهم، وهذا ما يمنعش لي احنا زيدا. بالمناسبه نقولوا الامين الجديد الف الف مبروك، اللي خذا البارح البكالوريا باك أونغلي، دونك إن شاء الله ألف مبروك يا أمين، والديديكاس هذا يوصلك من عند العائلة الكل، وخصوصا ياسمين اللي تمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح. دونك تلمثت البكالوريا كما أشرت، اللي عدي وصيفهم بين البحر بين العائلة بين الخرجات السهريات، راهو هذايا مش الريتم اللي هو عند تلمثت البكالوريا اللي نجحوا الكل. فما تلمثت بكالوريا صحيح بي دون لو على خاطرهم نجحوا عام سنة في الباك، وفما تلمثت بكالوريا نجحوا زيدا في الباك. أما عدي والصيف الكل كيفاش باش نقولها، يديهم على الكلافي، لي مان سور لي كلافي بيان سور. نحكي لكم اليوم على بادره جميله جدا من عند ناجحه في البكالوريا ومازالت كتحصلت على توجيه الجامعي نتاعها، اللي نحييوها بالمناسبه ونقول لها ان شاء الله الف مبروك بيان سور. هي اصيله مدينه بن قردين، تسنيم شندول اللي كان نجاحها بتميز عام السنه في بكالوريا 2026، لكن قالت الصيف باش نعديه باش نعمل حاجه للمترشحين بعدي في بكالوريا الاعلاميه. اكثر تفاصيل باش كنوا مع تسنيم شندول توت سويت في المباشر. اهلا وسهلا يا تسنيم، مرحبا بيك.
1: عايزك
0: مرحبا بك، نورتنا في بي دون لو، اهلا وسهلا.
1: دونك عايزك ربي يفضلكم، شكرا على الاستضافه هذه المزيانه.
0: يعيشك، شكرا ليك انت زاد على قبول دعوتنا تسنيم. دونك انت من تلمذة البكالوريا اللي ما عديوش الصيفيه بي دون لو، هكا ولا
1: بالطبيعة؟
0: هي قلنا شو عملت، كيفاش عديت الصيف، وشنو الانجاز اللي طليت به اليوم على لي باشولي لكل المترشحين البكالوريا اعلاميه تحديدا؟
1: الصيف كيفاش عديته لحد اول مره ارتحت شوي، ومن بعد بديت نكمل في البروجي اللي بديت به في ديسمبر. في البروجي هذا اللي جمعت الباك اسمه باك انفو، موجه لشعبه موجه لتلامذه شعبه علوم الاعلاميه تحديدا، معناها اللي نجم يستفيدوا منها بطبيعة الشعب الأخرى.
0: أما أنت ركزت على شعبة علوم الإعلامية، هي شعبتك أنت اللي نجحت فيها عام سنة، هكا ولا؟
1: أي بطبيعة ركزت معها أكثر.
0: قديش المعدل عام سنة كان؟
1: الحمد لله نجحت في الباك ب 18.59.
0: ما شاء الله يا لله، ما شاء الله يعطيك الصحة. أنت الأولى كنت على مستوى معتمدية بن قردين، والحمد لله زادة تحصلت على التوجيه الجامعي اللي أنت حبيت عليه وكان اختيارك الأول. دونك شنو اللي خليك تسنيم تبدأ في المشروع هذا؟ كما قلت أنت من ديسمبر، أنت زادة نورمالمون في ديسمبر 2025 تكون مركزة على قرايتك، تكون مركزة على برنامج الدراسي نتاع البكالوريا، شنو التحدي اللي لقيت روحك قدامه؟
1: والله الحقيقة معناها باش نحكي لك، الباك مثلا بديت في الصيف بديت هكا نحضر في ديريزيمي وكل في الماتير سيكوندير، وبديت أخمم حتى في الماتير برينسيبال كيفاش باش نعمل لهم الكل. فبديت إني باش نعمل هكا ديريزيمي واضحين ومنظمين وفيهم معناها اللي نستحق الكل ويكونوا هكا مش طوال برشا، معناها ماهمش مملين هكا وكل، لقيتها حاجة معناها ماهيش سهلة. كل ليلة مثلا نبقى هكا نسهر لليل مخر باش كملت حضرتهم، حسيت إنها الحكاية صعيبة معناها وفيها تاخذ برشا وقت. خطرت على بالي إني معناها علاش ما نعملش حاجة باش نسهل بها على التلامذة، علاش مثلا أنا صعوبات اللي عشتها ما نحولهاش هكا تجربة ملموسة مثلا بروجي ولا حاجة اللي يستعملوها التلامذة وتنقص عليهم الستريس، تنقص عليهم الضغط، وتوفر لهم وقت بالطبيعة وإنرجي،
0: ويلقاو كل شيء حاضر على المنصة هذية، هكا ولي؟
1: أكيد كل شيء.
0: يعطيك الصحة والله يا تسنيم على البادرة هذية. دونك قليل جدا راهو وين نلقاو شخص معناها يقول لك اللي الصعوبات اللي مريت بها ما نحبش غيري يتعدى بها، ونحب نسهل الطريق على تلمذة البكالوريا. دونك عملت أنت منصة مجانية موجهة لتلمذة البكالوريا اللي يقراوا اختصاص علوم الإعلامية، مجانية، نعاود نأكد اللي هي مجانية، فيها التلخيص نتاع أنا مواد بالضبط؟
1: المواد الكل.
0: المواد الكل الأساسية والثانوية؟
1: أي المواد الثانوية والأساسية، ومعهم حتى الأوبسيون تاعي اللي هي إسبانيول، وإن شاء الله بيانتو باش نزيد حتى ليزوبسيون الأخرين كيما الألمان والإيطاليان.
0: بربي تسنيم خلي نتوسعوا أكثر على الكونسيبت نتاع المنصة هذه، معناها مش خديت التلخيص نتاعك أنت اللي خدمتهم بيدك كيما نقولوا صورتهم وحسنت في الكاليتي وحطيتهم أون ليني، لا أنت خدمت دي ريزومي يعني بذمة المنصة هذه، هكا ولا؟
1: اي بالطبيعه خدمتهم من الاول، يعني قلت لك سي ديجا معناها كي خطرت على بالي وقتها في اخر الصيف وكل واني نخدم، خطرت على بالي اني باش نعملها البلاتفورم هيك، بقات الحكايه تظن في راسي. ومن بعد قلت هيا حطها على الشيرة وابدا في الباك. بديت من بعد في عطلة ديسمبر تفكرتها، معناها كلي قلت هيا خلينا نشوف اش باش نعمل. بديت هيك نحط في البلان اش باش نعمل، زعما فيديو زعما فورين زعما شنو كونتاكت، بديت هيك نخمم ونعمل في بلان. بعدين بديت معناها نطبق في الحكاية وكل. ليه كملت قلت لك جمعة كاملة واني نخدم في عطلة ديسمبر، معناها اصحابي وقتها يحضروا واني معناها لهيا بال
0: واني معناها البروجي اللي في مخك.
1: والله لا بالبروجي، معناها كي نقول لك 99% من وقتي متعدي للبروجي، معناها والله ما غير مبالغه، معناها حطيت القرايه على ذنب وقتها يعني بطبيعتي، معناها تولت عليا تريمستر الاولى وكل هيك حبيت نرتاح، اما انا بطبيعه ما ارتحتش، معناها شديت البروجي اللي هو اللي قاعد يدور في راسي. معناها
0: مي الى حد الان تسنيم المشروع كما نقول ولا الفكره بينك وبين روحك، شكون سمعت به البروجي؟ شكون شجعك؟ شكون اللي قال لك اي علاش ليه؟ ولا قالوا لك اللي حكيت معاهم قالوا لك ليه مش وقت وركز في باكك توا وفيش قاعده تعمل؟
1: الحقيقه البروجي سمعت به كان اختي اكاهو في عطله ديسمبر، وقتها هي تجيب حلايا روحت من الفاك معناها تحضر بحلايا، حكيت لها عليه قالت لي هي على سلام معناها فكره طياره هكا اللي تشجع فيا وكل. ومن بعد معناها سكت ما حكيت حتى لحد عليه، ماشي بالها حتى حد، وحتى اللي يستني معناها ديما يجوني جماعه التروازيام والديزيام وكل ديما يقولوا لي تسنيم انت عاد كان فوق ما شاء الله عليك وكيف تشجع فيا وكل، يقولوا لي عاد باش تخلينا خدمتك باش تخلينا خدمتك، نقول لهم هي ان شاء الله باش نعمل لكم درايف، نقول لهم باش نعمل لكم درايف باش ننظم لكم في كل شيء.
0: صحيح موجوده العقليه هذه عن تلمذة ثالثه ثانوي والكل كي يبدا تلميذ متميز في البكالوريا يرميوا عليه الصحبه وتلقاهم ديما يوصيوا فيه باش يخليوا لهم الخدمه وكل شيء. صحيح
1: والله يشجعوا فيها مش نورمال، جماعة الديزيام والتروازيام ديما حتى يشوفوني في الكور مراكا اللي يشجعوا فيها مش نورمال، حتى في الباك وفي كل شيء ديما يوصوا فيا، وانا نقول لهم ان شاء الله درايف منظم قدرة ربي تلقوا فيه كل شيء، وانا نخمم معناها باش نعمل لهم بلاتفورم.
0: بلاتفورم حاجة اكبر من الدرايف معناها برشا. بشنو هي البلاتفورم هذيك؟ كيفاش نجموا ندخلوا لها بما انها مجانية واكسيسيبل للناس الكل؟
1: البلاتفورم هذه سهلة على الاخر، معناها اي عبد معناها ايا كان مستواه الدراسي راهو ينجم يستعملها، سواء بو سواء طفل صغير سواء حتى تلميذ باك، ايا كان الشخص معناها ينجم يستعملها، ما فيهاش لا سي كونيكتي لا انسكريبسيون اصلا جيت يعني باش نعملهم وكلهم بعد فسختهم، معناها قلت علاش نصعب عليهم كل مره باش يدخلوا لها ترسيلهم هاو سي كونيكتي وكل، قلت انا ساهله على الاخر اللي يدخل يلقى باجا كي بعدها ابروبو حكيت على روحي سكرت البروفيت اللي عاونوني بالمصادر نتاعهم حاجات استفدت منها وكل، ومن بعد يلقوا هيك كوان فيها ماتير وفيها كونتاكت وفيها فيديو. كل بلاصة فيها كل ما يستحقوا بالنسبة لماتير، فيها لماتير كل منظمين كل ماتير وحدها، ومن بعد كل ماتير فيها هيك كوتي نتاع بارتي نتاع ريزومي وبارتي نتاع ديفوار وبارتي نتاع اكزرسيس وميثودولوجي، مثلا فما كيلكو ماتير فيهم معناها تهم برشا المنهجية وكل وكل ماتير معناها هكا اللي حطيت لهم كل ماتير كل ماتير معناها عندها الطريقه نتاعها.
0: اما قلت اي معناها لي فيديو هذوما كيفاش عملتهم؟ معناها انت موجوده فيهم والا تلخيص للدروس ولا كيفاش لي فيديو هذوما؟
1: لي فيديو هذو مش انا اللي عملتهم، اما فيديو هذو ماني تفرجت عليهم وفادوني معناها وننصحهم التلامذه وننصح التلامذه معناها باش ما يبقوش يدوروا برشا في اليوتيوب هاي يتفرجوا على الفيديو هذا ما يفهموش منه ويتعدوا بعد، مثلا فما برشا تلامذه كي يدوروا برشا وكل شيء ما يلقوش حاجه اللي سهله هكا والكل يخرجوا خلاص اليوتيوب وكل.
0: صحيح
1: حطيت لهم اني فيديوهات معناها اللي انا ننصح بهم معناها
0: اللي كانت ديجا تفرجت فيهم وقيت فيهم المعلومه وقيت فيهم الافاده به. تسنيم قديش شنو الاسم الموقع هذايا خلينا نكتبوه 3W؟
1: الحقيقه هو تو مش موجود معناها مازال مش موجود على جوجل، اما ان شاء الله بيانتو باش يكون موجود عندي ليه اللي هذاك معناها سي ديجا برشا باجات تبارتاجي فيه وكل، وموجود زاد على الباج نتاعي محطوط في البايو باك انفو نورمالمون بوان هو سيجنال موجود اللي عندك يعني انفو بعد زرفيل بوان اب
0: باي. دونك مازلنا كما نقولوا احنا ما دخلناش في التعميم المنصه هذه على جوجل. تحيتك في الاخر لشكون تحياتك معناها وسلامك لشكون باش يكون، خاطر مش سهل راهو انك تبرمج منصه كامله دو ا جوسكا زيد يعني بلغات البرمجه نتاع توا اللي هي متقدمه. دونك شنو استعملت؟ استعملت البايثون تسنيم؟
1: لا انا استعملت الاستيامات والسي اس اس والجافا سكريبت.
0: برافو بالجافا سكريبت، يعطيك الصحة يا تسنيم. نخلي لك كلمة الختام لتلامذة البكالوريا وللناس اللي عاونتك زادة وشجعتك.
1: نحب نشكر قبل كل شيء عائلتي، ونشكر كل شخص عاوني في الحاجة هذه في البروجي هذا وشجعني. ما حتى حتى حتى كلمة صغيرة راني فرحانة برشا اللي ساندوني في الحاجة هذه، وبرشا بارتاجوا البروجي هذا. نحب نوجه لهم تحية كبيرة على مساندتهم ليا وعلى دعمهم ليا. إن شاء الله كلنا هيك نكونوا يد واحدة ونفيدوا به البروجي هذا ويوصل أكبر عدد ممكن من التلامذة ويستفادوا الكل. نحب نشكرهم برشا، الناس الكل، نحب نشكر الناس الكل برشا، وسيرتو اللي دعموني بالطبيعة، وإن شاء الله ربي يفضلهم.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا تسنيم، يعطيك الصحه. دونك تسنيم ان شاء الله مستقبل كبير يستنى فيك. ابار الحس نتاعك الواعي انك تعاون غيرك وانك تمد يد المساعده بدون مقابل، زاد هذه حاجه مهمه جدا. دونك باك انفو، باك انفو تلمثت الباك انفو انفو الكل باش نلقاو اكيد يعني باش نلقاو مكتبه متنوعه وثريه للمراجعه والتحضير للبكالوريا. يعطيك الصحه على البيدره هذه. فقط معلومه اخيره تسنيم، شندول السنه باش تكون مرسمه سنه اولى وين بالضبط؟
1: لينسات لانستي
0: ناسيونال دي سيانس ابليكي تكنولوجي. هكا هاو بنت لانفورماتيك، هكا هاو باش تكمل في لينسات. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا تسنيم، وان شاء الله مزيد من النجاح وتألق. يعطيك الصحه مره اخرى على البيدره هذيا اللي ان شاء الله تتطور اكثر فاكثر، وان شاء الله المتميزين في الاختصاصات الاخرى والشعاب الاخرى ان شاء الله حتى هما ياخذوا على منوالك ويتعلموا منك ويعملوا حتى هما زاده على شلي منصات مجانيه لتلمذة البكالوريا، باك سيونس، باك مات، باك تكنيك، على شلي، بما انه الشيء هذيا ممكن خصوصا يكون صادر عن تلميذة متميزة في البكالوريا. نذكركم تسنيم شندول الأولى جهويا في بنقردين بمعدل 18.59 شعبة علوم الإعلامية. إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى. ما زلنا معكم في بي دون لو، بعد شوية باش يكون الموعد إخباري أكيد مع زملائنا من قسم الأخبار كالعادة. النشرة الرئيسية للأخبار على موجاتنا تسمعوها على رأس الساعة. مرحبا بالجميع.

0: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wurtar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à la site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: Publicité.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستك سافر وانتي في بلاستك تسمو
3: وياج فواياج مع وليد بسباس
4: كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
3: على جوهر اف ام
2: على جوهر اف ام
5: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
7: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
8: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو تونسي قريبة من
9: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام
10: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري وبداية بالعنوان إطلاق أول منصة إلكترونية لتوثيق جرائم تقتيل النساء الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف الخليل ويمنع الصلاة فيها وبوتين يحذر من دخول حلف شمال الأطلسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويهدد بالاستيلاء على سفن غربية في تفاصيل أخبارنا تم اليوم بتونس العاصمة تنظيم ندوة لتقديم التقرير السنوي حول جرائم تقتيل النساء لسنة 2025 والإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية لتوثيق جرائم تقتيل النساء تحدثت عن تفاصيلها في تصريح لموفد الجورة فامار الصغير مريم الماكني ناشطة حقوقية وعضوة في خلية البحث بجمعية أصوات نساء
11: منصة توثيق جرائم تقتيل النساء ومحاولة تقتيل النساء في تونس اللي مهمتها بالأساس رصد وتوثيق جرائم هذه في تونس كيف في المنصة باش يكون فما فضاء خاص بالباحثات والباحثين وين ينجموا يشاركوا معنا مقالاتهم أعمالهم بحوثهم في كل المجالات المتعلقة بالموضوع والمهتمين سواء في المجال النفسي القانوني السياسي أبغتيغ من اليوم المنصة باش تكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين صحفيات وصحفيين مكونات المجتمع المدني للتبليغ الهدف من المنصة هذه هو الاعتراف بجريمة تقتل النساء كجريمة خاصة ومستقلة والدفع نحو سياسات عمومية قادرة إنها تحمي النساء من كل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي سياسات عمومية تكون فعالة أكثر من السياسات الموجودة اليوم منصة إلكترونية متوفرة باللغة العربية والفرنسية باش تلقاوها أبرتير من اليوم أكسيسيبل للناس الكل
10: بمناسبة الذكرى 70 لمجلة الأحوال الشخصية نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم ندوة دولية تحت شعار أين نحن من المساواة تحدثت عن تفاصيل رجاء دهماني رئيسة الجمعية
12: الحديث على مجلة الأحوال الشخصية بالنسبة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليس بالجديد هو نشاط سنوي كل سنة نقوم بهذا لكن اليوم احنا نحتفل بسبعين سنة من مجلة الأحوال الشخصية اللي هو يتزامن مع سبعين سنة أيضا من استقلال البلاد اليوم باش نقولوا أين نحن من المساواة لماذا لأنه مجلة الأحوال الشخصية بالنسبة لنا تبقى مكسب هذا أكيد ولكن نحن نريد تطوير بعض الأحكام الصادرة فيها اللي هي تبقى مازالت تمييزية ومازالت ما تتلائمش مع سواء المواثيق الدولية واللي حتى تونس ثم اتفاقيات أمضت عليها مثل اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز حتى في باب الحريات من الدستور في تنصيص على المساواة التامة بين المواطنات والمواطنين وهذا ما يتلائمش مع ما هو موجود داخل مجال الأحوال الشخصية اللي مازالت فيها أحكام تمييزية على سبيل الذكر مسألة المساواة في الإرث واللي احنا لليوم ومنذ سنوات نقوله مطلب اساسي للنساء، المفقرات والمهمشات قبل الراغدات في العيش، مسألة رئاسة الأسرة اللي هي تشكل أيضا مشكل بالنسبة للأسرة التونسية. اليوم ندوتنا أيضا هي خطاب نحب نوجهه للسلطة باش نطلبوها بتحمل مسؤولياتها تجاه تطبيق المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في كل المجالات في كل القطاعات.
10: العربية والعالمية، أغلقت اليوم قوة الاحتلال الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية، ومنعت الوصول وصول المصلين إليه وفق بيان صادر عن مديرية الأوقاف بالخليل. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل بمدينة الخليل بعد مداهمتها، ومنعت المصلين من الوصول إلى الحرم بعد إغلاقه أمام المصلين والزوار لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين المتشددين بحجة الأعياد اليهودية. المنظمة البحرية الدولية وقوع تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمالي شرقي جزيرة القبلية في سلطنة عمان. وأضافت المنظمة البحرية أنه من المتوقع أن يصل بعض النفط من الناقلة إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن ملف الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يغلق، وأنه يمكن تمديد فترة الهدنة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وقال المتحدث أن باكستان تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. كما أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم بأن حلف شمال الأطلسي يتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويثير التوتر في القطب الشمالي. وأكد بوتين أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء على سفنها التجارية، وستفعل ذلك في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ. المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: نفرح كي تتفكر لي، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
13: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
13: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
13: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اسمعوا بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: زينا برشا كيف الاخبار الايجابيه هكايا تبدا تواصل في التدفق نتاعها وما تقفش بالكل في بي دون لو. حاجه ياسر مزيانه في علاقه بتتويج تونس وتتويج الاسماء التونسيه. تتويج تونسي ب 45 ميداليه في بطوله العالم للروبوتيك في الصين. هذا اللي اعلنت عليه الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اتاست وقت اللي الفريق الوطني التونسي للروبوتيك نجح في المهمه نتاعو في الصين وتحصل على المرتبه الاولى وتحصل زيادة على كاس في مجال برمجة الروبوتات ومن خلال مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين. احنا باش ناخذوا اكثر تفاصيل على المشاركة هذيا والتتويج الجميل جدا هذيا. يلتحق بنا في المباشر رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اتاست والمؤطر بيان سور في المجموعة هذيا سي حاتم سليمان وباش ناخذوه مباشرة من مطار تونس كارتاج على خاطر هو حاضر حاليا في المطار لاستقبال المجموعة هذيا. صباح النور سي حاتم. الو يظهر اليوم فما مشكله في التليفونات بصراحه. فما مشكله كبيره برشا في التليفونات. نعاودوا نتصلوا بصي حاتم سليمان لو طون نحلوا الاشكال هذيا. بيان سور جهين نجموا نسمعوا اغنيه ميسالش دونك من عند بوثينا نابولي توت سويت ونرجعوا لكم في بي دون لو على جوهره فام بمتابعتنا واخبارنا اللي كيما قلت اليوم تاخو نسق ايجابي وجميل جدا وهذا اللي نحبوه الحقيقه بيعطينا برشا موجات ايجابيه. خليكم معنا.
2: لقيت الحب

0: رجعنا لكم في بيدون لو. دونك يرجعنا سي حاتم سليمان اللي هو رئيس الجمعية, وكما قلت لكم نحكيه اليوم على تتويج تونسي 100%. يزيدنا كان شرف بالأسماء التونسية والمشاركات التونسية, 45 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للروبوتيك في الصين. سي حاتم سليمان مباشرة من مطار تونس كارتاج يلتحق بنا تتسويت خاطر هو موجود لاستقبال المجموعة هذه. سي حاتم صباح النور, أهلا وسهلا.
1: مرحبا, شكرا جزيلا على المتابعة, يعطيكم الصحة. ديجا شفت أنا الأخبار في الصفحة متاع جوهرة, بارك الله فيكم وشكرا لسائل العالم اللي تابعك الكل. فقط جيت حاجة بارك, أنا باش نعطي, هما مش 45 ميدالية ذهبية, 45 ميدالية بما فيهم الذهبية
0: والفضية والبرونزية, هكا
1: والفضية والبرونزية اللي ما يبعدوش على بعضهم برشا, بعض من النقاط ما ننساوش اللي هي بطولة العالم اللي فيها أكثر من 4500 مشارك تقريبا.
0: 4500 مشارك وإحنا نروحوا ب 45 ميدالية مهما كان التصنيف متاحة ولا المعدن متاحة, حاجة ياسر مزيانة, وهذا أكبر دليل أنه عنا فريق وطني كامل ومتكامل بإشراف الجمعية. أعطينا بعض المعطيات على المشاركة, على الفريق هذايا اللي شارك, المجالات, أعطيني المنافسة القوية كانت معنا بلدين راني نحبهم الحكايات هذو مع الأخر.
1: يعطيك الصحة. شوف, هي المنافسة تنسب تكون كان قوية مع البلدين الكل على خاطر الناس اللي تشارك في البطولات هذه مع ناس تصنع تكنولوجيا اللي الناس تستعملها باش نجم تشارك. لكن هذا ما يعنيش اللي رغم اللي القبوم تاعنا ما كانوش حاضرين وما كانوش كما نقولوا بي تو وين, خدمناهم الكل في المقرات نتاع الجمعية, إلا أنه تميز كبير في الكاتيجوري لاين فولور اللي هي كانت عنا تقريبا 7 روبو على 7 روبو, يعني 7 على 7 كلهم كملوا الميشن تاعهم بصحيح. في الكاتيجوري نتاع الكودينج كان عنا اكتساح ببرشا ذهبيات, وهذه هي اللي اعطتنا الكأس نتاع الكاتيجوري هذه. المسابقه باش ديما نكونوا دقيقين في الوصف خاطر احنا جمعيه علميه ما يلزمش نقولوا تونس فازت بالجائزه, هي مش هما برشا جوائز واحنا عندنا واحده من الجوائز الكبار, وهذه حاجه مهمه برشا. تقريبا خلينا نقولوا الكبار نتاع المجال الكل موجودين, تايلاند, اليابان, الصين, الاوروب, ليزيكيب اوروبيان, يعني مسابقه كبيره بالحق. كيف اللي يعرفوا المجال من قريب, الفريق المكسيكي فريق قوي برشا, لكن اللي عمل الفرق وعمل يخلي حتى لجنه التحكيم تهبط معناتها من البلاصه نتاعها ويجي يقول نحب نتصور مع الفريق نتاعكم, لانه لي روبو نتاعنا ماهمش كوبي كولي, لي روبو نتاعنا ما شراوش محطه بلاصه, وكلهم يسالوا كيفاش نتوما تصنعوا, على خاطر ماهمش فقط دي روبو بازيك, سون دي روبو افونسي. فرحانين برشا برشا, فريق متكون تقريبا من برشا ولايات في تونس, متكون من برشا مدن في تونس. السيليكسيون نتاعو تقع عبر سيليكسيون ناسيونال اوفيسيال اللي تنظمها الجمعيه, اسمها اورو اوبن روبوتكس اولمبياد, ورابحين الكل كان عندهم مكان على البوديوم. حاجه اخرى مهمه برشا اختنا اللي الفريق نصف نصف, نصف اولاد ونصف بنات, وهذه حاجه مهمه برشا برشا.
0: نهضروا
1: عليها سي حاتم. اي بيان سور بيان سور, خاطر ريت جيرلز ان ستام في تونس ولينا ريفيرونس في تونس, مش كان افنا الجامعات المدارس الهندسه, اعلى نسبه من الجيرلز ان ستام في العالم موجوده في تونس, وهذه معروفه واليوم اثبتنا. اليوم تشوف البنيه تهز الروبو نتاعها خاطر كوتش اوت, هذا هو معناتها في البطوله العالميه هذه الكوتش ما يدخلش, كوتش اوت معناتها بنيه ولا وليد يهز الروبو نتاعه ويلقى دي ديفيكولتي ويمد التورنيفيش ويمد الفرات السوديه ويقول له فيك 5 دقائق تقد الروبو تعاود ترجع تلعب ويقد الروبو ويلعب ويحسن الترتيب نتاعه من الجوله للجمله الجوله معناتها في اقل من 5 دقائق,

0: هي عم تعدي ستارت اب. فما حاجه مهمه راهو اكبر واحد فيهم عمره 17 سنه.
1: والله يعني جيت باش نسالك على الفريق الوطني معدل الاعمار من الي معناها؟
0: عندنا زوج فرق وطنيين، عندنا فريق جونيور ان شاء الله مترشح لكوريا ومازال ما مشيناش اللي هما صغيرات بكل بين 6 و 12 سنه، وعندنا بين 12 و 18 سنه اللي اليوم روح من الصين، وهذه ولات حاجه ما عادش جديده علينا يعني. تونس على البوديوم، اما السؤال قديش من ميداليه؟ فرحه كبيره برشا، الوليدات محلاهم هما ان شاء الله شويه ويخرجوا، اعداد كبير من الميداليات بدينا نسمع في التشقشيق، دونك قاعدين يضربوا في بعضهم ميداليات، هذه حاجه مزيانه برشا. يظهر لي فما استقبال كبير، ما فهم برشا دي بارون، فما برشا ناس مهتمه بالمجال، فرحانين برشا، فرحانين
1: اللي النتيجه مشرفه، يستاهلوا كل التشجيع ونتيجه مشرفه جدا. ويعطيكم الصحه انتم زاده في الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا على التاطير، على خاطر هذه ثمره مش شهر وشهرين خدمه، راهو هذه سنوات من العمل،
0: سنوات سنوات ما اي ما تقدش اي ولا اي فما اون فيزيون، فما اون فيزيون معناتها تقول نبدا تو نتعلم جديد، كيما تو بدينا نبنيو، انا بربي تعريش صغير، كيما تو بدينا نبنيو في الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي، الفريق عمره 3 سنين، العام الاولاني عملنا مشاركه وفهمنا دو كواي الفجي، العام الثاني نظمنا احنا بطوله افريقيا في تونس وخذينا اكبر جائزه على التنظيم الاستثنائي اللي هي حاجه ماهيش سهله، تتسمى بلغارين وورد فور اوتستاندينغ اورجانيزيشن، هذه حاجه باهيه برشا، واثنين روحنا باول ترتيب اللي هو اونربل منشن اللي هو يتسمى المرتبه الرابعه عالميا، كيف كيف ايكيب روحت الاسبوع اللي فات، وليدات صغار عمرهم بين 15 و 17 سنه زاده كيف كيف، بدينا نبنيو في فريق، نتصور من هنا العام الجاي اون فا اي افواغ لارجون ولور تخي بروشينمون، هكا تولي انت تفهم وتبني وتجيب لي كوتش، راهم لي كوتش هما زاده كانوا متسابقين في اعوام سابقه، يعني اكثر ناس ينجموا يقوموا بتدريب الفرق تحت اشرافنا احنا، بطبيعه عندنا خبره بيداغوجيه اون تونك دي زيكسبير اون ستام، لكن هذا هو الاسبريم تاع ليكيب، تشوفهم احلاهم كيفاش يخدموا مع بعضهم، كل واحد فيهم كيفاش محمل الروبو نتاعو معناتها ما نتاعي.
1: مبدا تقاسم المعرفه، والمعرفه ما تقف على حد راهو، هذيك من اجمل الرسائل اللي تنجم توصلها في الدنيا هذيا، معناها انك اللي تعرفه تعلمه لغيرك، فحاجه ياسر مزيانه الحقيقه. ما نعرفش شخصيا حسيت روحي هكا الفوق برشا بالاخبار الايجابيه اليوم في بي دون لو مع الاخبار المزيانه هذيا. ما نعرفش سي حاتم الجمعيه نتاعكم لحد الان في رصيدها بالمشاركات نتاعها الدوليه الكل، قداش من ميداليه عندكم؟
0: 695 والحمد لله.
1: ما شاء الله.
0: اي ما شاء الله. اي معناتها ولت براند، ولت براند نتاع اكسلونس. ديما نحب نقول انو سون با ان كومبيتيسيون مع حتى حد في المجال، احنا ديما اون سو كومبليمونت، اي حد يحب يبارتاجي معنا سون سافوار ولا ان بارتاجيو معاه نوتر سافوار، اوني لا اوني توس بور بور افوار جينيراسيون مبدعه وتبارتاجي مع بعضها، ما فماش نربح وحدي، ما تنجمش تربح وحدك مره ومن بعدك وراك ما عادش تربح بكل، دونك اوني لا اون فو بارتاجي توس انسومبل. الجمعيه نتاع الناس الكل نتاع تونس الكل، انا فرحان برشا كونتونك فونداتور نتاع الاسوسيسيون، اليوم يولي لحمك يشوك اللي تشوف اللي اولادك اللي انت خذيتهم اذا نقراو مع بعضنا اليوم يهزوا فريق ويجيبوا لك الجوائز هذه الكل، يجيبوا لتونس تستقبل كل شيء، حس روحك بارتي من البروجي، فرحانين برشا برشا برشا بالانجاز نتاعهم. انا نقول مازلنا كي بدينا، على خاطر انا بديت بفكره اليوم هما برشا ما شاء الله، دونك شكون برشا افكار غدوه، شكونوا خير من اللي عملنا احنا برشا ان شاء الله.
1: واكيد هما باش يكونوا لي فغي زومباسادور بالنسبه لي اتاست. يعطيكم الصحه مره اخرى، ما نعرفش خلي نكمل معاك الدقيقه الاخرى هذيا، ما نعرفش هبطت الطياره ولا مازالت سي حاتم؟
0: اي هبطت الطياره ونتصور برشا باجاج يمكن يستناو في الخروج. فما دي تروفي مزيانين برشا، ان شاء الله نكونوا بحذاكم في الاستديو اذا كان سنحت الفرصه. ولا شوف المره هذه التغطيه الاعلاميه كانت جيده جدا، كل مره كانت التغطيه الاعلاميه جيده، لكن المره هذه كانت انستونتاني. هذا باش يعطيهم دفع كبير. انا نتصور راهم قاعدين يشوفوا في التليفونات وقاعدين يحسوا اللي هو موجودين، خاطر ديجا كلمونا قالوا لنا نتعدينا، دونك حتى في البوردر ما تعطلوش معناتها،
1: والحمد
0: لله لور اكزيستونس سي تي بيان، ويعطيهم الصحه دونك بارك الله فيهم الناس الكل، بالصحه في المطار بالصحه في البلاد الكل.
1: سلمنا عليهم سي حاتم فردا فردا من مؤطرين مشرفين مرافقين والاعضاء المشاركين بيان سور اعضاء الفريق الوطني، يعطيهم الصحه على الانجاز هذايا، يحسب لهم والف مبروك ليهم ولتونس ولاوليائهم اللي زاد حتى هما واقفين وراهم كسند وكدعم متواصل باش يواصلوا في النشاطات نتاعهم هذايا اللي هي انشطه راهي ياسر مزيانة موازية للدراسة، أنشطة تزيد كانت تنمي الفكر متاع الصغير. هاكم شفتوا أصغر أكبر واحد عمره 17 سنة يعني في

الفريق هذايا، واليوم يروحوا من بطولة العالم المفتوحة في الصين في منافسة عالمية قوية برشا، تتويج تونسي ب 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك في الصين. كما قلنا الميداليات موزعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، ويكفي أني نتذكر المعلومة اللي قالها زي حاتم، يكفي أنه عنا زوز مثال ذهبية في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي في الصين عادة. دونك يظهر لي فماش أحسن من هكا إنجاز. أكثر تفاصيل تلقاها على الفيديو الموجودة توت سويت على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك، وإلا على موقعنا www.jawherafm.net.

يارا على جوهرة فم. توصلنا للتوقيت هذا ختام الموعد بالنسبة لبيي دون لو، نصف النهار و55 دقيقة على موجاتنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من العشرة متاع الصباح حتى التوا. ختام الموعد باش يكون إن شاء الله بالإعلان على الأخبار الطيبة للناس اللي تستنى في النتيجة نتاعها، وين نقدموا لكم بلاغ مازال كيف هبط توتو من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في علاقة بنتائج الطلبة، النتائج النهائية للطلبة المقبولين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي في تونس دورة 2026. باش يوقع الإعلان عليها بعد خمسة دقائق بالضبط من توا على الموقع الرسمي اللي هو www.concours-26-s.rnu.tn. نعاود www.concours-26-ingenieur.rnu.tn. اليوم 12 أوت 2026، أ partir من ماضي ساعة باش يتم الإعلان على النتائج النهائية بالنسبة للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي في دورة 2026 في تونس. إن شاء الله بالتوفيق لكل من يستنى في بشرة الخير، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل تكون فرحانة. دونك تحية توصلكم في ختام الموعد من عند ليكيب الكل. جمال بقديدة رافقنا في التنسيق العام، ياسمين جديدي في الديجيتال شكرا ليك، جيهان الحومة في الإخراج التقني يعطيك الصحة جيهان، وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله يجدد اللقاء على موجاتنا كالعادة من العشرة حتى الماضي ساعة في بيي دون لو على جوهرة فم الدنيا وما فيها.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهر
2: اف ام. وقيد تبحيرة تريح بيتش وما

0: فود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
1: جوهرة
2: Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت جامعة المنستير من الفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، ويعكس هذا النجاح المكانة التي تواصل الجامعة ترسيخها في مجال التعاون الأكاديمي الدولي وحرصها على تطوير شراكات دولية فاعلة ودعم الابتكار وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على الابتكار وتطوير المعارف في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، بما يدعم التوجه نحو ممارسات أكثر استدامة، إلى جانب تطوير عيادات تعليمية رقمية في مجال الصحة العمومية استجابة للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والهجرة. دوليا، أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا اليوم أن نحو 2000 شخص انقطعت أثارهم بشكل كامل خلال حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وسط استمرار الغموض بشأن مصيرهم. المركز وقال في بيان له إن ما كشفه تقرير صحيفة هارأس الإسرائيلية بشأن احتجاز الاحتلال نحو 1700 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة لاستخدامها كأوراق مساومة مستقبلية يمثل دليلا دامغا وامتدادا منهجيا لجريمة الإخفاء القسري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. منشور على منصة إكس، أعلنت باكستان اليوم مقتل 3 من مواطنيها وإصابة آخر في هجوم شنه الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر يوم أمس. دخل الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس على الساحل السوري مرحلة التشغيل التجاري الفعلي باستقباله أولى البواخر، يأتي ذلك بعد 48 ساعة من الإعلان الرسمي عن استعادته من الجانب الروسي وإدماجه رسميا ضمن المنظومة التشغيلية للمرفأ. إشرافه على مناورات بحرية في جزيرة سخالين في أقصى الشرق الروسي، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية في المقابل لاعتراض وحجز أو احتجاز سفن روسية، حسب ما نقلت وكالة أنباء محلية. موجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: بعد العرب سات جوهرة FM TV عنا إلسات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV.

0: الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين ليحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مع حمزة البلومي.

0: يومكم سعيد، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع الجوهرة FM. هذا موعد المحقق بلس، موعدنا اليومي مع القضايا والتحقيقات والقصص العالمية العربية والتونسية كذلك. وبرشا فيكم نسألوا فيا على القضايا التونسية، نحب نقول لكم توا حذروا رواحكم في قادم الأيام إن شاء الله سنعود بدفعة جديدة من القضايا والتحقيقات التي لم تعرض من قبل، القضايا التونسية. حمزة البلوي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قضايا كالعادة في هذه الساعة اليومية من المحقق بلس. بعد شوية قضيتنا تهزنا لفرنسا، قضيتنا الثانية، ولكن قبلها نمشي والمصر ومش يحكي لكم على ملكة جمال، أو هكا سماوها ملكة جمال بلاصة في مصر اسمها التجمع. شنو اللي صار الريم ملكة جمال التجمع؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها دائما وأبدا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس. محقق بلس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا لمصر تحديداً للتجمع الأول في القاهرة، ترجع بنا لمارس 2024 وقت يوصل البلاغ للأمن من إدارة إحدى المستشفيات يعلمهم على شاب وصل القسم الاستعجالي متوفي، والشاب كان متعرض لعديد الطعنات في صدره. فور تلقيهم البلاغ رجال أمن تحركوا بسرعة للمستشفى وتوجهوا طبعاً مباشرة للمشرحة لمعاينة الجثة. الشاب كان متعرض لعديد الطعنات في صدره فعلاً. انطلق البحث وعرفوا رجال الشرطة من الأطباء أن الشاب هذا هو طلعت، وأبوه وأخته موجودين في السبيطار. من خلال سماع الأب شفهموا منه أنه وقت اللي يطلب الإسعاف في ولده كان مازال يتنفس، لكن للأسف ولده توفى قبل نص ساعة من اللي يوصلوا للسبيطار. حالة العائلة بعد سماعهم هذا الخبر كانت لا توصف. البو كان متكي شاد الحيط، مش عارف كيفاش يتقبل هذا الخبر ولا كيفاش يهدي بنته ولا يسأل على حال ولده واللي صار له. ريم بنته إذن اللي هي أخت الضحية كانت في القاعة منهارة وهي تبكي، لكن الأمنيين حاولوا قدر الاستطاعة ساعة يهديوهم يواسيوهم ويبدأوا يفهموا منهم شنو اللي صار بالضبط. برشا صعوبة، ريم مثلا حكيت كل هذه التفاصيل لأنها شافت من فعل ذلك في خوه. قالت لي هي كانت راقدة وفجأة سمعت صوت تقربيع وحركة كبيرة في الدار. في الأول ماشي في بالها بوها قام، يا أخي عايتت يا بابا بابا يا بابا، ما جاوبهاش. خرجت من بيتها بتشوف اش فما، وهنا إذا بها قالت المحت خيال متاع شكون يجري ماشي ناحية باب الدار. في نفس الوقت انتبهت لي باب بيت خوها محلول، زعما هذا طلعت خوها هو اللي يخرج، مش بيه يجري وش بيه ما جاوبنيش. طلت من باب الدار وبدأت تصيح يا طلعت شكون، وإذا بنفس الشخص هبط من الدروج يجري. لكن بون دنيا ظلام ما نجمتش تفرق خوها مش خوها. رجعت البيت طلعت شعلت الضوء، وهنا كانت الصدمة وقت اللي شافت خوها في فرشه غارق في دمه وهو يئن أما ما زال حي. وإذا بيها بدأت تصيح وتعيط، فاق بوها اللي كان راقد في الصالة فاق مفجوع ودخل يجري للبيت وما صدقش اللي شافه قدام عينيه. ما غير تفكير مباشرة هز تليفون ويديه ترعش كلم الإسعاف. المحققين باش يسألوا ريم هل عندها شك في شخص معين. ريم سكتت لحظة وقعدت تخمم. قلت لهم خويا طلعت الناس كل تحبه في الحومة، شاب متربي بشهادة الجميع ما هوش متاع مشاكل. همام اللي نذكره توا سيد المحقق أنه كان عنده خلاف مع واحد من أصحابه كمال، هذا كما احنا باش نسميوه. في المدة الأخرى قالت ما عادش يحكيوا مع بعضهم، وهي عندها إحساس أنه كمال هذا ربما عنده دخل في الموضوع، لأنه هو الوحيد اللي كان يدخل ويخرج عليهم في الدار، يعرف مليح الدار منين يدخل منين يخرج. لكنها باش تقول مع ذلك أنه ما تنجم توجه أصابع الاتهام لحتى حد، لأنها ما شافتش ملامح السيد مليح وهي ما تحب تظلم حد. بعد ما تم سماع إذن البو وبنته، المحققين توجهوا لمعاينة مسرح الجريمة إذن دار العائلة. تمت معاينة الدار بشكل دقيق. من أهم الاستنتاجات اللي خرجوا بها المحققين هو أنه ما فما حتى آثار كسر أو خلع أو اقتحام مثلا لشبابك ولا للبيبان، حاجة تأكد بالنسبة لهم أنه الجاني دخل الدار بطريقة عادية، يعني إما عنده مفتاح وإلا فمش يكون حلوا الباب، والأقرب أن يكون طلعت ربما الضحية هو اللي حلوا الباب. خلال معاينة مسرح الجريمة المحققين زادا لاحظوا معطى مهم. الدار كانت صغيرة وضويقة وبو ضحية كما قلنا كان راقد في الصالة، واخته ريم بيتها بجنب بيت خوها بالضبط. كيفاش ما سمعوا شيء متاع واحد دخل متاع مشال بيت خوها متاع هذا؟ على أساس زعمة الخو هو اللي حلوا الباب، وأكيد راهو حكى معاه شوية حتى اللي وصلوا للبيت. ما فما شيء، ما سمعوا شيء. خير هالدرجة نومهم ثقيلة، وخاصة البو راقد في الصالة، معناها اللي باش يتعدى للبيت باش يتعدى بيه. المهم تم رفع البصمات من مسرح الجريمة، وفي نفس الوقت مجموعة من الأمنيين انطلقوا في مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع اللي موجودة بحذا العمارة، في انتظار نتائج متاع هذه الفيديوهات. تم استدعاء كمال إذن اللي حكيت عليه ريم لحد اللحظة والمشتبه بها الأول في الجريمة، رغم اللي بالبحث عليه ما همش يلقاون أصحاب سوابق، وزيد بي اللي سمعوه عليه المحقين شاب عاقل أو هكذا يبدو. المهم أثناء التحقيق معاه كمال كان مصدوم الساعة من أنه أصلاً المحقين شاكين فيه أنه قتل صاحب. سيد ساعة كان يبكي ومتأثر برشا بخبر مقتل صديقه طلعت. قال صحيح صارت مشكلة بيني وبينه، لكن مستحيل يوصل الموضوع للقتل، تي مش قتل، تي حتى للضرب، تي أصلا قبل أيام من مقتله قرنا تصالحنا، ما في بالكمش، رانا احنا كي الأخوات والأخوة الكل تصير بيناتهم مشاكل. كمال ما كانش مرتبك في كلامه، لم يكن متناقض، أكثر من هكا أعطى للمحقين حجة غياب وقال هو وقت الجريمة كان ساهر في القهوة مع أصحابه في الحومة، وعدى في القهوة أكثر من 3 سوايع وتنجموا تثبتوا معاهم سيد المحقق. وفعلا المحقق تأكد من حجة غيابه. راجعوا من بعد المحقين كاميرات المراقبة متاع القهوة، استجوبوا أصحابه وزادوا تأكدوا من أنه كمال كان في القهوة. كمال هو متهم بين ظفرين ومشتبه فيه بسبب كلام ريم أخت طلعت. كيف عاودوا راجعوا الأمنيين كلامها لقوا أنه فما شوية تناقضات. كمال تو مرة تهمته تقريبا لمحت له بصفة مباشرة كمال، لكن من بعد سريعا قالت لي راني ما نجمش نتهم لأني الملامح متاعه ما شفتهاش. في نفس الوقت تقرير الأدلة الجنائية سيعقد القضية. التقرير باش يأكد أنه لم يتم العثور على أي بصمات غريبة في الدار. أكثر من هكا كاميرات المراقبة ما صورت حتى حد داخل ولا خارج، لا يجري ولا يمشي في الوقت اللي صارت فيه الجريمة. أنا جاء الوقت بالنسبة للمحقين باش يحلوا الكتاب على أفراد العائلة. من قتل طلعت هو فرد من أفراد العائلة، ما جاهم حتى غريب، يا أما أخته يا أما أبوه. عائلة المرحوم كانت متكونة من 3 أفراد، البو محمد وعمره 64 سنة، الوليد إذن طلعت، والبنية ريم. طلعت أكبر من ريم ب3 سنوات، بوهم بعد وفاة أمهم كرس حياته باش يربيهم. اللي اكتشفوه المحقين من خلال سماع الجيران أنه ريم شابة اجتماعية برشا ومزيانة، وهذا لاحظوه حاجة خلت برشا شباب من المنطقة ومن الجامعة تحديدا اللي تقرأ فيها يكونوا معجبين بها. كان عندها حضور قوي وشخصية تجلب الانتباه. أكثر من هكا كان عندها اسم شهرة، الشباب في الجامعة كانوا يسميوها ملكة جمال التجمع. واحد من الشباب أصحاب ريم في الجامعة خلال استجوابه باش يأكد للمحقين أنه عنده مدة ما شافش ريم في الفاك. أكثر من هكا عنده مدة ما حكيش معاها حتى بالتليفون، وقت اللي هي كانت ديما متواجدة على وسائل التواصل وديما تحكي مع الكثير من الأحباب والأصحاب. حسب قوله سمع من مجموعة من الشباب في الفاك أنه صارت مشكلة بين ريم وخوها طلعت. هي ما وقالوا سيد المحقق اللي طلعت فكلها تليفونها ومنعها من الخروج من الدار، توا تقريبا الحكاية عندها 3 أسابيع. بعد ما تأكدوا المحققين من هالمعلومة تم استدعاء ريم مرة أخرى للتحقيق، والمرة هذه المحققين باش يوجهوا لها الاتهام مباشرة بقتل خوها. ريم أنكرت كل التهم اللي توجهت لها، لكن المحقق بش يواجهها بالأدلة. وبعد ساعات طويلة من التحقيق انهارت ريم واعترفت أنها هي فعلاً اللي قتلت خوها طلعت. ما هي ريم؟ احكي لنا مالا، علاش عملت اللي عملته؟ ريم قالت ان المشاكل بينها وبين خوها ماهيش جديده. فرق السن بين ريم وطلعت كما قلت لك ماهوش برشا، 3 سنوات. لكن طلعت مع ذلك كان يعتبر روحه الوصي عليها، وزاد في تحكمه فيها خاصه بعد وفاه امها. كان ديما يراقب تصرفاتها، ومرات كيف تخرج لبلاصه مثلا يوصل حتى يتبعها. حتى صاحباتها كان يحب يعرفهم بالوحده بالوحده. طلعت من خلال مراقبته لأخته في الحومة لاحظ لي تجاوزت الحدود مع الشباب، فدلك معالي تعرضوا تحكي تقعد معاهم. طريقتها هذه ما كانتش عجبته، هذاك علاش نبه عليها أكثر من مرة. لكن ريم كانت تشوف أن أخوها هذا معقد ويحب يتحكم فيها لا أكثر ولا أقل، ومش من حقه يعمل ذلك. بالنسبة لها طلعت ما عنده حتى حق يفرض عليها حتى شيء، وخاصة كيفاش تعيش حياتها، ما هيش قاصر وما هيش ترضع في صباح. هذاك علاش كل مرة تصير مشكلة ونقاش بيناتهم زوز بخصوص هالموضوع كبرت دونك الخلافات بيناتهم. لكن طلعت كان يحب يحسم الموضوع بينه هو واخته. بوهم ما كان في باله بحتى شيء، حتى جاء النهار اللي طلعت باش يسمع فيه كلام مش ولا بد على أخته في الحوم. الكلام ما عجبوش، مشالها للفاك وسأل عليها، وغادي يعرف حكاية لقب ملكة الجمال هذا اللي مسمينهولها. من الغش طلعت روح للدار وفك لأخته التليفون. التليفون اللي كي حلو شي تصدم بلي فيه، الله الله يا ريم، هي تبعث في تصاور خليعة وحميمة الكذا واحد، وطريقة كلامها والفوكالات متاعها مع الأولاد كانت صادمة لخوها. هذاك علاش فكلها التليفون. لكن بعد أيامات وقت اللي كان يحضر في روحه باش يخرج يصلي الفجر بكري الصباح يسمع فيها تتكلم، يدخل للبيت متاعها يلقاها تحكي في التليفون على الفجاري. هنا فهم ريم خذت تليفون جديد بالسرقة، طلعت من غير ما يكلمها نهارتها مش يضربها، يفكلها التليفون وقالها اتحل. وإذا به يتفاجأ مرة أخرى برسائل ريم وصورها اللي تبعث فيها. المرة هذه طلعت باش يكون صارم أكثر وقالها المرة الأخرى فكيت لك التليفون كهو، المرة هذه لا عاد فما تليفون لا عاد فما خروج من الدار. ومن وقتها قعدت ريم في الدار، لا مشيت للجامعة ولا خرجت من بيتها أصلا. بوها كان حاسس ان ولاده متعاركين ومستغرب زادة لبنته ما هيش قاعدة تخرج من الدار وتمشي تقرأ. لكن على قد ما حاول يستفسر سبب المشكلة، لأنه طلعت ما حبش يحكي له، قال له حكاية بيني أنا وياها أتنفضها. بعد أيامات طلعت سخف بين ظفرين على أخته، وحس لي هو ربما بالغ معاها شوية، وخاف لا مستقبلها في الجامعة وخاصة العام ذاك يضيع. هذاك علاش أحكي معاها، وقال لي هو سمح وطلب منها ترجع تقرأ، أما على شرط هو اللي وصلها كل يوم للجامعة وهو اللي روح بها. وكان ذلك كذلك، ريم وافقت على شروط طلعت خوها، المهم بوها ما يسمعش بالموضوع، والمهم ترجع هي لحياتها العادية في الجامعة. من غدوة الصباح طلعت وصل ريم للفاك وكمل نهاره عادي، مشى يخدم على روحه ورجع مرة أخرى للفاك باش يروح بأخته. استناها أكثر من ساعة ما ظهرتش. سأل أصحابها ريما ليه، قالوا ما دخلت اليوم حتى محاضرة في الفاك. وعلموه اللي هي قالوا سافرت للفيوم مع أصحابها، ما ومعها صاحبها زياد. عرفتوا خبر كيما هكا اصدم طلعت اللي روح للدار يغلي بالغش. قعد في الدار يستنى فيها، وأول ما دخلت ضربها وقالها أنه ما ينفع معاها شيء، وما خليت لي حسب ما قالها حتى فرصة أني باش نحل المشكلة أنا وياك، غدوة الصباح باش نحكي لبوك كل شيء ونخليه هو يتصرف معاك. قالت ريم في اعترافاتها اللي هي خافت لفعلا طلعت يحكي لبوها اللي صار، كانت خايفة من ردة فعل بوها اللي نجم يقتلها كان يسمع بأمور تصورها وفيديوهاتها وكلاماتها وسلاماتها. فقررت تتخلص من طلعت. عوض الفضيحة نتخلصوا من اللي عنده تفاصيل الفضيحة. فكرت ريم اللي خوها نهارين التالي تعارك مع صاحبه في الحومة، قالت كان تصير له حاجة توا التهمة تلصق في صاحبه. ليلتها دخل طلعت البيتو بشرقة كي العادة، وبوها روح من خدمة تاعب رقد مباشرة في الصالة. ريم دخلت للكوجينة هزت أكبر سكينة، شوي شوي مشيت البيت خوها. قالت في الأول كانت خايفة متردة، قد تدخل تخرج تدخل تخرج، لكن تفكرت لي الفجر باش يطلع وطلعت باش يقوم ويبدا نهاره، وهذا النهار اللي باش يحكي لبوها اللي صار ويفضحتها. وقتها دخلت للبيت وما غير تفكير سددت الخوها عدة طعنات في صدره. قالت وقتها طلعت حل عينيه وشافها وهو مصدوم، لكن ما نجمتش تقف وواصلت اللي بدت فيه حتى تأكدت أنه مات. هذا الكل في السكيت في الصمت، وبوها ما سمع شيء أو هكا قالت. بعدها غسلت السكينة رجعتها لبلاصتها، استرجعت تليفونها، ومن بعد بدأت تصيح وتعيط على أساس ما زالت كيف اكتشفت اللي صار. بعد اعتراف ريم وانتهاء التحقيقات وحيلة طبعا على المحكمة، في المحكمة ستتم إدانتها بجريمة قتل خوها طلعت، قتل مع سبق الإصرار والترصد، وحكم على ريم بالإعدام.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى الماضي ساعتين. بعد قصة مصر وقصة ملكة جمال التجمع، ايش رايكم لو كان نمشيو للعالم الغربي ونمشيو نحكيو على عيد ميلاد؟ اكيد مش باش نحكيو لسوء الحظ على فرحة العيد ميلاد، ولكن على اللي باش يصير بمناسبة هذا الاحتفال. عيد ميلاد سعيد كيفين، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

حكيت اليوم تهزنا لفرنسا، تحديدا قرية لاباستيد كليرانس. ترجع بينا نهار 20 فبراير 2016 مع 11:30، وقت اللي يوصل اتصال المزارع اسمه برنار من عند ولد جيرانه يان. يان يقول له جريلي صارت كارثة في دارنا. برنار ولده دافيد طاروا يجريوا لدار جيرانهم باش يشوفوا شنو فم، ان شاء الله لاباس. الباب كان محلول، دخلوا. اول ما قدموا خطوات لاحظوا اثار دم في القاعة، تبعوا الاثار واذا بيهم في الكوجينة، والمشهد كان مرعب. باسكال وايفا بو يان وامه في القاعة. باسكال ما يتحركش، اما ايفا يبدو أنها ما زالت تتنفس. بجنبهم الزوز ولدهم الكبير إيفان يان، عمره 27 سنة، كان على ركبته ويعمل لهم في مساج كاردياك. برنار ما زال مصدوم من المشهد اللي يشوف فيه وسأل يان إش صار؟ شكون عمل فيهم هكا؟ يان جاوبوا لي فما شكون ضربهم بالكرتوش. في الأثناء كان دافيد اتصل بالشرطة وعلمهم بلي صار في جيران. دقائق من بعد الإسعاف والشرطة حضروا على عين المكان. فور معاينة المسعفين لحالة باسكال والإيفا سيتم سريعاً الإعلان عن وفاتهم. إيفا كانت متعرضة للرصاصة على مستوى الصدر، أما باسكال فكان مضروب على قلب 3 رصاصات. تبعثت جثث الكوب للطب الشرعي وانطلق رسمياً التحقيق في الجريمة. شفهموا المحققين شنو صار لهالكوبل، كان لازمهم يسمعوا يان اللي موجود على عين المكان. يان كان في جنينة الدار، يان حاطت يده على راسه من اللي صار الأم وبوه، ومصدوم من اللي شافه. رغم محاولات المحققين باش يستفسروا منه شنو صار، إلا أنه يان بقي ساكت، مش باش يقول حتى كلمة. هذاك عليه تم إرساله للمستشفى اعتباراً وأنه ربما يعاني من آثار صدمة. من خلال معاينة مسرح الجريمة فهموا المحققين أنه الهجوم صار وقت الفطور. طاولة الفطور ما زالت كما هي، وبجنبها كانت فما طاولة صغيرة فوقها جاتو مكتوب عليه عيد ميلاد سعيد.

اتصال للمحقين من مركز الشرطة يعلمهم فيها أنه بحذيهم شاب اسمه كيفين روكسيل معه مرته، كان في المركز يبكي وكان يمشي على ساق واحدة بعد تعرضه لإطلاق نار في فخذه في ساقه الأخرى. كيفين قال للمحقين اللي اليوم عيد ميلاده، هذاك علاش توجه هو ومرته لدار العائلة باش يحتفلوا. قال كيف دخلنا للدار حسيت الجو متوتر شوية بين أمي وبابا. حسب كلام كيفين باسكال بوه كان منرفز بشكل كبير لدرجة أنه لا سلم عليه لا سلم على مرته ولا هز حفيدته وباسها وعنقها كما من سانس. قال قعدنا على الطاولة بدينا نفطروا، فجأة باسكال قام الطاولة دخل الدار من بعد رجع وهزز فرد في ديه ومباشرة حطه على رأس إيفا مرته وبدأ يسيح ويعيط ودخل في حالة هستيرية. كيفين قال حسب ما فهمت من كلام بابا أنه كان يلوم في أمي ويقول لها اللي هو صبر سنين وهو عارف بخيانتها واليوم باش يصفي حسابه معاها. قال وإحنا ما مفجوعين مصدومين ما نش فاهمين، وإذا بيه يطلق النار. كيفين قال كرد فعل تلقائي حاولت نقوم نحمي أمي، مشيت نجري حاولت نفك له الفرد. وقتها باسكال في عملية الفكة متاع السلاح ضربه برصاصة جت في فخذه، وبعد شد وجذب هو المرة هذه خرجت كرتوشة من الفرد ضربت بوه. قال بنتي وقتها كانت تبكي والحقيقة خفت عليها، ومن غير تفكير سيد المحقق هزيتها وخرجت نجري أنا ومرتي وجينا للمركز. بعد ما أفراد الشرطة إذن سمعوا أقوال كيفين بعثوه لأقرب مستشفى باش يتلقى العلاج على الكرتوشة اللي في فخذه. وبعد ما سمعوا أقوال كيفين قرروا المحقين يحلوا الكتاب على هذه العائلة ويتأكدوا خاصة من موضوع الخيانة اللي يبدو أنه كان أصل الجريمة. تم سماع المقربين من العائلة من أصحاب من جيران وغيره، الجميع باش يأكدوا أنه باسكال وإيفا من نهار اللي عرسوا لا شافوهم تعاركوا لا سمعوهم تنابزوا، كوبل هادئ بسيط حتى نقاشاتهم كانت بهدوء. أكدوا زادة أنه مستحيل إيفا تخون باسكال، كانت تحبه برشا ومكرسة حياتها ليه ولولادها، ومعروف عليها أنها مرأة هكا جابدة روحها، محيط علاقاتها محدود جدا، انت اصلا سيد المحقق نادر وين تخرج، انت وين وقتاش باش تخونوا باسكال مع الجنون. من خلال الشهادات المحققين ما همش باش يتعمقوا برشا في حكايه الخيانه كدافع للجريمه، خاصه بعد صدور تقرير الطب الشرعي اللي باش يكذب مباشره السيناريو اللي حكاه كيفين. تقرير الطب الشرعي أكد فعلاً أنه إيفا تعرضت لطلقة واحدة في الصدر وكانت مميتة بعد نزيف داخلي، لكن المفاجأة كانت في حالة باسكال الأب. في السيناريو اللي حكيه كيفين قال لي هو وبوه تعاركوا على الفرد وخرجت الرصاصة الأولى جت في فخذه، ودفاعاً هو على روحه وعلى بقية أفراد العائلة مازال يتعارك مع أبوه على الفرد، وإذا بيه خرجت كرتوشة أخرى ضربت بوه. لكن التقرير أكد أنه باسكال تعرض لثلاث رصاصات، رصاصة ساعة في الظهر، ما ينجمش يكون واحد تعارك أنت وياه باش تفك له الفرد ضربته في ظهره ما تجيش، رصاصة في رقبته والثالثة بين عينيه. والأهم أنه التقرير أكد أنه رصاصة الرأس كانت من مسافة قريبة جدا. بالتالي بالنسبة للمحققين سيناريو الدفاع عن النفس كل هذا كذب في كذب، وبالنسبة ليهم يا أما كيفين نفذ الجريمة وإلا هو يغطي على منفذها الحقيقي مرته صوفيا والأخوه يان. إذن باش يتم التحقيق مع الثلاثي، وأول شخص باش يبدأوا معاه التحقيق من جديد هو سي كيفين، والمرة هذه كيفين باش يقدم لهم سيناريو آخر. قال لي صحيح ما هوش هو وما هوش يبوه، ما لشكون؟ قال خويا الكبير يان هو اللي قتل أمي وبابا. كيفاش ترى؟ قال لهم يان راو سيد المحقق مش طبيعي، راو مهبول ومن صغرته معايشنا في رعب.
قال خويا.

كان يعنف في أمي أكثر من مرة، حاول يشعل نار في الدار وإحنا راقدين وديما في العرك والمعروك مع بابا. كيفين باش يأكد للمحقين أنه هو اخترع السيناريو الأول هذاك اللي قالوا خوفا من خوه يان. قال خفت منه وخفت لا ينتقم خاصة من بنتي. وخلال استجواب صوفيا مرت كيفين باش تأكد للمحقين نفس كلام رجلها، قتلهم أنا زادة كنت نخاف من يان، قتلهم كنا نعيش في دار العائلة لكن من كثرة خوفنا منه طلبت من راجلي أن ننقله لدار وحدنا. وهذاك اللي صار. وقت اللي الجميع قالت كانوا قاعدين على طاولة الفطور، يان كان ماشي جاي في الدار وهو يحكي وحده، يحكي في كلام مش مفهوم. فجأة قاموا إيفا وباسكال للكوجينة ومباشرة سمعوا صوت إطلاق النار. ثواني من بعد يشوفوا فيان داخل الصالة وفي ديه فرد وجهه مباشرة ناحية كيفين وأطلق عليه النار. لحسن الحظ الرصاصة جات في فخذه، طاح كيفين وبدأ يسيح ويعيط. وقتها يان قرب من صوفيا وهددها وقالها بالحرف الواحد، قالها اليوم نهايتكم تكون على يدي. هنا استغل كيفين الفرصة وقت اللي أخوه هدد في مرته وقام وهجم عليه رغم اللي هو مصاب في فخذه وطيحه في القاعة وبقى يتضارب هو وياه وطلب من مرته باش تهز بنتهم وتهرب. وفعلا هذاك اللي صار. صوفيا هزت البنية وهربت ومن بعد خلطت عليها كيفين وتوجهوا مباشرة للمركز. هذا إذن السيناريو الثاني اللي قدموه الكوبل في السماعهم. في غرفة التحقيق المجاورة كان يعني يستنى في دوره. المحقين مباشرة واجهوه بكلام خوه ومرت خوه، لكنهم تفاجئوا بجواب بيان. ليه سيد المحقق مش صحيح، أنا متأكد مش أنا اللي قتلتهم، أنا نسيت شنو اللي صار بالضبط، ما نتفكرش تفاصيل الجريمة، أما متأكد كيفين هو اللي قتلهم. طريقة كلام يان حيرة المحقين. أولاً كلامه مختصر، يعني كلمة وقص، يجاوب على قد سؤال فقط. ثانياً كان يحكي كأنه روبو، مش ظاهر عليه أي ملامح تأثر أو حزن أو خوف، ما عنده حتى تعبير على وجهه. المحقين بقاو كالكورة بين الأخوة الزوز، كل واحد يتهم في الثاني. لكن كلام كيفين كان مقنع بالنسبة للمحقين أكثر من كلام يان. يان فقط حب يوجه الاتهام لخوه من غير ما يعطيهم أي حجة ولا أي تفاصيل، عكس كيفين يعطاهم تفاصيل التفاصيل. المحقين بربشوا باش يفهموا شنو سبب هالبرود اللي فيه يان، وزعم بالحق ناسي كما يقول نجم يكون مثلا من تأثير الصدمة، يقولوا الأطباء وساعات الصدمة تعمل نوع من لمنيزي بارسيال يسميوها، نسيان مؤقت أو جزئي. هذاك علاش في المرحلة هذه سيعرضوا على الطب النفسي، وتقارير الطبيب النفسي باش يفهم المحقين سبب تصرفات يان الغريبة. اتضح أنه يان روكسيل يعاني من متلازمة أسبرغير، لو سندروم داسبرغير، وهي نوع من اضطراب طيف التوحد يتميز المصابين به بذكاء طبيعي أو مرتفع وقدرات لغوية سليمة، لكنهم عندهم صعوبة في التفاعل الاجتماعي والتواصل البصري. اللي عرفوه المحقين كان صادم. وبعد البحث اكتشفوا المحقين أنه إيفا وباسكال على طول 27 سنة ما هزوا ولدهم حتى مرة للطبيب. الطبيب لهذه الوضعية لاكتشاف وضعيته اختاروا إنكار كل الأعراض والتعايش معها. حسب اللي عرفوه المحقين، العائلة الموسعة لأصحاب نبهوا الكوبل للاضطراب اللي عند ولدهم، لكن باسكال في كل مرة يطرح عليه الموضوع كان يتنرفز ويقول لهم ولدي لباس عليه وما عنده شيء. المهم الطبيب النفسي سيؤكد للمحقين أن الأشخاص اللي يعانيوا من متلازمة أسبرغر يتميزوا بنقطة مهمة حسب ما قال هو في هذا التحقيق. قال هما ما يعرفوش يكذب، معناها ما دام يان في التحقيق معاه قال انا ما قتلتش يعني راه ما قتلش.
بالنسبة للدكتور إذا كان يان هو الجاني راهو سيعترف على اللي هو عمله من أول سؤال تسأله هكا. بعد المعلومات هذه المحقين ولاو في حيرة من أمرهم، ولكن قرروا يركزوا مع كيفين. أي ما وسبق وكذب عليهم ديجا الرواية اللي اعطاها لهم، هذه هي الرواية الثانية، وهذا اللي اكتشفوه المحقين على طبيعة علاقة كيفين بعائلته. سبب المشاكل كان خوه الكبير يان. ملي كيفين حل عينيه على الدنيا يلقى روحه وسط عائلة منعزلة منغلقة على روحه، كانوا يفضلوا عدم الاختلاط مع الناس باش ما تجيهمش ملاحظات على حالة ولدهم يان. حاجة أثرت بالطبيعة على كيفين اللي هو زاد باش يتحرم من برشا حاجات في جرد خوه. كيفين مثلا ما قراش في المدرسة، عليه خاطر خوه يان ما قراش، وإيفا أمهم علمتهم في الدار. كان ممنوع على كيفين يعمل أصحاب، علاش؟ خاطر خوه ما ينجمش يعمل أصحاب. ممنوع عليه يخرج يلعب، خاطر خوه ما ينجمش يخرج يلعب. كيفين كان يحس في روحه مهمش والأولوية ديما لخوه يعني. مع الوقت وكيف كبر كيفين عزل روحه تماما على العائلة، ولا ديما في بيته يعدي سوايع قدام البيسي وأدمنا على مواقع التعارف، وكان عنده ميل خاص للحديث مع الفتيات الروسيات وفتيات كازاخستان. علاش كازاخستان؟ ما نعرفش. من غادي في أكتوبر 2011 تعرف على صوفيا، صوفيا من كازاخستان، عمرها وقتها 18 سنة. أسبوع من بعد تعرفهم كيفين بعث لسوفيا استدعاء لزيارة فرنسا، وكل الإجراءات القانونية تاع الفيزا وغيره تكفلوا بها باسكال وإيفا. استقبلتها عائلة روكسيل في الدار وكل شيء كان على أحسن ما يكون. جمعتين بالضبط من بعد سي كيفين علم عائلته اللي هو يحب يعرس بسوفيا. خبر كان صادم بالنسبة لأم وبوه. أول حاجة ولدهم مازال صغير، وثاني حاجة مازال مش مسؤول باش يعمل عائلة، لا عنده مورد رزق لا منين يصرف، وزيد البنية تعرف عليها عنده أيامين. لكن كيفين كان مصرا إلحاحا وقال لهم منها نخلق، يا نعرس بسوفيا يا نمشي معاها الكازاخستان وما عادش تشوفوا وجهي. واللي حب عليه صار كيفين وسوفيا باش يعرسوا ويعيشوا مع إيفا وباسكال ويان. في الأول الأمور طبيعية، لكن بعد ما ولدت صوفيا بدأت الأمور تتبدل. كثروا المشاكل بين كيفين وبوه. ما هو سي كيفين كان طالب من بوه بخلاف أنه يصرف عليه وعلى مرته، يصرف زيد على بنته، وزيد يحب يعيش في مستوى اللي تحب عليه السيدة صوفيا، وبخلاف أنه فترة على فترة كان يطلب زيد من بوه يعطيه فلوس، علاش؟ مش يشري كادوات معتبرة المرت ومش نو. الوضع أصبح لا يطاق بالنسبة لباسكال، ويلزم ولده كان يحب على الفلوس يشمر على ذراعه ويخدم. بعد صراع بين البو ولده كيفين وافق يخت باهي، قال له أمشي ادخل نخت أما بشرط، قال له اكري لي دار إيش نمشي نسكن فيها أنا ومرتي وبنتي، ما عاش ساكنين معاكم. قال له هذا اللي بيك، وإذا بي سي باسكال يخلص كري دار عام كامل لولده ويزيد يأثث له الدار، ونقلوا الجماعة للدار الجديدة على أساس أنه سي السيد مش يبدأ يخدم. أما دويو تعدى تقريبا عام ونص من اللي نقل كيفين وعائلته للدار، لكن ما تبدل شيء، لا خدم لا فركس أصلا على خدمة. وباسكال كان مرة يعطيه فلوس، مرة يقص عليه المصروف، وفي كل مرة يقص فيها باسكال المصروف على ولده تصير مشكلة كبيرة في الدار. إذن بعد اللي يعرفوه المحقين على طبيعة علاقة كيفين وبوه وباسكال وبالمعلم يان تفكر شنية صار وقرر يحكي للمحقين. قال لهم النهارين قبل الجريمة كيفين كلم أمه في التليفون وقال لها اللي هو جاي باش يحتفل معاهم في العائلة بعيد ميلاد. إيفا فرحت برشا، قالت أخيرا إن شاء الله تكون بادرت خير وتوفى المشاكل وترجع هالعائلة تتلم. قامت الصباح نظفت الدار، طيبت الفطور، حضرت الجاتو وخذت الكادوات.
من بعدها جي كيفين ومرته وبنته للدار. كان طبيعي يسلم على الجميع.

0: لكن يان لاحظ اللي خوه كانت في ديه ساشي وين ما يدور يهزها معاه. قعدوا على طاولة الفطور وبداوا يفطروا، وفي لحظة قام باسكال باش يجيب حاجة من الكوجينة. وقتها كيفين هزك الساشي معاه وخلط وراه. فجأة اللي قاعدين على طاولة الفطور سمعوا صوت الكرتوش. هذا اللي قالوا إذن يان بسماعه من جديد، كيفين انهار واعترف أنه هو اللي قتل أم أبوه. وبش يكمل بقية تفاصيل الجريمة، قال لي قمت من الطاولة وخلطت على بابا وكان عاطيني بظهره مباشرة ودون تفكير ضربه بكرتوشة في ظهره. باسكال تلفت على ما ينجم وحاول يفك الولد وكالسلاح بحرارة الروح، لكن كيفين ضربه بالثانية جت في رقبته. ورغم اللي باسكال مضروب وعنده زوز رصاصات ما زال يفارع ويحاول يدافع على روحه ويفك السلاح من ولده. وفي هالصراع كيفين باش يضرب باش يتضرب بكرتوشة الساعة في فخذه، لكنه نجم يتغلب على ابوه وياخو السلاح. باسكال طاح في القاعة قرب منه، كيفين حط له الفرد على راسه وضربه بكرتوشة بين عينيه. كيفين تلفت وراه شاف أمه إيفا وخوه يان قدام الكوجينة. إيفا بدأت ديجا تصيح، علاش شنو عمل لك بوك؟ ما زال السؤال ما كملش، ضربها بكرتوشة جات في صدرها. من بعد قرب من يان وقالوا ما زلت كان انت. حط الفرد على راسه ونزل عالزناد، لكن في اللحظة هذه اكتشف ألي الكارتوش وفاه. ما هو كيفين عمر الفرد بخمسة رصاصات، قلنا ثلاثة ضرب بهم بوه، واحدة ضرب بها هو، والأخرى ضربت بها أمه. ما كانش قاري حسابه أنه باش يصير صراع بينه وبين بوه. وقتها قرر يهرب مع مرته وبنته، وقرر ينفذ الخطة الثانية اللي هي يلصق التهمة في خوه. بعد كل هذه الاكتشافات وجهت تهمة القتل العمد لكيفين وتهمة المشاركة في الجريمة لمرته صوفيا، وانطلقت المحاكمة. في المحاكمة كيفين اعترف أنه نفذ الجريمة، لكن المرة هذه قال أنه كل شيء كان بتخطيط من مرته صوفيا. قال صوفيا كانت تكره أمي كره شديد على خاطر إيفا كانت رافضة زواجهم من الأول، وزاد كرهها لها وقت اللي صوفيا سمعت بالصدفة إيفا تحكي في التليفون مع واحدة صاحبتها وقالت لها أكبر غلطة ندمت عليها في حياتي أني جبت هذه صوفيا لداري وعملت لها الفيزا، نحب أي طريقة نرجعها بها الكازاخستان من نهار اللي دخلت لحياتنا وكيفين تبدل وهي السبب. غير كرهها لإيفا، صوفيا حسب كلام كيفين خططت لقتل العائلة الكل ومن بعد قتل ونحرق الدار وناخذ الورث، لكن المخططات هذه باءت بالفشل. في المقابل صوفيا أصرت أنه ما عندها حتى دخل في اللي صار، وأنكرت تماماً معرفتها المسبقة بالجريمة. في نوفمبر 2020 تم الحكم على كيفين روكسيل بالسجن لمدة 30 سنة، أما صوفيا فتم الحكم عليها أو لصالحها بالبراءة من تهمة المشاركة في القتل لعدم وجود أي دليل إدانة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

0: بدي ايه؟
1: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسة يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي.

0: Deep Sport sur Jawel.fr.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. حسب ما صدرنا الخاصة لهيئة المدير الأمل الرياضي بحمام سوسة قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة وبدأت في البحث عن مدرب جديد لتعويض نفخة قبل أيام قليلة على انطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي يبدأ نهار 22 أوت الجاري. والأمل الرياضي بحمام سوسة باش يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري انطلاقا من 4:30 متاع العشية. النجم الرياضي الساحلي واصل تحضيراته لمباراة الجولة الأولى في البطولة مواجهة الترجي الرياضي التونسي. مقابلة تتلعب نهار الأحد 23 أوت في ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من 4:30 متاع العشية. على مستوى فضل النزاعات بعد غلق 18 ملف وضمان المشاركة في البطولة، جماهير النجم تواصل الإبداع، سكرت 4 ملفات الجديدة تهدد الفريق بعد غلق ملف يوسف العبدلي 50 مليون أو توفير القسط الأول من الملف هذا، كيف توفير القسط الأول من الدوسي نتاع جاسر الخميري اللي فيه 50 مليون، غلق نهائيا الدوسي نتاع كامل الاحمر اللي هو اجون جور اللي عنده 60 مليون. رسميا بكري شويه تم غلق ملف صدام بن عزيزه بصفه نهائيه بعد ما تحصل على 300 مليون في مره اولى، وقبل تقسيط بقيه المبلغ 200 مليون على اربع اقساط، كل قسط فيه 50 مليون. جمهور الاتوال سكر الدوسي بكري شويه ووفر المبلغ كامل 200 مليون وتعدل الدوسي الجديد اللي هو الدوسي زيد بوغطاس اللي خذاه في مره اولى 23 مليون قبل تقسيط بقيت المبلغ على أربع أقساط، كل قسط 47 مليون و500 دينار. جماهير الإتوال بدأت في الدوسي هذا متاع بوغطاس اللي فيه 190 مليون تقريبا وصل 10% من قيمة المبلغ. 10 أيام فقط تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى. نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية، الماتشات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية نهار السبت 22 أوت. الملعب التونسي يلعب ضد النادي الصفاقسي، الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقية الدائر وجه شبيبة العمران، اتحاد بن قردان يلعب ضد نادي حمام. نهار الأحد 23 وتتلعب الدفعة الثانية اللي تصدرها الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سي بي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي وترجي جرجيس يلعب ضد الأولمبي البيج. نحكيه على الميركاتو، اتحاد بن قردان تعاقد رسميا مع متوسط ميدان الدولي من النيجر اللي هو حمزة أبو بكر لمدة زوز مواسم، الكونترا متاعه يوفى في جوان 2028، هذا بعد التعاقد مع صابر بن صالح لمدة 3 مواسم، أيمن العمري لمدة موسم، غازي العيادي لمدة موسم، فؤاد التيمومي لمدة موسم، تاج إسلام سالم لمدة زوز مواسم، أشرف بوراوي لمدة 3 مواسم، وكيف كيف هذه تقريبا آخر الانتدابات في فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. الأولمبي البيجي تعاقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو 26 سنة، لعب سابقا في سان لوبوبو الكونغو. رسميا الترجي الرياضي التونسي يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب وبالتالي بإمكانه تأهيل منتدى به الجدد. من جهة أخرى ريبيرو في الترجي الرياضي التونسي، جاك ديارا في الاتحاد الليبي في انتظار الإعلان الرسمي من الإسبيرانس. نحكيه على الشرطة في بوليفيا اللي وقفت كار فيها شعار نادي سان باولو حسب ما أكدته تقارير صحفية عالمية، فيها 86 كيلوغرام من الماريخوانا موزعة على 85 رزمة. الحافلة كانت مخصصة للفريق خلال وجوده في بوليفيا، لكن التقارير متاع الشرطة والتحقيقات أكدت أنه الفريق ما استخدمش الكار هذه، والمسؤولية عند زوز شوفرة اللي كانوا يسوقوا في الكار والمساعد متاعه، وتم إيقاف 3 أشخاص والفريق لعب مباراته ضد بوليفار بحفلة أخرى. نحكيو على السوبر الأوروبي الليلة انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس، الأنظار الكل باش تتجه إلى مدينة سالزبورغ النمساوية وين يتلعب نهائي كأس السوبر الأوروبي اللي يجمع البي اس جي حامل لقب الشامبيونز ليج بأستون فيلا حامل لقب اليوروبا ليج. البي اس جي من أجل السوبر الثاني على التوالي والثالث في تاريخه، في المقابل أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري لتكرار إنجاز تاريخي عندما توج بهذا اللقب عام 83. مقابلة يزفرها الصومالي عمر أرتان صاحب قبل 34 عام اللي كانت تفكروا الناس الكل وقتها كان مرشح أن يظفر مقابلات في مونديال 2026، لكن أمريكا منعته من الدخول وكافئته ليافا بإدارة هذا السوبر سوبر كبير الليلة. أكيد الأنظار الكل باش تتجاهله، ومادام حكينا عليه مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب موجود في النمسا لتغطية هذا الحدث، ويظل مع المدرب عبد الحق العليمي المدرب التونسي. هاو ناخذ ناجح في المباشر. مرحبا ناجح.
5: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر فام. اليوم نحييكم من قلب فيينا في استضافة خاصة وحوار مشوق ومتول مع المدير الرياضي سي عبد الحق العليمي. مرحبا بك كوتش.
6: مرحبا بك، مرحبا بقناة جوهر فام، مرحبا بكل الإعلاميين وبالجمهور التونسي.
5: كوتش، اليوم مشكون موجود في ملعب سالزبورغ في حضورك لنهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، أعطينا رأيك وتوقعاتك للفينال هذايا.
6: هي مباراة أولا جات بعد ريتم متعب جدا، الدوري انتهى في جوان في آخر ماي بداية جوان، ثم التوجه لكأس العالم مباشرة، ثم إرهاق للاعبين باش تشوفوا اليوم على الملعب في فترة تحذيرات، طرف التحذيرات تكون فيها تدريبات مكثفة، مش باش تلقى رياحية للاعب على الملعب، لكن ديما باش تشوف كرة. باريس سان جيرمان هو الأرجح فكريا، يحب يفوز بالكأس الثالث على مستوى السوبر باش يفوت ريال مدريد. طبعا هدف كبير لباريس سان جيرمان، لكن ما تنجمش تحقر أستون فيلا اللي عندها فريق محترم، عندها مدرب محترم، تعرف تقف بالكدا في الملعب، تعرف كيفاش تستغل المرتدات. نظن الحظوظ الأوفر لباريس سان جيرمان، لكن أستون فيلا باش تكون موجودة باش يكون مباراة شيخة.
4: واضح، حياتك الصحة ناجح، مشكور جدا، وأكيد تصوروا فيديوهات خاصة بالسوبر تلقاهم على الباج متاعنا سبور جوهر فام، وأيضا على الباج متاعنا جوهر فام. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام .net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. شاي طيبة في الأمان.
3: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك مع 18 شوط بداية من العشرة ليلة.
7: الفروق يضربوا لي في البلار في الحشر او المقص او ذو قص تعمل حرفة تحملها.
3: تباع تذكر على الموقع تسكرتي بونتين، على تطبيق هيرجلا بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229.
8: جوهرة جيت سيت،

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: الثلاثين للأربعة في الويكاند من مارس الثلاثين للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
1: ساعتين 21 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في باراسول من توحد للاربع مواعيدكم اليومي مع الموسيقى ومع الفقرات المتنوعة اللي حضرناها. السمر ميكس اكيد يكون حاضر, الكوكتيل الصيفي, البونيمور, هذا كل وكتر مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سمية صغير في الاخراج. اهلا وسهلا سمية, ياسمين جديدي في الديجيتال, مرحبا ياسمين زاده. ونبدأ مع انغام دي روحي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originales. موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: جوهرة أثاث.

0: رجعلي مأخر، ما في مشكة، عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة، ماشي بتقطع، عادي بشير
1: تياقك بدلو عالكسة، لا بخزاني ولا بغسيل،
0: قصة من شعراتي صوتي منتا.

0: météo des plages.
1: نرجو معكم من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام. الميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية، درجات الحرارة كيفاش باش تكون على مختلف سواحلنا، هذا على حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وآخر التحينات بالنسبة لليوم. إذا قعدت برمج في غطسة نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم القنطاوي، بوجعفر، وسقانس والمهدية، 37 درجة كيف كيف في الشابة ورجيش. شواطئ الشمال الغربي تبرقة 38 درجة، رسنجلة، سيدي سالم والرمال 37 درجة، سيدي علي المكي 35 درجة. بالنسبة للشواطئ خليج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، سليمان وبرج السدرية 34 درجة. خليج الحمامات بالنسبة للهوارية ولا قليبيا ولا حمام الغزاز، قربة والحمامات كيف كيف 34 درجة. وبالنسبة للشواطئ خليج جابس، الشفار 31 درجة، وجابس 35 درجة، جربة وجرجيس 36 درجة. صح عليكم الكل، يلا نمشيو مع الموسيقى. محمد حماقي، قالوا عني

0: كونسرت مع غازي خديد.
1: ساعتين وخمسين دقيقة في باراسول على الدنيا وما فيها جوار فم. نجد لكم التحية الناس الكل مصيفين شيخين عاملين جو قاعدين تبحروا. صح عليكم الناس الكل. ما زادة راو ما تنساوش اللي الفترة هذه فترة مهمة برشا وفترة مصيرية البرشا من تلامذتنا المتحصلين على البكالوريا. قولوا ألف مبروك للعائلات اللي فرحت أكيد. لكن باش تبدأ هكا فترة زادة اللي فيها نوع من الحيرة فيما يخص التوجيه الجامعي. يبدأوا الأولياء زادة يخمسوا على صغيراتهم والناجحين في البكالوريا الفترة هذه يلقاو رواحهم مع مشاكل في اختيار الاختصاصات ولا حتى في نتائج التوجيه. مش كيما حبوا مش كيما عمر هكا في دليل التوجيه وقرا وشاف وكتب وقال انا نحب هكا ولا هكا ما لقاهاش يعني الشعبة اللي يحب يمشي لها ولا الفاكولتي اللي يحب عليها. وحتى نتائج التوجيه مش كيما اللي هما يخموا فيه من بعد في خدمتهم. الأولياء زادة بالطبيعة يتحيروا على مصير صغيراتهم مستقبل صغيراتهم يهمهم برشا. أما هوريزون يونيفرسيتي يهمها مستقبل التلامذة الناجحين في البكالوريا الكل. وبالمناسبة هذه تقدم لهم فرص جديدة وكبيرة زادة في سوق الشغل وحتى في القراية بالنسبة لبرامج التوجيه والعروض في الخارج. سعيد جدا باستقبالها مدام أحلام زنطور الدكتورة في المالية من هاشو سي كارتاج وفي نفس الوقت هي مديرة هوريزون يونيفرسيتي. أهلا وسهلا ساعة مرحبا بك.
2: يعيشك سي غازي. شكرا على الاستضافة. مرحبا مستمعين جوهرة اف ام الكل. نحب نقدم هوريزون.
1: تفضل. كانت خدمنا هوريزون بالطبيعة.
2: دونك هوريزون هي ان جروب دو 3 اتابليسمون يونيفرسيتير بريفي. دونك هوريزون تأسست من عام 2020. بدينا بالليكول الاولى نتاعنا اللي هي هورايزن سكول اوف ديجيتال تكنولوجيز واللي هي معروفه بالعربيه المدرسه العليا الخاصه الافق للتكنولوجيات الرقميه بسوسه. والنيميرو دغريمون نتاعها في المينيستير هو 02-2020. وبعد هوريزون ولات ان جروب دونيفرسيتي. دونك فيه 3 اتابليسمون زدنا ليكول دانجينيور نتاعنا اللي هي المدرسه العليا الخاصه للهندسه والعلوم والتكنولوجيا. نيميرو دغريمون نتاعها هو 06-2007 وهي مسجله في عيمه المهندسين. وزاد عندنا الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره بسوسه اللي هي ايكول سبيسياليزي في البزنس. احنا دونك جروب نتاع 3 يونيفرسيتي والشوا هذا راهو ماهوش ان شوا وزاره.
1: المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم مسجلة.
2: مسجلة في عمادة المهندسين.
1: فوالا. هكا النجم نأكدوا اللي المعاهد والجامعات اللي تحت هوريزون جروب ويونيفرسيتي الكل أمورهم القانونية واضحة مصادق عليهم من وزارة التعليم العالي. الشهادات كيف كيف.
2: احنا دونك لي 3 ايكول نتاعنا مصادق عليهم من وزاره التعليم العالي. والشهادات زاد والدبلومات الكل اللي نقدموها معترف بها من وزاره التعليم العالي. اما كما قلنا زاد بالنسبه لليكول دانجينيور ما يكفيش انها تكون مصادق عليها من وزاره التعليم العالي. الاعتراف من طرف عماده المهندسين مهم ياسر. وليكول دانجينيور نتاعنا دونك زاد هي مسجله في عماده المهندسين. و افار زاد فما ان كريتير ثالث هو اللي هو لاكريتاسيون انترناسيونال واللي هي اعتراف دولي انه الشهاده نتاعنا دو بون كاليتي والفورماسيون نتاعنا دونك ال ريبوند لي ستاندار انترناسيونال اي انه الدبلوم نتاعنا راهو يعادل دبلوم اوروبيان. دونك احنا عندنا لاكريديتاسيون ازين اورو انف في لي دبلوم نتاعنا دو ماستر الكل وفي لي دبلوم دانجينيور اون انفورماتيك.
1: هذا هو. باهي هنا اطمنا على الجانب القانوني. شنو الحاجه اللي تخلي الولي يسجل ولده في هوريزون؟
2: برشا حاجات تخلي الولي خمم باش يسجل ولده في هوريزون. كما قلت انت سي غازي انه احنا توا في بيريود نتاع حيره وفما برشا تلامذه ما خذاوش لورينتاسيون اللي يحبوا عليها. مي ديما نقولوا اللي عندهم راهو فرصه اخرى باش يتخصصوا في حاجات يحبوها حاجات مطلوبه في سوق الشغل. كيف يجيو بحذنا الهوريزون؟ اول حاجه احنا في هوريزون نراو اللي فما سكون نابيل اون فورمول غانيون. فما تركيبه ناجحه في التكوين نتاع ليتوديون باش تخليه يماكسيميزي معناتها يكثر من الحظوظ نتاعو والله في سوق الشغل. الاولى هي ان ديبلوم دو كاليتي ياخذوا من عند ايكول معروفه انها عندها انفورماسيون سوليد والحمد لله اوريزون توا عندها الريبوتاسيون هذيا في جهه سوسه الكل ومام حتى في تونس دونك اللي هي تعطي انفورماسيون دو كاليتي احنا بالنسبه لينا ناكدوا اللي لي فوندمون تيوريك والكونسيبت كلي في اي ميتير راهم لازمين بالنسبه للانجينيور راهو التكنولوجيا تتطور كل يوم اذا كان هو ما يتمكنش من لي كونسيبت دو باز راهو نهار تتبدل التكنولوجيا هو ما ينجمش يتاقلم معاه دونك احنا نركزوا له على لي فوندمون تيوريك هذوكم باش هو ينجم يكون كابابل باش يتاقلم مع التكنولوجيا وبيان سور مع الفوندمون تيوريك هذاك نزيدوا البراتيك الحمد لله عندنا دي بارتناريا مع دي زونتربريز معناتها بالكدا في سواء في الساحل ولا حتى برا من الساحل عندنا ديلوات عندنا بروكسيم جروب عندنا ليكو سيستيم نوفيشن سيتي لي زونتربريز اللي في دي نيكست دونك بليزيور زونتربريز اللي يخليونا نخليو لي الطالب نتاعنا متفتح على الفي بروفيسيونيل واللي ستاج براتيك الحاجه الثانيه المهمه هي لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال
1: بالضبط
2: توا الانتربريز ما عادش عندها طول البال باش تقعد تستنى تدخل الدبلومي تقعد تعمل له في فورماسيون باش تعمل له ميزا جور نتاع لي كومبيتونس نتاعو تحب تلقاه حاضر دونك هذا احنا خدمنا عليه في اوريزون اترافير لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تكلا عندنا برشا دي سيرتيفيكاسيون يمشيو حتى ال10 سيرتيفيكاسيون غراتويت انترناسيونال للاتيديون سولون لو ديبلوم نتاعو علاش دونك ديجا نعطي شويه دي سيرتيفيكاسيون كيما انفيديا AWS جوجل ميتا مايكروسوفت على خاطر احنا عندنا بلاتفورم ساعه كورسيرا اللي يدخلوا عن طريق لي اتيديون باش يعملوا لي فورماسيون اون بلوس عندنا 10 ولا اكثر شويه تو اليوم من 10 امباسادور انفيديا دونك هما سو سون دي فورماتور سيرتيفيي هما اللي يعطيو لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال هذوما والثالث بوان بالنسبه للبارون كيما قلت لك اللي توا يلوج علاش باش يختار اوريزون هما لي سوفت سكيلز لي سوفت سكيلز اللي هما لا كاباسيتي دو كوميونيكاسيون ليدرشيب دونك جيستيون دو ستريس معناتها كلهم هذوما دي كومبيتونس ياسر مطلوبين واحنا بالنسبه لينا الانجينيور لازم يفهم زادة في البزنس واللي يقرأ في البزنس لازم يفهم في التكنيك علاش توا مع الكونتكست اللي نعرفوه الكل اللي هي الديجيتاليزاسيون نتاع لي زونتربريز وتوا الانتيليجنس ارتيفيسيل اذا كان الانجينيور يفهم كان في التكنيك ما ينجمش يخمم في استراتيجي الوغ كو توا استراتيجي دو ديجيتاليزاسيون حاجه مهمه برشا عند لي زونتربريز والحاجه الثانيه كان ناخذ اتيديون في البزنس ما يفهمش ايا ما يفهمش ديجيتال ما يعرفش يحكي مع دي انجينيور هو بيتو زيدا مش باش يكون كابابل باش يدخل في دي زونتربريز حديثه اللي قاعده تحب تواكب توا الموجه هذه نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيل واللي كل الانتربريز لازم تواكبها سينو راهي معناتها نقولوا باش تفقد القدره التنافسيه نتاعها دونك هذم لي تكوا كريتير معاهم بيان سور كيما قلت لاكريتيساسيون انترناسيونال الاعتراف الدولي مع لا بوسيبيليتي نتاع ليتيديون انه يقرا باللونجلي اللي هذه باش تحلوا دونك افاق كبيره زاده في الخارج ومعاها لي بارتناريا انترناسيونال نتاعنا عندنا بليزيور بارتناريا مع دي زونتربريز مع سامحني مع دي زونيفرسيتي شينواز ليتيديون يكمل يقرا قرايته غادي بلاش دونك يقرا باركور في اوريزون يقرا بلاش ومام ينجم يسكن بلاش والبارتناريا استراتيجيك في الصين ديجا السنه الحمد لله عندنا 17 اتيديون خارجين ويسون فرحانين برشا خاطر كل عام يزيدوا اكثر نمبر بينا باربع بعد سته بعد توا السنه الحمد لله 17 باش يخوضوا هالتجربه هذه المهمه وعندنا زادة بارتناريا نتشرفوا به برشا وفخورين به برشا اللي هو البارتناريا مع الـ UNSEU اللي هي لون دي 3 ميور زيكول بوبليك في الدومين دو لانفورماتيك والفورماسيون دي انجينيور في فرنسا ابار اوريزون اللي هي من لي فاكولتي بريفي لو ان سي يو لي بارتنير كان مع مدرسه المهندسين تاع تونس والفاك دو سيونس تاع تونس اي لانسي فوالا لي في تونس دونك نو سوم لي سول بارتنير بريفي
1: لينيت ولانسي
2: فوالا واحنا لي سول بارتنير بريفي لي ستوديون كي يقرا في لانسي راهو ياخذ 70% تخفيض معناها كي يكون خارج من اوريزون بيان سور لانسي تاخذ لي ميور دو اوريزون معناتها فما سيرتينمون ان تيست باش يعديو
1: باهي هنا فما يعني موضوع مهم انت طرحته زاد احلام اللي هو موضوع الفرصه الثانيه يعني السكوند شانس هذه معناها انك تنجم يعني تعطي لولدك لبنتك يعني روحك زاد فرصه جديده هنا
2: هي صحيح هو بروغرام سنة خدمنا عليه وهو بروغرام يعطي كما قلت فرصة جديدة للي ديبلومي اللي ديجا يعني للناس اللي ديجا ديبلومي اللي عندها ديبلوم. كنت نحكي على التطور توا التكنولوجي والذكاء الاصطناعي اللي توا اكتسح الماجوريتي دي زونتربريز سيغتينمون معناتها في الدومين تكنولوجيك. ومالوغوزمون نلقاو توا برشا دي شومور. علاش هما دي شومور؟ على خاطر نسميهم احنا دي مال ديبلومي، يا اما خذا ديبلوم قديم ودونك توا ما عادش يواكب لي كومبيتونس اكتويل، والا زاده ينجم يكون تخرج من تخرج من يونيفرسيتي اللي ما عطاتوش لي كومبيتونس توا مطلوبين. دونك البروغرام هذا سيكند شانس يخلي لي ستوديون ينجم يجي يقرا عندنا عام دوزيام اللي هو دوزيام اني ماستر بيان سور. اذا كان يكون من دومين انفورماتيك نجم يقرا عندنا دوزيام اني ماستر. دوزيام اني هذيك يعمل فيها لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال اللازمه، لي فورماسيون في الانتليجنس ارتيفيسيال، يعمل فيها بروجي دو فان ديتود باش يكون عنده السي في المطلوب اللي قلنا فيه فورماسيون دو كاليتي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال لي سوفت سكيلز اللازمين.
1: باه نختم معاك على الجورني بورت اوفيرت، منظمين جورني بورت اوفيرت لو 13 اوت.
2: دونك باش تعرفوا ديجا على البروغرام تاع سيكند شانس باش تعرفوا شنو هما لي معناتها لي زوبورتونيتي الموجوده، وباش تعرفوا شنو هما اختصاصات اوريزون كيفاش احنا نجموا نحضروكم دونك لسوق الشغل وشنو هو الاختصاص اللي تنجم تختص فيه ويكون ملائم للبروفيل نتاعك. تنجم تجي بحذانا الاوريزون ان شاء الله غدوه لو 13 اوت من 9 حتى 3 نتاع العشيه، تلقى لي فونداتور نتاعنا ليكيب بيداغوجيك، تلقى دي بارتنير وتلقى زاد حتى دي ستوديون باش يحكيو لك توا على القرايه توا في اوريزون، وميم دي ديبلومي يحكيو لك على اوريزون كيفاش قرا فيها وكيفاش هي عاونته باش يلقى الخدمه اللي توا هو موجود فيها واللي هي سيغتينمون خدمه يحلموا بها برشا عباد.
1: باركور اللي عملوه قصص النجاح ان شاء الله. فوالا وان شاء الله بنجاح لهم.

0: مدام احلام زنتور كما قلنا مديره اوريزون يونيفرسيتي وكيف كيف دكتوره في الماليه من هاش سي كارتاج. كنت سعيد جدا باستقبالك اليوم زاد بنوستالجي كبيره راه ما تعرفش
1: اي قرينا مع بعضنا قبل
0: قرينا مع بعضنا قبل في الثانوي لك علاش يا حسره والحمد لله ودكتوره وما شاء الله
1: بارك الله فيك
0: التوفيق زاد يعيشك خليكم معنا باش نمشيو لموجز اخبار ما ثلاثه مع بسمه سعيديه ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه من باريس.
2: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
3: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيال اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاستك في سوق الشغل. ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف لا كلاس انفيرسي لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99-877-877 ou à la Zoul Mauka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
4: Fi Monoprix, jaouna promouet. Ou hâte le 16 août, crème à tartiner Saïd, kilo kemel, b'htichin dinar ou 999 millim à kao. Ou haka, jaoukoum yuali kima jaouna, sayyefi ou il kullu promouet.
5: Monoprix, dimamak.
6: آه وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
7: جوهرة
8: أف أم بوبليسيتي.
9: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية أنه تم اليوم انطلاقا من الواحدة بعد الزوال بدء الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمناظرات concours-engineer.rnu.tn. بلغ العجز التجاري 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويليا من هذه السنة مقابل إلا 11,904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وفقا لما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء اليوم. دوليا أكد الاتحاد الأوروبي اليوم أنه لا يعترف بسيادة كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، داعيا تل أبيب إلى الالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 74 و900 ألف واحترام سيادة سوريا على أراضيها. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ملف الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يغلق وإنه يمكن تمديده لفترة 60 يوما أخرى المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. في المقابل قال مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز عقب التصريحات الباكستانية إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا وجود لموعد لوقف إطلاق النار ولا شيء هناك يمكن تمديده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية طردت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق مناطق مختلفة خلال الليلة الماضية. الوزارة أوضحت في بيانها أيضا أن قواتها قصفت مستودع وقود في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا قائلة إنه كان يستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: لا سوداي

0: نرجع معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. جدولكم تحية الناس الكل وقيت هذا يوقيتكم مع النصائح الصيفية. في البونيمور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا زادا، موضوع انه كيفاش الواحد يولي على اعصابه في الصيف، تولي عنده نزعة عدوانية. فمشكون يسمع الغريزة الصيفية العدوانية؟ علاش تصير المشاكل اكثر من العادة في الصيف؟ علاش ممكن زادا نشوفوا حتى حالات من العنف زادا، سواء العنف اللفظي ولا العنف المادي؟ هذا الكل باش نفهموه مع الدكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، مؤطرة في التنويم الإيحائي، بسيكولوج سيكوثيرابوت و بسيكاناليست سبيسياليست نمبر 1. اهلا وسهلا دكتوره، مرحبا.
1: مرحبا يا غادي ومرحبا بالمستمعين. جهر ياسر بالكل.
0: شنو حوالك؟ صافا؟
1: صافا الحمد لله. وانت لاباس؟
0: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي
1: اهلا. نلاحظوا علاش نلاحظوا اللي وقت الدنيا سخونه عبد يسوق بشويه، التليفون ينقص، الصغير يعمل الحس، راجلك يسهلك ولا ماتك تاتلك شنو العشاء الليلة، هذو من كلها يخليوك تتأثر وتتوتر وجست حتى تقولهم خليوني رايضة جست حاجتي باش نتنفس. ألوغ في عادي نفس أسهل ونفس وضعية ما تأثرش فينا لك الدرجة. المشكلة اللي ماهوش العبد ولا الوضع اللي نهزنا، جست العبد يبدأ قلق ماك درجة السخانة اللي هي تخلي المشاعر بتاعنا تأثر وتخلي ليزيموسيون بتاعنا تكبر. راهو مخنا وبدنا مربوطين ببعضنا، وقت الدنيا سخونة الأورغانيزم بتاعنا يخدم أكثر، لا تمبيراتور لي باتمون ضغط القلب التعب بالانكونفور هذا الكل يأثر نفسيا. فما دي زيتود يقولك اللي السخانة تزيد في الطاقة تاع العنف، لكن زيدا ما نستسهلوهاش ياسر، مش على خاطر الدنيا سخونة العبد يولي عنيف. السخانة ما تبدلش عبد هادي هكا وكالم ترد عبد عنيف، يعني لكن تهبط في السايب والطاقة تاع الاستحمال بتاعنا. دونك الواحد يتصور ما رقدش بالكدي ناقص ما هذا الكل يكون معناتها ان سورشارج في الدم اللي هو معناتها حاجه طبيعيه تخلي العبد يرد الفعل بطريقه عجيبه. على خاطر السيستم النيرفي بتاعنا عنده طاقة معينة، ووقت الطاقة هذيك تفوتها إذا ما عادش تنجم معناتها تتحكم. العبد يربي له زادة اللي يفيق اللي مش العباد اللي دايرين بيك اللي هما يأثروا فيك، جست الوضع وليتا بتاعنا معناتها تنجم تفسروا وتقول معناتها تاخذ شوية ركيل هكا وتفهم اللي ساعات معناتها يقول لك 40% تنجم تكون تعب بسبب العنف، 30% هذا، 20% العبد معناتها ما رقدش بالكدي، و10% يكون الشخص هذاك اللي مقابلك اللي انت حاطه السبب بتاع القلق بتاعك الكل. دونك الوقت هذاك تعمل امبوز وتفهم اللي مش على خاطر نحس حاجه اللي الحاجه هذيك صحيحه. شنو نعمل في الوقت هذا قبل ما الواحد يتنرفز؟ يسهر روحه، اسكو ناقص نوم، اسكو معناتها شربت الكونتيتي معينه بتاع الماء اللي لازمني، اسكو كان جيت في بيت فيها المكيف وقاعد ترونكيل اسكو نكون نرفز للدرجه هذه؟ راهو جيست لازم نفهموا مخنا ما يفرقش ما بين حاجه واقعه وحاجه اللي نحن نتصوروها. تصور روحك في بقعة هكا فيها البرود تنجم تبدل برشا حاجات في رد الفعل بتاعنا. حاجة اللي هي تنجم يكون حل يبان بسيط، يعني لكن الواحد جست يبرد حالته. راهو طبعا في المعلومة المخ بتاعك والسيستم النيرفي بتاعك اللي قاعد معناتها تحافظ على روحك وترجع معناتها في مود أحسن وتهبط في التنسيون. قبل ما ترد الفعل تخمم تاخذ بوز تاع دقيقة ونص، تتنفس بالكدا، تجبد بالكدا لهوا من خشمك، تخرج بشوية لهوا من فمك، وهذا يبعث المعلومة لبدلنا اللي مكش ما تطلب منك اللي ترد الفعل توا وما تنسيش حتى كان تكون منرفز نجم تتحكم في المشاعر بتاعك. الحاجة الرابعة ما تغلطش ما بين اون ايموشن وحقيقة. اون ايموشن هي ديما تكون موجودة وتكون تكون غيال، لكن معناتها ما تعطيكش المعلومة الصحيحة على النية بتاع الطرف الآخر. تنجم تكون متنرفز، لكن معناتها ينجم العبد اللي مقابلك ما هوش هو سبب التنرفز بتاعك. تنجم زيدا تكون متأثر، لكن معناتها مش معناها الكوبل بتاعك في كريز. تنجم زيدا ما تحبش تشوف العبيدة، مش على خاطر بطبيعة تكرهها، جست المشاعر والإيموشن

0: وما تضغطش على روحك في نهارك برشا حاجات، على خاطر بعد تلقى روحك ما تنجم توفرهم الكل. وزيد فوق من هذا تبعث المعلومة لمخك اللي ناقص حاجة واللي ماكش إفكاس كما تتمنى. دونك أعمل اللي عليك باش تملي نهارك بحاجات اللي أنت تنجم توفرهم لروحك باش تهبط التنسيون وتنجم تتعامل مع العباد بالطريقة الإيجابية.
1: فوالا هذا هو. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتورة هدى، صافي بليزير.
0: شكون
1: معنا زادة في باراسول، نتلاقاو معك في لي رونديفو جايين. يلا نمشيو مع الموزيكا تو سويت.

0: سلطان الطرب جورج وصوف نكملوا معها باغا سعود لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل يعطيكم الصحة. شوية أخرى موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الأعداد التقديم، سامي دويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا في الأمان. باي باي.
1: كلمة طلعت هالشمس، كلمة غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار.

0: موج مع الموجة.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لاسيس عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم اليوم الإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية في الفضاء الرقمي وتيسير نفاذهن إلى الأسواق والخدمات وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى الوطني، وفق تأكيد وجدان بن عياد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة.
3: المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النساء والفتيات وخاصة منها في الوسط الريفي اليوم أصبحت حاجة ملحة، لأن اليوم ما نكتفيوش بالمعارض أو بالأساليب التقليدية في التسويق، اليوم الحاجة أصبحت ملحة لاكتساح السوق سواء وطني أو دولي إلى استعمال الوسائط الرقمية والإلكترونية. واليوم المنصة هي منصة رقمية، الهدف منها هو توفير فضاء يحتوي على منتوجات لفائدة العارضات من النساء والفتيات لتقريب المسافات أولا، لتحقيق التنمية ثانيا، ولتطوير المشاريع اللي هي موجودة. الهدف اليوم هو أن تكون فضاء رقمي سهل، تم تركيزه في إطار شراكة دائمة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي، مع جميع الوزارات، الفلاحة، الصحة، التجارة والصناعة التقليدية. يوم الفضاء هذا هو فضاء يسمح لأنه نتعامل مع الحرفاء والمشترين بطريقة بسيطة وسلسة. يكفي أنه نسجل في المنصة الوطنية رايدات تيريستور والتين، يكفي أن نسجلوا. عملية التسجيل هذه تسمح لنا أن نوضع المنتوجات، أنه نحطوا النص متاع المنتوجات، وأنه نقوموا بعملية البيع والبريد يتكفل بعملية التوصيل وتسليم كل المدخل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الداخلية في الكويت تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. بيان مشترك للاتحاد الأوروبي و26 دولة أخرى يدعو إيران إلى الاستماع إلى شعبها واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان، كما أدان البيان إقدام السلطات الإيرانية على إعدام محتجزين لديها. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم احتراق محطة التحويل تحت 30 كيلو فولت جنوب مدينة الزاوية بالكامل وخروجها من الخدمة إثر تعرضها للاستهداف، محذرة من أن استمرار الاعتداءات على منشآت الكهرباء قد يقود إلى اضطرابات واسعة تصل إلى إطفاء جزئي أو عام للشبكة في ليبيا. فجرت القوات الإسرائيلية اليوم مبان في جنوب لبنان، بينها مدرسة، وقصفت مقرا لإحياء ذكرى عاشوراء، ما أوقع عددا من الجرحى وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
1: للمزيد من الأخبار.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: Baila.
1: Baila. الأربعة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا، يتواصل حتى لسبعة متاع العشية. متابعة للأخبار الفنية، متابعة زادة للظواهر الطبيعية. واليوم نحكيو على خسوف جزئي أو كلي، هو كلي في أوروبا وكسوف وجزء يكون في تونس. أكيد التفاصيل توا نزيدو نحكيو فيها بعد شوية، ونعطيكم هكا أجواء الكل بيان سور مع مراسلينا. خليكم معنا حتى لسبعة، رونديفو تلقاو فيه ان شاء الله كان اللي يروق لكم من موسيقى من ريتم مع ليكيب الكل. نقولوا اهلا وسهلا ومرحبا بابتسامي دويري في الاخراج. وينك يا سامي؟ شنو حوالك يا سامي؟ منورنا في الاخراج. نسلموا على عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. اهلا وسهلا ومرحبا سي عبد الحميد. دونك املكم زاد لي لايف نتاعنا على جوهر اف ام تي في. نسلموا على جميل بقديده في التنسيق العام، هبه لوسيف سعاد. نسلموا على السوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، جميل بقديده، مروان سعد، وكل الزملاء اللي يكونوا حاضرين معنا. هبه لوسيف وامين الميليدي مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم، وكاميرا الدنيا ما فيها امين. اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا وسهلا بك هبه، مرحبا بالليكيب الكل ومرحبا بكل المستمعين.
1: يلا شنو رايك في حيفا؟
2: باهية حيفا، باهية
1: حيفا وهبي. مشيتي ان شاء الله في سبتمبر؟
2: ان شاء الله مرحبا بها.
1: اي
2: ان شاء الله ما يجلوهاش من اللي فان على الاخر. من دجا انا كبرت على اغاني هيفا.
1: انت كبرت على اغاني هيفا؟
2: كبرت على اغاني هيفا.
1: شنو رايك فيها؟ نحله ولا ذوق روسين؟
2: انا توسكي يعني حاجات تبعين الزريبه، نحل الكل مغروم بهم.
1: دونك تون سويت
2: نعشق
1: تعشق. اوكي دونك هيفا وهبي تون سويت. بالبليز تبدي. انا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: Baila.
1: Baila.
2: وصل معكم كالعادة في بايلة حتى السبعة متاع العشية، وتبقى حديثنا خاص بالمهرجانات ونحكي على البرمجة الرسمية للدورة 25 للمهرجان الصيفي بسند اللي تنطلق إن شاء الله اليوم حتى الـ 17 أوت، وتفاصيل نتعرف عليها مع مدير الدورة سي فتحي بن علي. مرحبا سي فتحي.
3: مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سي فتحي.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا. شنحو السند ساعة؟
3: والله لاباس الحمد لله، الاجواء جميله جدا، استعدادات تقريبا في اللمسات الاخيره الحمد لله، المهرجان حاضر، الجمهور راضي على البرمجه وان شاء الله تتعدى به ان شاء الله.
2: ان شاء الله ما دام الجمهور راضي على البرمجه معناها كل العروض ان شاء الله تكون سولد اوت ويكون حضور جماهيري كبير. دوره 25 من 12 ل 17 اوت بمسرح لاو طلق ب دار الثقافة. شو مخبيتنا دورة سنة؟
3: والله دورة سنة هي فيها مروحة، من نحن حاولنا أن حتى اللي ما قدرناش قبل أن نوفرهم سنة حاولنا أنهم يكونوا حاضرين بشكل معناها متواتر. المسرح اللي كان غايب أنا في الدورة السابقة سنة حاولنا منها بكل المجهود مجهودات نتاع الأخوة اللي يعاونونا كل أنه منها كان حاضر إن شاء الله في البرمجة. عنا سانفرا للشباب من هنا يكون في الافتتاح، كما كنت نحكي لك توا بسام الحمراوي في مسرحية بامبينو. الفن الشعبي اخترنا أنه اللون المرة هذه يكون معناها تراثي شوية مع الأستاذة زينة سعد. للأطفال نصيب معناها في مهرجان ما يغيبش، أنه عنا عمو سهيل في كارتو كيد، ثم الشاب بشير، ويكون الاختتام مع أوفا برمضان اليوم 17.
4: ست عروض سي فتحي.
3: ست عروض أي
4: دونك مدروسة بدقة من ناحية حتى ميزانية المهرجان.
3: والله مدروسة دراسة معمقة جدا، مشكورين الهيئة المديرة اللي سهرت معايا على تأسيس السهرات، مشكور السيد الوالي ولي قفصة منها بشكل خاص، لأنه بالحق دورة العام اللي فات ودوسنا فما منها اهتمام كبير بارشة، وأنه أعطى قيمة وأولوية أنه إحنا من ما غيبوش منها في المشهد الثقافي. لأنه تقريبا الإمكانيات ضعيفة برشا، المناطق الداخلية وخاصة المناطق الشبه ريفية معناش معناها دي سورس تمويل ديما يكون ضعيف. الحمد لله السيد الوالي كان معناها هو اليد الخفية اللي كانت ساهرة على أنه احنا تدل لنا الصعاب باش نجموا نتواصلوا مع سلطة على مستوى وطني وحتى على مستوى جهوي. بيان سور نحن عندنا ثقة في المسؤولين اللي هما وعدونا بأنه يكون التمويل معنا في أجاله. بقدرة ربي إذا خذينا من الوزارة وخذينا من المندوبية وخذينا من الولاية بقدرة الله نجم نغطوا مصاريفنا، وتقريبا ثم جزء من الموضوع هو تعويلنا برشا على الجمهور أنه يكون حاضر بكثافة. اليوم مثلا سافا، اليوم بقدرة ربي نعمل كومبلي إن شاء الله،
4: لأنه سانفرا عنده محبيه معناها
3: أكيد جدا.
4: قديش لتيكي؟ قديش لتيكي سي فتحي؟
3: والله شوف احنا بحكم اللي كما كنت نحكي لك أنه احنا حابين نقربوا برشا من الجمهور، حاولت سنة منها طبعا ديما ونحكي أنا في هيئة مديرة حاولت أنه تكون الأسعار في متناول الناس الكل، ما حطيناهاش معناها في موازاة مع التكلفة، فهمتني؟ معناها توا معناها الأسعار تقريبا مهرجان كامل يتكلف بحق تذكرة في بلاصة أخرى.
2: دونك الأسعار من إلى؟
3: نعم
2: الأسعار
3: من 5000 10000 8000 كيف ما فتناش.
2: ما فاتتش العشرة دنانير يعني؟
3: لا لا لا
4: داكور، معناها تراعي المقدرة الشرائية والأهالي اللي نجموا يجوا يتمتعوا بكل العروض. دونك نخليو الدعوة اليوم لأهالينا في سند باش نوجه لهم رسالة سي فتحي هاكا يجي ويتمتعوا بالعروض.
3: والله احنا في انتظارهم، احنا في انتظارهم، وأنا عندي ثقة برشا في أهالي منطقتي. في الدورات السابقة معناها قبلوا البلاء الحسن وكان حضورهم يشرف المنطقة كاملة، والله صدقني جمهور معناها ممتاز ومنضبط. ولاباس ان شاء الله تتعدى كان به
4: ان شاء الله. ان شاء الله دوره ناجحه وان شاء الله دوره نشوفوا فيها هكا سولد اوت في كل العروض اللي وزنت ما بين المسرح ما بين العروض الاطفال ما بين الطرب زاد ألفة برمضان في اخر عرض الراب للشباب أيه. دونك برمجه خفيفه وتلبي كل الاذواق
3: الحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
4: شكرا لك
3: وانتم مشكورين جدا جدا جدا على هذه الاستضافه وبارك الله فيك.
4: شكرا لك.
2: شكرا سي فتحي بن علي مدير دوره 25 للمهرجان الصيفي بسند نذكره راه ينطلق اليوم والليله وعرض الافتتاح باش يكون ان شاء الله مع سانفارا بارتير من 10 متاع الليل بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافه.

0: سيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: جوهرة publicité.
2: موج مع الموجات.

0: Baila.
1: Baila. دقيقة على مشاهدنا، رجعنا لكم في بايلا مواكبة للسهرات للعروض وما تبقى من المهرجانات. كما شفتوا مهرجانات بديت العروض متاحة، مهرجانات على وشك انها تختتم العروض متاحة، لعل مهرجان الحمامات يكون في قائمة المهرجانات اللي تبدأ لبكري وتكمل سهراتها. دونك غدوة 13 اوت الموعد يكون مع سهرة الاختتام وصوفيا صادق اللي باش تحيي حفل الاختتام مهرجان الحمامات اللي نوع في البرمجة متاعه ككل سنة لبى أذواق الجمهور الكل اللي كان حاضر بأعداد غفيرة، يمكن البارح أكثر من الأعداد الغفيرة من غادي. دونك نحكيه على إقبال جماهيري كبير لسهرة الفنان آدم اللي بدأ التورني متاعه بالحمامات، اليوم يعمل سوسة مازالت بنزرت و سهرة خاصة أخرى في قمرت، وكما قلنا مواعيد إن شاء الله الجمهور يكون حاضر كما كان جمهور مهرجان الحمامات البارح وفي لسهرة الفنان آدم اللي بدأ هكا يعني كما قلنا يجي لتونس، خطر عنده مدة ما جاش لتونس. دونك عمناو الكارتاج أثناء الجمهور كان متعطش للسهرة متاعه، والفنان سولد أوت في التذكر متاعه دوبا ما بدأت التذكر متاعه أونلين. دونك البارح الجمهور بين انه وفي للفن وفي للكلمه المعبره، وكان حاضر كما قلنا قبل 5 ساعات من بدايه العرض. دونك طوابير وثقتها البارح كاميرات وكيف كيف زاد الزملاء الصحفيين والاعلاميين اللي كانوا حاضرين بأعداد زادة محترمة، ووثقوا كما قلنا الريبرتوار متاع آدم اللي خلى الجمهور يغني أكثر ما غنى آدم. آدم اللي البارح يمكن الشوب كما قال هو ودرجة الحرارة المرتفعة خليته هكا يعني طلب حتى انديريكتومون مروحة، وكم تشوفوا حتى في الصورة معناه طلب مروحة باش ينجم يغني وينجم يتفاعل مع جمهوره. ولو أنه يا آدم يا أخي أنت راك جيت في أيامات مروحة، راه أنت كان جيت قبل بجمعة ولا جمعة ونص اخرى
2: حتى الضوء متاع المروحه ما كنتش دخلت عليها
1: زايد معناها احمد ربي جيت في ايامات سعيده راك دونك البارح وغير زاد الشوميز نتاعو
2: وراسات فك المروحه الصعف هذيك عرفت
1: دونك راك جيت في ايامات سعيده برشا وراك راجل طيب ياسر
2: ويعمل صباح حرقوس دونك تعدى مليك للاجواء
1: طيبه جدا دونك جابوا المروحه خرج استأذن من الجمهور وشي يبدل الشميز قال لهم سامحوني وفي كل مرة
2: أزمة
1: ويقول شوب يعاود ويقول راو شوب راو شوب غنى وتغنى شوب
2: شوب شو معنى؟
1: يعني حرارة الفيشو دونك شوب شوب
2: باللبناني
1: شوب دونك طقس سخون تفاعل مع الجمهور لازمك لغات راه لازمك
2: ما نتفرجش انا في المسلسلات
1: لازمك تحضر عروض تحضر عروض فنية. كيما البارح الجمهور كيما قلنا كان متنوع، لقينا الصغار لقينا الكبار لقينا الشباب لقينا كل الأعمار الحقيقة كانت حاضرة لعرض آدم اللي فاق الجمهور درجة استيعاب
2: وحطوهم
1: وراء السين.
2: والله شفت تصويرة
1: أي وراء السين أنا كنت حاضرة
2: نغزر العباد وراء السين
1: أي وراء السين أنا كنت حاضرة بيان سور مشيت أنا كنت حاضرة دونك والحمد لله وذيك علاش نعمل
2: أنت مجمعة وراء السين
1: لا لا أنا باش نقول إن شاء الله
2: أنت اللي دخلوا من الباب التيلاني
1: لا لا لا أنا اللي الحمد لله تم إنقاذ الموقف في آخر لحظة الحمد
2: أنت اللي جبت المروحة لآدم هذاك
1: لا مش أنا اللي جبت المروحة أنا نجيب البهجة لآدم أنا نجيب له البهجة والسرور آدم. أنا حبيت نشكر دونك البارح الحقيقة كما قلنا عدد كبيرة يا شيخي عالمية شنو توأمين شنو توأمين عن شنو
2: خاطر عبدو سألني البارح قال لي كيفاش باش نعمل في بالنا باش نمشيو
1: اي كنت باش نمشيو
2: قلت له شوف مع هبة
1: يعاد كان قال لي راني
2: يلا عبدو إن شاء الله
1: إن شاء الله العرض الجاي هاو في سوسة هاو في سوسة هاو في سوسة دونك
2: شميس قال لك اللي بدلها نتاع عبدو مالغري عطا الشميز ما خلاوش يدخل
1: مش نفس التاي مش نفس التاي مش نفس التاي كوستو يا عبدو راهو ادم شوف
2: بيه عبدو عبدو عنده 3 سنين ترينر
1: لا لا مش كيف
2: دونك عبدو كوستو اصح يعني
1: كوستو اما الاخر كوستو برو ماركس دونك جوست حبيت نقول لك انت بوتيتر ال هو اكس ال بوتيتر انت ام هو ال يعني تفاصيل هذه تفاصيل خليني نشكر انتظار الحقيقه حسن واميره ورتاني لولاهن لا كنت أنا بالحق معناه من الناس اللي يكونوا وراء السين لأنه عدد كبير برشا من الحضور حتى صحفيين تعذر عليهم والإعلاميين تعذر عليهم أنهم يكونوا مثلا في الصفوف الأولى ولكن زملاء اخرين اللي جاوا بكري
2: معناها من كلامك يبقى حاجه برك دخلت بعضها شويه الامور
1: لا مش دخلت بعضها لانه الجمهور كان اكثر من طاقه الاستيعاب، وتعرف اكيد فما دعوات وفما
2: قصوا تيكيت قد
1: تعتقد قصوا سولد اوت بعد ربع ساعه حفل ادم. راه خلينا نكونوا واضحين، يعني حفل ادم سولد اوت بعد ربع ساعه، اول فنان انه التذاكر نتاعو نفذت. ولكن تعرفوا بعد فما دعوات تنجم تكون خاصه. دونك البارح شفنا المسرح فول الحقيقة، والجمهور تغنى بما قدموا آدم قديم وجديد، حتى زاد أغاني الجينيريك اللي
2: سمعنا حاجة آدم.
1: بربي بربي بربي بربي بدون شنو رأيك؟
2: عبدو عبدو حافظ عبدو. أنا من أبي تعملنا ديو توا.
1: لا أنا ماذا بيه لو كان أنت
2: هربوا لنا الأوديونس.
1: أنا ماذا بيه توا لو كان أنت تعطينا شنو ماليتيكي اللي باش نربحوهم اليوم، على خاطر آدم اليوم باش يكون في سوسة، واكيد زاد في سوسة في سهرة خاصة، دونك باش يكون حاضر في الملعب. ويبدو ان التذاكر ما زالت، دونك ينجموا يدخلوا للموقع ويقتنيوا التذاكر نتاعهم. لكن احنا عندنا تذاكر اخرى لسهرات اخرى، جوهرة فيم تكون شريك اعلامي فيها. وخلينا نشكر زاد روضة العليق اللي امبارح زاد كانت في المهرجان ووثقت هكا الامبيونس واراء الجمهور. تنجموا ترجعوا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وتشوفوا الاجواء. دونك نعاود مرة أخرى نقول انتظار حسن وأميرة ورتاني، شكرا من القلب دونك على الامبيونس البارح سامباتيك اللي كانت في حفلة فناني المفضل الحقيقة آدم. دونك عطينا تيكيت سي أمين طون بعد في الأوف نغني وميسان.
2: أنا مش عطيك عروضي المفضلة،
1: تفضل
2: بالنسبة عطين. لليوم مش نربحوا فيهم تيكيت كل شخص عنده زوز تذاكر. اليوم عنا أربعة عروض ما شاء الله متنوعين، الكل إن شاء الله باش يكونوا في سوسة سواء اليوم سواء الايامات الجايين. دونك ركزوا لنا مليح. كيف نحكيو على اليوم؟ نحكيو على عرض اوبرا بكين من الصين باش يكون في اطار مهرجان سوسة الدولي. دونك تبعثوا اس ام اس في حرف جي على 85 990. دونك هذا بالنسبه لعرض الليله. فوالا سينو خلينا في عرض الليله، وغدوه ان شاء الله تنعطيكم بقيه العروض. مازالوا العروض سواء جعفر القاسمي
1: فما المحفل، فما المحفل الجري
2: المحفل اي مازالوا مازالوا ان شاء الله. ما في بالنسبه لعرض الليله اوبرا بكين باش يكون من الصين على مسرح سيدي الظاهر ان شاء الله في اطار مهرجان سوسة الدولي. اس ام اس في جي على 85 990.
1: تري بيان. دونك هذوما فيما يخص كما قلنا العروض، فيما يخص زاد السهرات انتوما اللي تنجموا تربحوا معنا كل يوم لي تيكي، تربحوا معنا لي باس، تمشيو انتوما والعزيز عليكم. دونك خليكم معنا ديما في بايله وبقيه برامجنا، وين نحكيو سهرات وين نحكيو عروض صيفيه ان شاء الله تكون فيها الاقبال الجماهيري المهم. خلي توانسه تتفرهد، خلي توانسه تلقى عروض تليق بها، وتلقى زاد فنانين تقدر الجمهور اللي جاها، وتقدم هكا ريبرتوار محترم بعيدا عن لغه البوز والفيديوهات وأغمي عليها وما نعرفش أنا بعض حكا الفيديوهات ولا بعض العناوين اللي الحقيقة تخرجنا من الكونسيبت متاع أنك تمشي تتمتع بفن، أنك تلقى شو، أنك تلقى هكا غنية تضرب في الصميم. دونك إن شاء الله نشوفوا عروض قيمة تليق بجمهور تونس، الجمهور السميع والجمهور اللي يكون حاضر إن شاء الله في كل السهرات اللي تلقاوها معنا. ونعطيكم إن شاء الله بعد شوية تذكير بأهم المواعيد اللي بشكون حاضرة فيما تبقى من المهرجانات، وأكيد المهرجانات اللي باش تستأنف سهراتها قريبا. خليكم معنا حتى للسبعة، الغونديفو متواصل معكم.

0: Baila.
1: Baila.
0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في ساريت 12 أوت مع أوبرا بكين من الصيف. موعدكم في ساريت 13 أوت مع عرض الفنان صابر الرباعي.
3: برشا برشا هي مدلل حبك على قلبي تسلل.
2: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 13 أوت موعد الموسيقى الغنائية في عرض مكنين تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في ساريت 12 أوت مع الأوركستر السيمفونيك دو كارتاج. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. موعدكم في ساريت 12 أوت مع الفنان الشعبي وليد الصالحي.

0: معدكم في ساريت 13 فوت مع مسرحية ولد الطلياني. معدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من أنمع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرقل بارك نهار 18 فوت بداية من العشرة ليلة.
1: اوكي بابا اوكي وليش بعد هذا شبيهم الفروق يضربوا لي في البلار بالحجر او المقص او ذو قص تعمل حرفة تحملها
0: تباع تذكر على الموقع تسكرتي.ان على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. اكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. هذه العروض برعايه جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
2: بيزنس نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. وبحسب نتائج هذا المسح الذي أجري خلال شهر ماي من هذه السنة وشمل عينة مكونة من 1085 مؤسسة صناعية، ارتفع رصيد آراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الاستثمار الإجمالي بنسبة زائد 24% خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل زائد 21% خلال النصف الثاني من السنة المنقضية. وتشير توقعات المؤسسات إلى مزيد من التحسن خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء إلى زائد 26%. تنفذت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة على امتداد كامل شهر جويلية الماضي 3445 تدخلا رقابيا أسفرت في مجملها عن رفع 512 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بالترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار والإخلال بالدعم والقيام بممارسات احتكارية وعدم احترام النصوص المتعلقة بالمتزودين القانونيين، وفق تأكيد المدير الجهوي للتجارة وتنمية صادرات بجندوبة توفيق الفرشيشي. دوليا ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة محدودة خلال جويليا الماضي في قراءة قد تضعف مبررات رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل، خصوصا بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل. ارتفعت أسعار النفط في تعاملات هذا اليوم الأربعاء وصعد الذهب إلى قرب ذروة العشرة أسابيع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في آسيا، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن إشارات بشأن احتمال رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر القادم. أفادت منظمة العمل الدولية بأن معدل بطالة الشباب ارتفع عالميا العام الماضي، في حين سجل بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد. ويظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول تشغيل الشباب أن معدل البطالة العالمي للفئة العمرية 15-24 عام بلغ 12.4% عام 2025 مقارنة ب 12.3% عام 24، وهو ما يعادل 67 مليون شخص عاطل عن العمل. كذلك ارتفعت بشكل طفيف نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبا لتصل إلى 20%، وهو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. وبحسب منظمة العمل الدولية يتوقع أن يبقى معدل البطالة بين الشباب مستقرا عند 12.3% في عامي 26 و27. إلى اللقاء. Business News.
3: جوهرة اف ام.
4: تندونس.
5: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. اليوم في فقرة توندونس باش نحكي على سام ألتمان. شكون سام ألتمان؟ هو الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن آي اللي خرجت تشات جي بي تي. شي يقول سام ألتمان في آخر كومنتارات لي؟ يقول اللي كونوا نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد اللي قاعدين يخدموا فيه في الأوبن آي واللي سماوها أسترا راهو يتمتع بقدرات قوية للغاية خاصة في مجال الأمن السيبراني، لدرجة اللي كونوا شركة الأوبن آي ماهيش باش تنجم تخرجوا للناس الكل في الوقت الحالي، وتعمل بدلا من ذلك على تعزيز إجراءات الأمان قبل إطلاقه. دونك شو الحكاية؟ الحكاية اللي كونوا سام ألتمان وشركة الأوبن آي عملوا نموذج ذكاء اصطناعي جديد سماوه أسترا. هل أسترا هذا ما نجمش نبيعه للناس الكل؟ علاش؟ على خاطر تنجم تعمل به حاجات اللي هما ينجموا يضروا برشا. هاو نعطيكم التفاصيل. أسترا جاء بعد أسابيع قليلة من اللي تخرج فيهم أوبن آي نموذج متقدم من تشات جي بي تي اللي هو 5.6 سول. وفي منشورة على مدونة الأوبن آي تقول الشركة اللي كانوا تقييماتها الداخلية الأولية لنموذج الأسترا ظهر تقدم كبير في البرمجة الوكيلة والأمن السيبراني. وتزيد توضح الأوبن آي لكونها مازالت حتى لتو يعني في المرحلة الحالية ما تمكنتش من استبعاد إمكانية وصول النموذج إلى مستوى حرج من القدرات السيبرانية، شيء اللي دزها باش تأجل الإطلاق متاعه للناس الكل حتى تكمل اختبارات الأمان المطلوبة. وفقا لإطار الأوبن آي مستوى النموذج ذا الأسترا وصل لكريتيكال في الأمن السيبراني. علاش؟ على خاطر ولا قادر من غير حتى تدخل بشري باش يكتشف ويطور استغلالات وظيفية لثغرات اسمهم الزيرو داي بمختلف مستويات الخطورة في عدد كبير من الأنظمة الحقيقية المحصنة. وإذا كان تمكن من ابتكار وتنفيذ استراتيجية جديدة ومتكاملة هجمات سيبرانية ضد أهداف محمية الشركة ما تنجمش تخرجوا للجمهور. وتقول شركة الأوبن آي اللي كانوا نماذج السابقة وما بينها جي بي تي 5.6 سول كان التصنيف متاعه هاي بالنسبة للقدرات السيبرانية وما وصلش للمستوى كريتيكل. بلغة أخرى، إذا كان تسيب الأوبن آي الأسترا تو في حالته اللي هي موجودة عليها تو للناس الكل راهو ينجم يتم استغلاله للبيراتاج، للقرصنة، للفيشينج، للي تحب عليه انت. دونك هذاك علاش سام ألتمان يقول راهو توا ما نجمش نخرج الأسترا حتى لين نتأكد ونقوم باختبارات الأمان المطلوبة. هذا شو لعنا اليوم. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في
6: لنا.

0: Baila.
1: وصل معكم في بايل على جوهر اف ام الخمسة وثلاثة وعشرين دقيقة. كسوف الشمس اليوم الاربعة 12 اوت باش يكون من انواع الكسوف كل في مسار ضيق جزئي في المناطق المجاورة. مناطق اللي باش تكون فيها كسوف كل القطب الشمالي جرينلاند ايسلندا وشمال اسبانيا. الرؤية الجزئية باش تكون اجزاء من اوروبا شمال امريكا الشمالية واجزاء من غرب وشمال افريقيا خاصة تونس. كل ما نحكيه على كسوف ونذكر الناس كل عام 99 التحذيرات وقتها كانت والكسوف كان بدرجة أعلى من نسخة عام سنة 2026 إلا والتنبيهات كانت مرافقة للظاهرة هذه التنبيهات الخاصة بعينينا وعدم النظر إلى الشمس مباشرة. نحن نحاولوا نفهموا هالفينومين هذا التحذير هذا علاش وعلميا علاش يلزمنا ما نغزروش مباشرة إلى الشمس. تعرفوا عليه مع دكتور محمد مراد بن خليفة طبيب مختص في طب العيون. مرحبا دكتور.
2: ألو ألو دكتور محمد مراد بن خليفة اللي هبط برشا فيديوهات الحقيقة وحكى فيها على تأثيرات ومخاطر النظر المباشر إلى الكسوف وتأثيره على العين دونك وتفاعلوا معاه لزانترنوت لأنه مهم جدا اليوم نفهموا هالظاهرة هذية وننبهوا لأنه برشا ناس يقول لك تونلبس لونات الشمس متاعي أتو نغزر من التليفون دونك هو ركز على النقاط هذية فيما يخص لونات العادية متاع الشمس كيف كيف زادة أنك تصور من التليفون وعطاء بتحليل دقيق وطبي وفصل كما قلنا من خلال فيديو يوم مخاطر النظر المباشر إلى الكسوف وتأثيره على الشبكية. دونك دكتور محمد مراد بن خليفة الطبيب المختص في طب وجراحة العيون يزيد يفسرنا بأكثر تفاصيل شنو هو اليوم لازمنا نعمله وما طبينا احنا ما نغزروش للشميسة.
1: تذكر قبل
2: بيان سور انا وقتها قلت لك ربحت اللونات من الراديو
1: ربحت اللونات من الراديو
2: من الراديو
1: وقتها غزرت بها ولا
2: ما مشيتش اصلا للراديو قعدت في الدار
1: ما خديتش
2: اللونات اما وقتها تتذكر وقتها انه لازم انك تاخذ اللونات هذيك وباش نجم تبع الفينومين دونك ما خديتش اللونات وما خرجتش وما تعرف انت الاولياء نتاعنا يبداو خايفين علينا ولا دونك احنا
1: باش ناخذ تذكر وقتها ابار اللونات يعني كان كنت في دار خالتي وقتها وبجنبها فما حداد الحداد كانت عنده كل التوك الماسك ولا كل كيف يبدا يلحم في الحديد دونك يحطوا باش يحمي عينيه بطبيعه الحال كنا نستعملوا فك الماسك هذاك
2: واللي هو صحيح ولا طبيا وعلميا صحيح باش نشوفوا مع الدكتور اللي يكون حاضر معنا تويت على موجه
1: جهرفي. مرحبا دكتور.
3: مرحبا سيدي مرحبا بكم.
1: اهلا وسهلا دكتور محمد مراد بن خليفه. ظاهره الكسوف ديما تتزامن هل الظاهره هذه مع تحذيرات وخطوره النظر الى الشمس مباشره على العينين علميا علاش يلزمنا ما نغزروش الى الشمس في ظاهره الكسوف؟
3: ظاهره الكسوف هذه ظاهره فيزيائيه معناها القمر باش تجي قدام الشمس باش تحجب الضوء نتاع الشمس دونك الإضاءة نتاع الشمس باش تنقص ياسر لكن الأشعة فوق البنفسجية هي الأشعة مضرة للعين الإلتروفيولي هذوما يدخلوا في وسط العين ويتسببوا في ضرر كبير في الشبكية نتاع العين نجم توصل حتى فقدان البصر بدون حتى ألم. أنا ننصحوا العباد الكل معناها ما يشوفوش الكسوف هذايا بدون حتى حماية ولازم نستعملوا النظارات المعتمدة هذية باش تنجم تتفرج على الكسوف.
2: قبيلة أمين يحكي قال وإحنا صغار الظاهرة هي جت عام 1999 دونك استعمل شنو استعملت متاع
1: وقت استعملنا متاع دكتورة متاع الحداد دونك كل يعني كيما الماسك هو يستعمل فيه بطريقة يومية في خدمة وقت اللي يبدأ يلحم وظهرت لنا طرف يعني عملية الكسوف الحق معناها هل هي منصوح بها أو لا؟
2: أكيد لا بش يقول لك الدكتور هكا ولا دكتور
3: أي صحيح فما طرش طرق هكا بريكولاج معناها نقوله نحن اللي يستعمل لك الفيلم متاع الريون إكس هذاك كيف ما يصلحش بكل فهمني حتى واحد يعمل فيلتر ولا حاجة كيف ما ينجمش ما يحميش العينين كيف نذكره
2: اللي هو تبتع الشمس
3: هاي لونات تاع الشمس عادية يلبسها مضرة زادة خاطر ما تفلتريش الترافيولين تاع الشمس القوية. وكذلك ما ننصحكم ما يحاولوش معناها بالسوف الكسوف باللاباري فوتو المصور تاع لاباري فوتو كيف كيف هذيك على الشعر الترافيولي تدخل للعين وتسبب في المظاهر هذه اللي كنا نحكي لكم عليها.
1: المظاهر اللي هي شنو بالضبط؟
3: المظاهر هي الترافيولي هذه معناها الأشعة فوق البنفسجية وقت تدخل في وسط العين تسبب في ضرر كبير للخلايا نتاع الشبكية تتحرق معناها الشبكية
2: من غير حتى ألم
3: من غير حتى ألم ولا وجع خاطر الشبكية ما فيهاش أعصاب كما الجلد باش الواحد يحس الوجع دونك حرق الشبكية تضرب مركز الإبصار هذا بعد ساعتين ثلاثة واحد يحس بنقص كبير نتاع النظر
2: يحس بنقص كبير تنظر
3: هاي حتى كان في بعض الحالات نجم حتى واحد يفقد البصر بصفة نهائية خاطر برولور هذه معناها تتحرق فهمني ماش ترجع معناها خلايا دوما ما يرجعوش.
1: نتصور التأثير على الأطفال أكثر من الكهول والكبار في العمر وإلى نفس
3: والله الضرار. والله الناس الكل كيف كيف معناها السنسيبيليتي للناس الكل كيف كيف هذية يمكن الصغار والأكثر يبدأوا معناها يحبوا يتفرجوا كذا معناها انتريسي بالأسترونومي والأمور هذية دونك هما اللي بشي تكونوا معرضة أكثر للأضرار نتاع الكليبس هذيا بدون حماية بالشوفان نتاعها.
2: اللونات هذي اللي نحكيو عليها دونك تحميك وقت الظاهرة وقت الكسوف الجزئي احنا تونس كسوف جزئي للشمس فماش خلينا نقولوا تدابير وقائية أخرى أبار أنك ما تغزرش للإكران ولا ساعات يبدأ يصور يقولك هاني مش نغزر للشمس وهاني حتى تليفوني يصور وإلا نجم دونك انت قلت لا فماش حاجة مثلا بعد الظاهرة نجم ما نعرفش أنا نعرفوا برشا يقولك قطر هاني نستعمل في قطر هاني ليه؟
3: لا حاجة وقاية معناها هي شنو هي وقاية كما تكون كان بالنظارات المعتمدة هذه الفئة الفيتر هكا هو معناها فماش لا قطر لا دواء لا حد شيء نجم نستعملوه حتى كان باش نستعملوا جمال ولا تيلسكوب باش تفرج على الظاهرة هذايا لازم الجمال هذه ولا تيلسكوب فيه الفيتر سبيسيال هذايا ما تحرقش العين فهمتني
2: هذايا هو تري بيان دونك خليو لك احنا ما نعرفش مين فما سؤال اخر
1: انه انت حكيت على يعني الخطر يجي من الاشعه فوق البنفسجيه اللي احنا كل يوم احنا قاعدين متعرضين لها يقول القائل يعني هل فما فرق بين اني نغزر للشمس في يوم عادي جدا وبين اني نغزر للشمس في نهار كيف اليوم فما خسوف كسوة جزئي او كلي
3: فما الفرق هو يبدا نهار عادي الشمس معناها قويه واحد ما نجمش يحل عينيه حتى كان باش يشوف الشمس بدون حتى حمايه ولا حتى بنظارات شمسيه عاديه الشمس العاديه ليمات العاديه ما نجمش يخضر لها مده طويله ولا يخضر لها بصفه ديريك اما وقت الكسوف القمره باش تغطي الشمس دونك الضوء نتاع الشمس باش ينقص والحدقه نتاع العين تبدا واسعه عاديه ما تصغرش معناها
1: خاطر كيما في الليل
3: كيما في الليل بالضبط دونك لي ريون لي ترافيولي هذوما فوق البنفسجيه كلهم باش يدخلوا في وسط العين
2: داكور
3: يوصلوا للشبكيه نتاع العين كان جاء يوم عادي معناها واحد ديريكت يغمض عينيه ولا الحدقه باش تصغر وحدها فما ريفلكس هذا معناها يصير في العين واحد يحمي روحه بصفة طبيعية أما توا اليوم معنا حالة استثنائية لازم ردوا بالنا بالياسر على الحكاية هذه
2: خيبيا يعطيك الصحة دكتور
1: فقط زوز نقاط أخرين سريعا دكتور معناها يلزمنا ردوا بالنا وهذا شيء طبيعي في صورة ما إنسان غزر هكا لي لحظة يعني هل فما خطر على عينه أو الخطر يتمثل إذا كان غزرنا في أكثر مدة لي دقيقة دقيقتين ثواني 30 ثانية
2: يعني المغرة بالجوري
1: فوالا هل هي مربوطة بمدة أو بصفة عامة حتى كلنا كندو
3: هي المغرة مربوطة بالوقت معناها خاطر عبارة على حاجة باش تتحرق معناها قد ما تبقى تخزر لها معناها تعدي فيها وقت قد ما المغرة أكثر وحتى من عشرة ثواني يكفيه معناها باش الشبكية كل ما عادش ترجع معناها تتحرق معناها حتى واحد يسرق نظره خفيفه هكا ولا لا ننصحوا لا يحد يبعد على الحكايه هذه حتى حب الاطلاع كان بالنظارات هذيا اللي يتباعوا معناها خاصة. في بعض الاوبتيسيان ولا في الفارماسي النظارات هذه.
1: اخر سؤال في نفس الاطار يعني العلمي ولكن في حياتنا اليوميه اليوم انك تشري يعني لونيت تاع شمس نعرفوا الناس كل اللي هي غاليه شويه الحقيقه باش نحميو عينينا ونلقاو فيها لي فيلتر لازمين ولكن كل قدير وقدره دكتور دونك فما ناس اللي تلتجئ للنظارات اللي
2: سواقي خلينا نقول
1: تاع السوق ليميتاسيون وما الى ذلك اللي فسرته لنا انت في الفينومين هذايا وكانه اليوم النظارات السواقي ينجموا يخليونا نتعرضوا لهالاشعه فوق البنفسجيه وتاثر علينا فتتر احنا ماناش فايخين به.
3: كيف كيف هذه معناها السؤال نتاعك نجاوبك عليها نفس البرنسيب معناها النظارات الشمسيه السواقي معناها ماهمش طبيه ماهمش دو كاليتي. الاضاءه نتاع الشمس بس تنقص العين تبقى محلوله الحدقه نتاع العين تبقى محلولة والأشعة الفوق بنفسجية هذوما الأشعة الضارة ولا يدخلوا بسهولة وسط العين ويسبوا في مظهر عكس يبدأ واحد لبس نظارات شمسية طبية باش تعمل الفلتراسيون معناها تفلتري ما تخليش تعدي الأشعة الضارة هذه وسط العين
1: دونك الليونات اللي نلقاوهم بتتر يعني على قراءة الطريق ما هوش منصوح بهم جملة
3: بالطبيعة هذوما نبعدوا عليهم مش منصوح بهم وبالعكس واحد يبقى من غير لونات خير يبقى من غير لونات خير معناها لي ريفلكس نتاعو يغمض عينيه ولا يكمش عينيه احسن من يبدا معناها حاسب روحه هو في حمايه وبالعكس هو قاعد يضر في عينيه ويضر في صحه عينيه
2: باش نختموا معاك دكتور ونقولوا ردوا بالكم اليوم صحيح ظاهره فلكيه مهمه العالم الكل يمكن مجند اليوم بشي صحيح باش يتبع الظاهره الفلكيه هذه مش فقط في تونس في العالم الكل لكن نردوا بالنا من المخاطر بتاع النظر المباشر للكسوف راهو يحرق الشبكية ما تحسوش من الألم الأول أما راهم بعد لقدر الله توصل حتى إلى فقدان البصر دونك نردوا بالنا بالكدي بالكدي من غير لونات من غير ما نغزو نحكيو على اللونات اللي مخصصة للكسوف هكا ولا دكتور
3: يعطيكم الصحة معناها ديما ما نحاولوا ما نخذوا الكسوف كان باستعمال النظارات هذه المعتمدة ولو لبعض ثواني
2: تخي بيان من غير تفلسيف وهاني باش تعمل فيلتر وهاني باش نغزل من التليفون دكتور احكي لكم كل شيء ولا قطر ولا عملت الزهر ولا قطرت الموارد في عيني راهو
3: هذا كل واحد
2: هكا ولا يعطيك الصحة دكتور محمد مراد بن خليفة
1: مراد بن خليفة فوالا على
3: شكرا يعطيك الصحة مرحبا بك عايش
2: شكرا طبيب مختص في طب وجراحة العيون شكرا على التفاعل حتى زاد على صفحته قاعد يدون وقاعد يهبط في فيديوهات
1: جوست معناها نتصور معنا باش يجيوك لي كومنتير نتاع التشجيع على انك تشري لونات غالية وكل قدير وقدر احنا حديثنا راهو طبي وعلمي نجم تشري معناها
2: والله كادر. تشري لونات غالية ميوك انك تمشي للطبيب وتعدي
1: حتى ما تشريش لونات غالية فمعناها تنجم تاخذ كادر انت حتى مثلا السوق وتركب له ليفير عند لوبتيسيان وسوم ماهوش غالي يعني اقل حتى من 100 دينار ويكونوا ديفير طبيين وصحيين وكيك يحميوا لك عينيك من غير ما نلتجئوا لل يعني نتبع الرخص ولكن نضروا عينينا وبعد نتسائلوا علاش قصت في النظر وإلا عندي خلق في عينك
2: أي ومن بعد نمشي لوبتيسيان ونمشي لوفتالمو ونقعد نعدي ولونات وذي كل دونك سهل برشا الوقاية خير من العلاج هذا النجمو نختموا به المداخلة الطبية هذية فيما يخص الكسوف اللي بعد شوية نحكيه على الظاهرة اللي باش تعيش على وقع تونس كسائر دول العالم دونك خليكم معنا من مدينة العلوم أكيد تحذيرات ويوم علمي زادة خاص بالظاهرة هذية نحكيه فيها بأكثر معطيات بعد الموسيقى

0: على جمال اف ام تي في موش مع الموجة.
1: نازل معكم جديد في بائلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. دقائق على الكسوف الجزئي باش تعيشوا تونس ومختلف دول الأخرى باش يكون فيها كسوف كلي باش يكون جزئي في بلادنا، ولكن يلزمنا ناخذوا الاحتياطات اللازمه وما ناخذوش الشمس مباشره كما كان حكينا الدكتور. وهذه حاجه نعرفها من قبل، الناس اللي عاشت اجواء الكسوف الكلي في تونس 99 دونك اليوم باش يكون جزئي ونفس الاحتياطات ونفس المتابعه. خلينا نقولوا للظاهره هذه وبطبيعه الحال ما تنجم المتابعه ما تكون كان مع مدينه العلوم.
2: بيان سور احنا مدينة العلوم اللي اكيد فما مواكبة خاصة ويبدو هي توا على عين المكان باش تعطينا اكثر معطيات دقيقة فيما يخص ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس. السيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس تكون ضيفتنا توت سويت. نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا مدام سارة.
3: عسلامة، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
2: شكرا ليك. دونك ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، خلينا نحكيو على الظاهرة دي، جزئي في تونس كلي في بعض الدول، دونك خلينا نفهموا الفينومين هذايا.
3: ايه، ظاهرة الكسوف اللي تعيشها بعض دول العالم يوم الاربعاء 12 اوت اليوم تقريبا، فما بلدان قاعدة يبدا عندهم الكسوف. دونك الكسوف هذا باش يكون كسوف كلي في بعض البلدان وجزئي في اخرى. الكسوف هذا هو كسوف الشمس، حيث معناتها القمر خلال دورانها حول الارض باش تجي ما بين الشمس والارض، وذلك وقتها باش تحجب علينا هي أشعة الشمس. وقت يكون هما ثلاثة على استقامة واحدة، ثلاثة أجرام لتميز يكون على استقامة واحدة، بالتالي يسقط ظل القمر على الأرض. المسار الكلي هذي يكون من غرينلندا، إيسلندا، إسبانيا، شوية من روسيا، وكيف كيف يخلط معناتها قبل ما نوصل البلاد التونسية. هذيك علاش احنا في البلاد التونسية باش نعيشوا كسوف جزئي وقت الغروب. يعني بداية الكسوف باش تكون تقريبا مع السبعة، باش تقريبا بالتحديد مع 46 دقيقة، معناتها وقتها يبدأ الكسوف، وقتها تبدأ القمر تبدأ في دخولها ما بين الأرض والشمس، وتكون وقتها تغطي في قرص القمر الشمس. لهنا في تونس باش نعيشوا تقريبا الذروة متاحة 37 17 دقيقة بالضبط، واللي هي باش تكون تقريبا قرص القمر باش يغطي 60% من قرص الشمس. هذاك علاش نقلت مدينة العلوم لسيدي مشرق بسجنان في بولاية بنزرت، وين يكون الأفق معناتها متاح للرؤية وللمتابعة، خاطر باش يكون وقتها عند غروب الشمس والشمس تكون قريبة من الأفق، وقت بداية الكسوف تكون الشمس على 6 درجات فوق الأفق. دونك ما يتنجم تتفرج كان وقت تبدأ هي غروبها على البحر، معناتها ما فماش عوائق دي يخلينيش نتفرج. صحيح فما في بلدان أخرى من البلاد التونسية، في ولايات أخرى من البلاد التونسية، لكن بنسب متفاوتة، وفما ديما نلقاو الحواجز والعوائق. أحسن فرجة هي على شرط الشمال الغربي للبلاد التونسية، لكن البقية الأخرى
1: المناطق الساحلية ماهيش معنية. يعني
3: فما المناطق الساحلية اللي تكون تشرق منها الشمس، هذيك ما نجمش نشوف فيه. دونك هذيك علاش اخترنا الغرب للشمال الشرقي، سواحل الشمال الشرقي اللي الغربي تكوني اللي هي تكون تغرب فيهم الشمس على البحر. دونك الغديكة باش تكون اكثر وقت، ذيك علاش اخترنا اكثر وقت
2: صحيح. فما بالتاكين الكسوف الجزئي قديش يدوم مدام سارة؟
3: تقريبا 35 دقيقة، هاكا يبدا 46 دقيقة ويوفى 7:04، معناتها يوفى بغروب الشمس، مش خاطر هو وفي لا، غروب الشمس هي اللي تمنعنا من كوننا نكملوا نشاهدوه. دونك في تونس تقريبا 35 دقيقة، هاكا يبدا من 46 دقيقة الى غاية 7:19 دقيقة وقت غروب الشمس. لكن وقت الذروة اللي هي باش تكون 7:11 دقيقة، اللي هي تكون معناتها وقتها القمر على صفر درجة، سامحوني الشمس على صفر درجة من الأفق.
1: وقداش باش تواصل يعني في دول أخرى كيما غرينلاند؟
3: الدول الأخرى يقعد تقريبا الساعة الخمسة ساعات تقريبا هكيك بالضبط، لكن وقت الكسوف الكلي أكثر منطقة يصير فيها معناتها تدوم فيها هي دقيقتين و 18 ثانية، معناتها أكثر حاجة. نعم، هذا بالمقارنة اللي احنا باش نعيشوا، كان نقول لكم باش نعيشوا الكسوف الكلي في تونس عام جاي 2 فوت باش يكون حتى يوصل 6 دقائق، في اكثر معناتها في معناتها اكثر مده طويله في القرن هذايا. هذاك علاش
2: نحكي فقط مدام سارة، انت قلت حاجه مهمه جدا والكلام كل مهم، اما 1999 عشنا على وقع كسوف تونس، يمكن الظواهر هذه الطبيعيه والظواهر اللي خاصه بالشمس والقمر، وبدينا ندخل في الثقافه هذه والدرايه العلميه معاكم. دونك الظاهره هذه كل قديش من عام تتكرر؟
3: هي مش تتكرر، هي كل عام عندنا تقريبا 4 كسوف، وكسوف اقل حاجه واكثر حاجه 7 كسوف ولا كسوف، معناتها في كسوف و3 كسوف والا 2 كسوف و2 كسوف، معناتها لازم كل عام تصير الظاهره هذه، مش معناتها اما ما تجيش في نفس المنطقه، ديما تجي في مناطق معناتها مش هي بيدها، باش تتعاود هي بيدها معناتها تحب لها مثلا نفس الـ نفس الظروف ونفس كل شيء، تحب لها معروفه 18 سنه باش تتعاود هذية باش تصير، اما ما تصيرش في المنطقه هي بيتها تمشي تبعد 120 درجه على المنطقه اللي صارت فيها قبل 18 سنه. دونك هذية، لكن احنا كل عام عندنا كسوف وخسوف، وتقريبا كل 173 يوم عندنا كسوف، كان جاي كسوف وخسوف، وبعد 173 يوم باش يجي عندنا كسوف وخسوف اخر.
2: دايكو. أما الظاهرة هذه اللي كما قلنا بالعين المجردة وناس نجم تبع الكسوف ونأكدوا أنه يكون بالنظارات الخاصة بمشاهدة بتبيع. الكسوف بيانسور
3: بتبيع. دونك بتبيع. هو شيء ما يخوف، هي جان قولك هو الناس تقولك لا نتفكر وندخل، لا تنجم تمشي المناطق اللي فيها ظاهرة الكسوف ونتفرجوا فيها، لكن حاجة واحدة يلزم هو نكون عنا معناتها نظارات خاصة بالكسوف، مش نظارات شمسية، نظارات خاصة بالكسوف اللي هي ما تخليش الأشعة توصل للعينينا. علاش؟ لأنه في يصير الأيامات كي تهز عينك وتغذر الشمس ما تنجمش تغذرها، فيسع فيسع تسكر عينيك. دونك لكن كي تبدا وقت الكسوف تنجم تغذر وتنجم تتمعن وتنجم تشوف الشمس، هذاك علاش تولي تدخل لك أشعة أنت ماكش فايقة بها، هذاك علاش نحذروا كوننا باش نقعدوا نغذروا. دونك هذاك علاش احنا منع البيت نكونوا يتفرجوا من غير نظارات.
2: داكو. انتم توا متواجدين في بنزرت؟
3: توا اي توا وصلنا LCD مشرك، وين قاعدين نحطوا في التلسكوب نتاعنا، وين باش نظمنا البرنامج هذايا اللي هو توا نبداو لهنا نفرقوا زاد النظارات، اي النظارات الخاصه بالكسوف بصفه مجانيه لهنا في سيدي مشرك، باش الناس اللي موجودين لهنا يتمتعوا بالكسوف، وباش كيف يسمى محاضره باش نفسروا ظاهره الكسوف والخسوف، شنو هي الكسوف شنو، ونعرفوا اللي الكسوف مهم برشا راهو. علاش؟ لانه يعطينا فكره على عدد من المعطيات الفلكيه اللي هي منهم المسافه الفاصله ما بين الارض والشمس، مسافه ما بين الفاصله ما بين الارض والقمر، يقع التعجيل نتاعها، هذه مهم برشا خاصه العلماء اللي قاعدين يتابعوا في الظواهر الفلكيه لانها تمدنا بالعجيب، نتعرفوا زاده على الطبقه الاخيره اللي نسميناها الاكليل الشمسي، الطبقه للشمس اللي هي ما تظهر كان وقت الكسوف، هذا هو علاش نقولوا احنا مهم ظاهره الكسوف، لانها تعطينا معلومات عديده وعديده على الظواهر على الصفه عامه على الفلك وعلم الفلك.
1: اخر سؤال ديكالي شويه مدام ساره، ونتصور ما مكش تنتظر فيه خاطر ما في علاقة بعلم الفلك، نعرفوا علم الفلك ديما عنده علاقة بالأبراج، واليوم قاعدين نشوفوا في بعض المختصين في علم الأبراج يقول لك هالكسوف عنده تأثير على الأبراج، هذا صحيح ولا؟
2: وصمتت السيدة سارة معنا
1: مدام سارة
2: عن الإجابة.
1: معنا مدام سارة
3: اي معكم، اما لا احنا جيستمون ديما نقول لها علاقه لعلم الابراج بعلم الفلك، وخاصه هذوما الظواهر هذوما صحيح، الظواهر هذوما كانوا قبل عندهم التاريخ نتاعهم، هذاك علاش كانوا قبل مثلا تظهر لهم معناتها كي يجي الكسوف والكسوف، معناتها الكسوف كانه عباره على اله هو قاعد حامي الارض، وفما شكون اللي قاعد ياكل فيه، والا هذيك يراو الشمس كي ترقص الشمس كانها حاجه قدمت الشمس كيما دراغون مثلا قدم الشمس، هذوما كانوا كيفاش يقولوهم معناتها حاجات سيفيليزاسيون تاع عباد معينه قبل كانوا يغزروا ياسر للشمس وكانوا يستخايلوا وكانوا معتقدات، لكن هكا تاثيراتهم تاثير الكسوف ما عنده حتى تاثير راهو، خاطر هي ظاهرة تصير كيفاش من خلال دوران القمر حول الأرض، بالعكس لهنا فهموا اللي فما كي نمشيو نتبعوا الكسوف نعرفوا اللي القمر قاعدة تتحرك، هذه حاجة مهمة ما عندها حتى تأثير على حياتنا اليومية أو على كذلك على الأبراج، دونك هذه حاجة ما عندها حتى علاقة هذيك. علاش نزيد نأكد اللي كونه علم الأبراج خاطي علم الفلك، علم الفلك هو دراسة ما هو متواجد في الكون، هل المسافات هذوما اللي موجودين ما بين الأبراج، كيف المسار اللي تقوم به القمر، المسار يقوم به الأرض، كيفاش تدور الأرض حول الشمس. هذا هو من خلال الكسوف هذا اللي نفهمه. ديجا نفهمه اللي فما كيفاش صارت العملية، مش كل شهر يصير الكسوف ولا الخسوف. دونك ديجا فهمنا اللي القمر كيدور حول الأرض ما تدورش في نفس المستوي مع الأرض شمس. دونك فما خمسة درجات ما بين الأرض القمر المستوي والمستوي الأرض شمس، فما خمسة درجات اللي خليها ما تجيش ديما على استقامة واحدة. علاش هو كيصير الكسوف راهو هما على استقامة واحدة باش ينجم الظل نتاع القمر يسقط على الأرض. كان هما ماهوش على استقامة واحدة، القمر باش يكون يا أما فوق خط أرض شمس يا أما تحت خط أرض شمس. دونك الظل نتاعو ما يجيش على الارض. دونك هذيك علاش ما تصيرش كل شهر العمليه هذه.
2: قلت تصير عام
3: 179.
2: اما قلت العام الجاي، قلت العام الجاي تجري باش تكون اكثر
3: اقل اكثر صحيح، لانه علاش احنا متواجدين في مسار الكسوف الكلي، معناتها الظل نتاع الارض باش يتعدى، ظل سنكون القمر اللي باش يسقط على الارض باش يتعدى من البلاد التونسيه. لانه ريت ظل الارض، ظل القمر سامحوني، ظل القمر فيها ظل وفيه شبه الظل. الظل هو اللي كيتعدى الظل على البلاد معينه، وقتها الناس باش ترى كسوف كلي. وكي يبداو البلدان في شبه الظل اقل ظلمه، وقتها القمر ما نجمش يغطي كليا الشمس.
2: دونك
3: احنا موجودين خاصه الوسط البلاد التونسيه الكل باش يعيشوا كسوف، القصرين الصفاقس قرقنه جربه باش يعيشوا الكسوف الكلي، ولمده اطول مده هي موجوده في القرن هذايا لمده تقريبا 6 دقائق.
2: داكوغ،
3: دونك باش نعيشوا طويله، باش نعيشوا الظلمه، باش نعيشوا بشراه الطبقه الاخيره للشمس. هذايا كله باش نتعرفوا عليه. ديجا عندنا العديد من العلماء المهتمين بعلم الفلك باش يشوفوا بحذانا في تونس، لان الموقع استراتيجي للتصوير لمعرفه العديد من المعلومات اللي تخص خاصه الاجرام السماويه الثلاثه اللي قلت الشمس ارض قمر.
2: تخي بيان، يعطيكم الصحه ومشكورين على كل ما تقدموا فيه. مدينه العلوم والسيده ساره السنوسي رئيسه مصلحه فضاء الكون بمدينه العلوم اليوم اللي كانت معنا واعطتنا هكا الظاهره وفسرت لنا وبسطت، ولكن نعاود نذكروا راهو من غير صحيح الظاهره افواغ، ولكن باللونات الخاصه بالكسوف، لانه هاو كان بحثنا بلوتو بالتليفون الطبيب قال انه راهو ياثر على العينين وينجم يصل حتى الى لا قدر الله فقدان البصر. دونك تردوا بالكم، صحيح ظاهره نحبوا نشوفوها، ولكن نشوفوها بطريقه وقائيه وبالنظرات الخاصه بالكسوف، مش كيما عمل سي سامي ذويري تو لبست لونات الشمس قال لي هاني طالع الفوق باش نتفرج بالكسوف وقعد غادي ما تحركش من هنا. يلا سيدي الاخبار.

شكرا جدا للمكلف بالاعلام السيد حسين طهري اللي يكون معنا ديما باش يعطينا اخر هكا التفاصيل ويكونوا معنا المختصين على موجات جوهر فيم. اخبار متابعات متواصله معكم حتى للسبعه.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا عن غلق ملف اللاعب السابق صادم بن عزيزة بصفة نهائية بعد ما تحصل على مبلغ 300 مليون في مرة أولى، وقبل تقسيط بقية المبلغ اللي هو 200 مليون على 4 شهور، كل قسط 50 مليون. جمهور الإتوال سكر الدوسي هذا، وفر المبلغ كامل 200 مليون وتعدل دوسي جديد اللي هو دوسي زياد بوغطاس اللي خذاه في مرة أولى 23 مليون، وقبل تقسيط بقية المبلغ على 4 أقساط، كل قسط 47 مليون و500 دينار. لكن جماهير الإتوال بدأت في الدوسي هذا اللي فيه 190 مليون. نحكيه على الأمل الرياضي بحمام سوسة. رسميا هيئة الفريق قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة، وبدأت البحث عن مدرب جديد لتعويض نفخة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد، بالضبط قبل 10 أيام على انطلاق البطولة اللي تبدأ نهار 22 أوت. والأمل الرياضي بحمام سوسة باش يواجه في الجولة الافتتاحية الاتحاد الرياضي المونستيري نهار السبت كما قلت 22 أوت انطلاقا من 4:30 متاع العشية. نحكيه على الميركاتو. الاتحاد الرياضي ببنغردان أعلن تعاقده الرسمي مع متوسط ميدان دولي من النيجر اسمه حمزة أبو بكر لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028، هذا بعد التعاقد مع صبر بن صالح لمدة 3 مواسم، أيمن العمري لمدة موسم، غازي العيادي لمدة موسم، فؤاد التيمومي لمدة موسم، تاج إسلام سالم لمدة 2 مواسم، وأشرف بوراوي لمدة 3 مواسم. الأهلي البيجي تعاقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو 26 سنة، لعب سابقا في لوبوبو الكونغولية. رسميا الدرجة الرياضي التونسي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب، وبالتالي بيمكنه تأهيل منتدى به الجدد، هذا بالنسبة للدرجة الرياضي التونسي. حسب آخر الأخبار فإنه ريبيرو في الاسبيرانس، جاك ديارا باش يكون في الاتحاد الليبي في انتظار الإعلان الرسمي من قبل الاسبيرانس. الترجي الجرجيسي أعلن تعاقده مع متوسط ميدان سينيغالو اسمه أوساينو توري لمدة 3 مواسم. 10 أيام فقط كما قلنا تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى، نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية، الماتشات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية نهار السبت 22 أوت الملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي، أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقية الدير تلعب ضد شبيبة العمران.

0: اتحاد بنقردان يواجه نادي حمام نفا. الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية باش تلعب نهار الأحد 23 أوت، القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي براد. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي. النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر يستقبل مستقبل المرسى. النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي، وترجي جرجيس يلعب ضد الأولمبي البيجي. كريستيانو رونالدو يواسي ليونيل ميسي في وفاة والده. كتب تحت الببليكاسيون اللي هبطها ليونيل ميسي، اللي هي رسالة مؤثرة بعد رحيل والده، كريستيانو كتب له عناق كبير لك ولأحبابك في هذه اللحظة صعبة لا يريو، ابقى قويا. والتعليق اللي عكس الجانب الإنساني لكريستيانو رونالدو مع ليو اللي جمعتهم منافسة استثنائية لسنوات طويلة، وهذا مخذته خاصة كل الصحف العالمية ودولته، رغم أنه العلاقة ما همش قرب برشا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن التعليق هذا خلى تفاعل كبير من الصحافة العالمية. من جانبه ليونيل ميسي كتب على والده الراحل خورخي ميسي اللي هو وكيل أعماله أيضا في نفس الوقت، لا أعرف ماذا سأفعل من دونك ولا أعرف كيف سأواصل، قال أيضا لم أفعل سوى كرة القدم، وقال أيضا أنه عنده شكوك حول إذا كان بشي واصل اللعبة لفترة طويلة بعد الآن وإلا لا. نحكيو على السوبر الأوروبي اللي الانطلاق من ثمانية، الأنظار كل تتجه إلى مدينة سالزبورغ النمساوية، وين يتلعب السوبر الأوروبي اللي بيشيج مع البي اس جي بطل الشامبيونز ليج بأستون فيلا بطل اليوروبا ليج. البي اس جي من أجل السوبر الثاني على التوالي، في المقابل أستون فيلا بقيادة أوني إيمري لتكرار إنجازه التاريخي وقت التوج بهذا اللقب عام 83 مقابل زفر الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 عام، واللي كان مرشح إنه يزفر مقابله في مونديال 2026، لكن كما تفكروا الناس كل وقت السلطات الأمريكية منعته من الدخول. وكيف أتوا ليافا بإدارة هذا السوبر، هو أول حكم ماهوش من أوروبا يزفر السوبر، دونك أول حكم باش يكون أجنبي عن القارة باش يدير المقابلة هذه. مبعوثنا نجح مجذوب موجود في النمسا لمتابعة هذا اللقاء الكبير بين البي اس جي وأستون فيلا، وحكاية مع مشجعين من الصومال اللي موجودين في النمسا لمساندة ولد بلادهم الحكم عمر أرتان اللي باش يزفر ماتش الليلة. هاو نسمو أهم ما قالوا.
1: تشجع صومالي، أنت فخور اللي عندك حكم صومالي موجود.
2: هذا فخر لنا وفخر للقارة الآسيوية، القارة الأفريقية في إست أفريقيا، وهذا شرف لنا كلنا جميعا.
1: يعني أنتم كصوماليين فرحانين ولا لا؟
3: فرحانين كلهم.
4: Hello, we are here today in Salzburg. We are here to support Omar Artan, one of our main guys who is going to officiate the match between BSG and Aston Villa. All of our Somali men are here to support him because of what happened in America. They denied him to enter United States, and we are here to stand with him to show solidarity and togetherness. So we say FIFA Omar Artan, FIFA Somalia.
0: هذا من المشجعين من الصومال اللي قالوا احنا حاضرين باش نشجعوا عمر أرتان لإدارة المقابلة نتاع البي اس جي وأستون فيلا نهائي السوبر الأوروبي، خاصة بعد قالوا ما تم رفضه من الدخول لأمريكا لإدارة المقابلات في المونديال. وأيضا يشجعوا الحكم هذا، قالوا يحيى عمر أرتان وأيضا تحيا الصومال بلادهم اللي هي دولة عربية وحكم عربي باش يزفر السوبر الأوروبي. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم نيس الذاودي، نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فان بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فان في لبنان.
5: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور جوهرة فان. بايلا بايلا.

0: Baila.
1: Baila. الستة 25 دقيقة لمجيتنا رجعنا لكم في بايلا. أكيد الرونديفو يتواصل معكم بالمتابعات بالأخبار بالريتم الصيفي أمازيدا بالديديكاس متاعكم ولأنه سلام أمانة.
2: طبعا 12 أوت كل عام أنتم حين ألف خير مواليد 12 أوت خاصة البنوتة ليلي اللي تحتفل بعيد ميلادها إن شاء الله بطول العمر يا ليلي إن شاء الله تكبر وتكلمنا وهي اللي تعمل ديديكاس للروحة ولا للعائلة ولا للوالد والوالدة وللناس اللي تحبها الكل سبيسيال ديديكاس ليلي من عند سيد أحمد الحوار وزاد كيف كيف من عند سي الهادي الحوار نسلم على ياسر ونقول له المشهد الكروي توحشك ياسر زاد سبيسيال ديديكاس ليلي من عند أختها فرح وبدون شك العائلة الكل تنها بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام وانت حية ألف خير يا ليلي نسلم على العائلة الكل سيد أحمد سي الهادي وفرح والوالدة والناس كل اللي تعرف ليلي.
1: اسمع بقيت مبرشة راه موليد أغسطس راه برج أسد راه ما شاء الله ما شاء الله على هالشهير وهالبرج ما شاء الله. اسمع سامي الموزيكا متاع القطوات اسمع ماشي في البلاي يعطيك الصحة يا سامي دويري. هابي بيرثداي هابي بيرثداي كل واحد يحتفل بعد ميلاده متساوش. فقرة قوم عيدك اليوم ما خلينا زادة نمشيو للمهرجانات والمتابعات وظهر لي ما شفنا بعده برشا باش نمشيو لمهرجان بومنديل بهرقلة وين نحكيو على تظاهرة جديدة على تفاصيل برمجة جديدة وأكيد إذا كنت عارف عليه مع ضيفنا توت سويت بالتليفون هكا ولا
2: سي سي سيف الله كشيش رئيس المهرجان مهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة. مرحبا سي سيف أهلا وسهلا.
1: سي سيف اهلا وسهلا ومرحبا.
2: عاودون تحصلوا على سي سيف
1: انا نشوفه في الشعار نتاع الدوره
2: ايه مباشر هرجلة الجميله على الدوام. هرجلة اللي على فكره عام بعد عام ديما البلديه نتاعها تنال جوائز في انظف بلديه وانا نعطيها جائزه انظف وازين شط
1: وانا نعطيها ازين معني هكا ناس طيبه تفرح بيك وناس الحقيقه ما تلقى منهم كان الابتسامه ما تلقى منهم كانك ليش فيش نعاونك شنو
2: فرصة بالله ما دام حكينا على هرقلة باش نترحموا على زميلنا توفيق
1: ياسر ربي يرحمه وينعمه
2: اللي خلى بلاصه كبيره توفيق بطبيعه الحال. نسلم على اولاده على عائلته على الناس اللي تعرف توفيق اصدقائه او العائله بدون شك. يلا احنا باش نرجعوا للاجواء وخاصه باش نحكيوا على البرمجه نتاع مهرجان سيدي سعيد منديل بهرقلة مع سي سيف الله كشيش مش عارف معنا ولا لا
1: في انتظار انه يكون حاضر معنا. ذكركم انه مهرجان هرقلة زاد الدولي يعيش على وقع بعض السهرات دونك اكيد انتم تتعرفوا معنا من خلال فقره جيت سيت على كل السهرات كل المواعيد. اما الموعد اللي من خلاله باش تعرفوا البرمجه مهرجان سيدي بومنديل هرقلة باش تعرفوا هكا السهرات اللي تنجموا تبرمجوا لها في الاجنده نتاعكم اكيد الكل تلقاو ديما مع مديري المهرجانات اللي يكونوا حاضرين معنا في بايلا ومن خلالهم نتعرفوا على كل الكواليس ان كانت ميزانيه ان كانت تحضيرات ان كانت اجواء كيف كيف لي تيكي. دونك سي سيف كشيش يكون حاضر معنا في المباشر باش يعطينا اكثر معطيات. سي سيف اهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك
1: اهلا وسهلا
3: عسلامة.
1: وين مشيت يا سي سيف؟
3: في ميناء صيد البحر.
1: الله الله وحنا مقبله نشكر ونمجد في هرقلة الجميله العزيزه الغاليه. شو تنجم تضيف لنا انت على هرقلة اللي قلناه احنا ما شاء الله؟
3: هرقلة جميله بصحها وبالبحر الجميل اللي عندها وبالتراث اللي عندها وبالأماكن الخلابة اللي موجودة في مدينة هرقلة تخلي الزوار يجيوا من كل مكان ومن كل بلاد. هرقلة تو ولات 10,000 ساكن 10,000 ساكن والزوار اللي يجيوا لهرقلة ولاو الدوبل معناها هرقلة ولا تستقطب في الصيف ما يقارب على 25,000
1: ما شاء الله. هذا يندل على شيء إلا على راحة اللي يجي الهرقلة ويقع في
3: راحة المصطفين
1: بيان سور في سحرها
3: موجودة. وإن شاء الله إن شاء الله من هذا المنبر إن شاء الله الآن نقول ونزيد نقول بربي خليوها هرقلة نظيفة كي تجيوا البقعة تقعدوا فيها بالله وبرحمة والديكم هزوا الأوساخ اللي تخليوها هزوها معاكم
1: صحيح.
3: راهو هنايا لهنايا راهو نقطة استفهام كبيرة.
1: هو مش كان في هرقلة في برشا مناطق
3: نقعد نستغرب المواطن يقعد في مكان ويخليها بلاصته مسخة وهذا مش معقول. صحيح. هذا مش معقول. هاي هرق لنظيفة وبلاد جميلة، ويرحم والديكم ونحافظوا عليها الناس كل، ومرحبا بكم من كل مكان في تراب الجمهورية ولا خارج تراب الجمهورية.
1: أكيد احنا ميساجنا عموه،
3: المهم نخليه هرق لنظيفة. هاي هرقلة ما معروفة بنظافتها وبجمالها وباللون الأبيض والأزرق.
1: اللون الأبيض والأزرق هو زادة اللي استلهمته منه الشعار هكا متاع المهرجان، مهرجان سيدي بومانديل هرقلة. دونك وشفنا هو فما ولي صالح هكا ولاد وما تدخل هرقلة، هل يديك القبة هكا؟
3: أنا مش ولي، أنا ما عنا عديد من الأولياء. أنا عنا ولي صالح سيد سعيد بومانديل، معروف معروف معروف شهيدة، كانوا يزوروه الناس كل، كانوا يزوروه توا ما عادش معناها.
2: ذاك اللي يطلع على البرت،
1: البرت
3: اي على البرت، اي على البرت اللي فوق البرت،
2: اللي فوق البرت اي
1: اي مزيان برش. اي سيدي خلينا نحكيوا على المهرجان سيدي بومنديل هرقلة، وناخذوا اكثر تفاصيل على الدوره والعروض معاك سي سيف.
3: شكرا، تفضل. مهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة كما تعرفوا في دوراته الخامسه هذه تو، عديد فيه العديد من الانشطه الترفيهية والأنشطة الثقافية والفنية. المهرجان سيد سعيد بومنديل هذايا، قبل كل شيء يعني نحب نرحب بكم الساعة، ما رحبتش بكم
1: سالش، احنا
3: ولاد هرقلة ورحب جميع المستمعين. وهذه راهي فرصة، راهي فرصة باش تجيو الهرقلة.
1: احنا ديما غادي ديما غادي، احنا ولاد هرقلة
2: نجيو كان الهرقلة،
1: نجيو كان الهرقلة،
3: نجيو على الاقل على الاقل تسوقونا برشا حاجات من هنا.
1: ايه انا اسمع، الحلفة هرقلة، القهوة هرقلة، الفريكازي هرقلة، الشوكولاتة ايش يجي؟
3: شرفتونا، مرحبا فيكم، مرحبا
1: يعيشك. ومهرجان سيدي بومنديل والسهرات هرقلة
2: ان شاء الله من 23 اوت.
3: سهرات هرقلة تبدا نهار 23 اوت، 23 أوت حتى 1 سبتمبر نبدأ 23 أوت. 23 أوت عنا كارنفال كالعادة في وسط البلاد، وإن شاء الله يكون كارنفال ممتاز ومتميز برشا السنة، وفيه العديد من الفرشاوي. عنا عرس فني يحييه الفنان غازي العيادي على الساعة 10 ليلة يوم 24 أوت، عرس فني يحييه الفنان وليد التونسي. عنا 25 أوت، عرض فوجوي تنشيط للأطفال والعائلة مع نجوم الكرتون عمي سهيل. عنا يوم 26 أوت ندوة ثقافية حول هرقلة، هوريا كوريا، لتثمين التراث المادي واللامادي لهرقلة مدينة سياحية. عنا 27 أوت عرض فني تحييه الفنانة عفاف سالم. عنا يوم 28 أوت عرض فني زاد يحييه الفنان شكري عمر الحناشي. عنا يوم السبت 29 أوت عرض فني المحفل الجلبي. الأحد 30 أوت عرض موسيقي للراب، وبالختام نختموها بعرض فني تحييه الفنانة زينة القسريني نهار 1 سبتمبر.
1: تخيب يا هذه العروض
2: 1 سبتمبر ولا 31 أوت؟
3: نعم،
2: 1 سبتمبر ولا 31 أوت؟ الورقة اللي قدامي فيها 31 أوت.
3: 1 سبتمبر
2: باي،
3: البرنامج النهائي عندي أنا.
2: الله يبارك.
3: هذاك هذاك 31 أوت
2: مش عارف أكثر منك.
3: 31 أوت معناها عوضناه 1 سبتمبر.
2: واضح،
3: عرفت لك البرنامج الأخير عندي.
2: واضح.
3: على كل حال هذا البرنامج معناها المهرجان سيد سعيد بومنديل. بالله حبيت نضيف حاجة أخرى لأن هي طار على كل حالة ما ميسالش. غدا 13 أوت عن غدو كان عشنا عن فرقة موسيقية للراب، قلت عرض فرقة موسيقية صينية، فرقة صينية مش تجي تزور هرقلة ونعرفوها بالمسلك السياحي وبمدينة هرقلة مدينة سياحية.
2: باهي برش،
1: باهي التذاكر في المتناول سي سيف،
3: وتكون فما ندوة، وتكون فما ندوة ندوة حول التعريف بهرقلة مدينة سياحية، ندوة من أساتذة من جامعة سوس.
2: العروض وين باش يكونوا سي سيف؟
3: هذا باش يكون في فضاء الطابونة، مطعم الطابونة المطل على البحر كذلك.
2: لا نحكيو على العروض، العروض نتاع المهرجان.
3: لا العروض باش يكونوا في المسرح، في مسرح الهواء الطلق.
2: المسرح اللي نعرفوا ناس كل فارق على البحر.
3: مسرح دلوقتي. مسرح الدروج هذاك.
2: الدروج.
3: وعلاش أنا نتكلم عن نصاف ونتكلم وكل شيء، باش يخليوا المسرح هذاك يقعدوا يسهروا فيه قبل العروض وقبل كل شيء.
1: باهي التذاكر بربي سي سيف اسعارها بتكون في المتناول اغلى تيكيت.
3: التذاكر تو نعلموا عليهم في اقرب وقت.
1: لكن ابوبري باش تكون اسعارها من
3: لا لا لا لا نحن راهي اسعارنا في المتناول. اسعارنا في المتناول، نحن ما بين 10 و15 دينار ما يفوتوش.
1: باهي برشا ترايو المقدره الشرائيه كالعاده.
3: نحن مع ذي معناها نحن ديما كيما نقولوا نرفقوا بالزوال، خلي يتفرهد وخلي
1: خلي يعيش
3: خلي يعيش
1: تخي بيان. هاي سي سايف كلشي شنو تحب تضيف فيما يخص الدور الخامسة لمهرجان سيدي بومانديل بهرقلة للجمهور للناس اللي باش تجي؟ أهم ملاحظة إنظافة اليوم مهمة جدا النقطة اللي أشرت لها.
3: أنا حاجة برك نوصي فيها على النظافة كهو أنا راهو نستحفظوا على هرقلة، راهي هرقلة مزيانة برشا. ونقول ونزيد نقول يرحم والديكم يرحم والديكم ايها المستصفين الا تزوروا في هرقلة، ربي يخليه هرقلة نظيفة.
1: باهي
3: ربي يخليه هرقلة نظيفة، واللي يحط قشة يهزها معاه.
1: باهي
3: واللي يحط طرف وسخ يهزه معاه.
1: باهي يا سي سيف اللي تيكي ان شاء الله نقاط البيع باش تكون معناها يعرفوها نقاط
3: البيع. نقاط البيع مش نعلم عليهم في اقرب وقت هما واسعار التذاكر لكل حفلة وسعر التذكرة نتاعها.
1: تخي بيان يعطيك الصحة سي سيف كشيش. إذا كان عندك
3: مشكورين دورة في أم مشكورين برشا وبارك الله فيكم على الاستضافة.
1: شكرا لك يعطيك الصحة، شكرا لك على مدنا بكلها تفاصيل. 36 دقيقة احنا عندنا ديتي كل الربا، خلينا نذكروا مستمعينا
2: طبعا الليلة إن شاء الله فما العرض الصيني باش يكون في مسرح سيدي الظاهر في تار مهرجان سوسة الدولي. تعرفوا على الفايزين بالزوز تذاكر شالا بعد شوية، المشاركة ما زالت مفتوحة على 85 990. بعثونا أي مساج فيه جي ولا فيه هيبة ولا فيه أمين أو سامي كيف ما تحبوا، وإحنا إن شاء الله عبروا فوالا عبروا
1: تخي بيان. يلا بوز ميزيكال ونرجو نكمل معكم بقية فقراتنا في بايلة حتى للسبعة.

0: 56 دقيقة رجعنا لكم في بايلا أكيد جينا نخلطوا معكم رويدا الرويدا لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم من بايلا دونك أكيد زادة الربح يكون حاضر واللي تيكي اللي انتوما من خلال مشو شو تتمتعوا بعرض الليلة في إطار مهرجان سيدي ظاهر دونك شكون سعيدة أو سعيد الحظ أمين
1: سعيدة الحظ اليوم سندا غزال تفوز معنا بجوز تذاكر حضور العرض السيني اللي بيش يكون الموعد معاه إن شاء الله الليلة في إطار مهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي الظهر
0: بيان سور شاء الله ألف ألف مبروك دونك دو تيكينتي والعزيز عليك مازالوا عنا كل عادة سهرات والمواعيد وأكيد زاد المتابعات اللي تلقاوها ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام تيك توك وإلا على موقعنا جوهرة فام دوت نت تحيات ليكيب الكل خلينا نسلموا على سامي ذهري في الإخراج شكرا لك سامي تحيات عبد الحميد بالعجوزة في الديجي تاع على جوهرة فام تي في سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام ومن قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد وتقديم هبه لوسيف وامين الميلادي امين
1: شكرا لك هبه شكرا لكيب الكل وشكرا لك اختاروا بايلا في عشوية اليوم موعدنا يجد ان شاء الله غدوه كالعاده على نفس الستاسيون في نفس الوقت اللي تكون زين الناس كل تشاو تشاو باي
2: انا لازاد اهتمامي ضعفت وقلت لك لي مش كنت حلفت لازل

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة، وهذه أبرز عناوينها. خلال حملات تنظيف جهوية رفع نحو 6000 متر مكعب من الفضلات من 152 شاطئا، وحجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعدنية المعلبة. في تفاصيل أخبارنا وفي سياق متابعة إنجاز الطريق السيارة ألف 2 الرابطة بين تونس وجلما، قرر مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري، قرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة ألف 1 في جزئها الرابط بين حمام لنف ومساكن، والطريق السيارة ألف 2 الرابطة بين تونس وجلما. يهدف القرار وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة إلى ضمان جاهزية طريق السيارة ألف 2 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها، واستمرارية استغلال الطريق السيارة ألف 1 مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. رئيسة الحكومة أكدت في افتتاح أعمال هذا المجلس أن ملف استغلال طرقات السيارة لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات، وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية. في شأن آخر، وخلال ندوة عقدت اليوم بالعاصمة لتقديم التقرير السنوي حول جرائم تقتيل النساء لسنة 2025 والإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية لتوثيق هذه الجرائم، أفادت منى قاري جامعية وعضو جمعية أصوات نساء بأن سنة 2025 سجلت 30 جريمة لتقتيل النساء.
2: في سنة 2025 ارصدنا 24 حالة تقتيل، يعني اللي تم تقتيلهم كنساء ومعهم طفل، وخمسة محاولات تقتيل، 30 اللي هو أقل نسبة من 2024 كحالة تقتيل، خاطر فما 29 حالة تقتيل 2024 وحالة محاولة تقتيل واحدة. أهم شيء في سنة 2025 نلقاه أنه مثلا بالنسبة للأعمار متاع الضحايا، أنه الشريحة العمرية اللي هي من 18 ل 20 سنة ولا حتى 30 برسك ما هيش موجودة، سي أبارتير دو 40 عام، يعني من ابتداء من 40 وما فوق اللي هما أكثر معناها تم تقتيلهم. والميزة سنة فما برشا نساء فوق 60 سنة، هذوكم اللي هما كبار السن اللي تم معناها تقتيلهم من قبل أبنائهم اللي طالبوا حسب المعطيات اللي متوفرة، طالبوا بالفلوس باش يشريوا مخدرات ولا باش يصرفوا على رواحهم، والأمهات رفضت مدهم بالنقود هذي وتم تقتيلهم نتيجة ذلك. الأسباب الأساسية هي العقلية وهي النظام الأبوي، هي التربية والثقافة معناها القائمة على التمييز بين الجنسين، هذه الأسس الحقيقية معناها للقتل النساء. لكن لفاكتور إيميديا ينجم يكون حالة غضب قصوى وأسباب طلاق انفصال.
1: في شأن آخر، تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية الماضي وبداية شهر أوت الخالي من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. تأتي هذه التدخلات الرقابية في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية المنقضي نقصاً في المياه المعلبة، وذلك تزامناً مع موجة الحر التي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه. هذا وكانت الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات في التيار الكهربائي والتي سجلت خلال تلك الفترة أعاقت عمل عدد من وحدات الإنتاج، ما أثر في نسق التزويد بالسوق المحلية. أفضى التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيفة 2026 إلى التدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك في حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة مساء هذا اليوم حوالي 8 أمتار متر مكعب يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. وسجل شاطئ الرفراف أعلى كمية من النفايات المجمعة باعتبار خصوصية التدخل بهذا الشاطئ بمعدل مرتين يوميا صباحا ومساء، حيث بلغت الكمية المرفوعة يوميا نحو 18 مترا مكعبا، أي ما يعادل 4.5 طن من الفضلات يوميا. دولياً، أعلنت وزارة الداخلية المغربية هذا اليوم إيقاف عدد من المشتبه بهم في القيام بأعمال تحريضية بعد رصد منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم محاولات عبور جماعي نحو مدينتي سبتة ومليليا. أصيب عدد من الأشخاص اليوم إثر سلسلة غارات وتفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بجنوب لبنان، تحديدا في قضاء بنت جبيل. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إنها مسيرة إسرائيلية استهدفت طريق كفرة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين. أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن بلاده تواصل جهودها لإعادة كل من طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات. كمان قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز شبهها بالجدار الفولاذي، مؤكدا اعتقاده بأن واشنطن ستبقي مستقبلا على هذه السيطرة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
3: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في ساريت 12 أوت مع أوبرا بكين من الصين. موعدكم في ساريت 13 أوت مع عرض الفنان صابر الرباعي.
4: برشا برشا هي مدلل حبك على قلبي تسلل برشا.
3: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 13 أوت موعد الموسيقى الغنائية في عرض مكنين تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في ساريت 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي، موعدكم في ساريت 12 أوت مع الفنان الشعبي وليد الصالح.

0: معكم في سهرية 13 فوت مع مسرحية ولد الطلياني. معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك مع 18 فوت بداية من العشرة ليلة.
1: اوكي وليش بعد هذا شبيهم الفروق يضربوا لي في البلار بالحشر او المقص او ذو قص كم الحرفه تحملها
0: تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. اكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. هذه العروض برعايه جوهره اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: السبعة واثناشنا دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم من توا حتى للثمانية طبعا في بلانيت سبور. أهلا وسهلا بك توفيق، مساء الخير، مرحبا.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور بحضانا في استوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في،
1: وخاصة كل مشاهدينا خارج حدود الوطن. طبعا كرة أوروبية بعد 45 دقيقة من توا تعود الأجواء للمقابلات، مباراة كبيرة في نهائي السوبر الأوروبي أستون فيلا وباريس سان جيرمان. طبعا باريس سان جيرمان صاحب دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا صاحب الأوروبا ليج، وهي قدامكم الصور الأولى من داخل ملعب سالزبورغ اللي مش احتضن المباراة في النمسا، وين موجود زميلنا ناجح مجدوبة، ونشاهدوا ساعة قبل الأجواء داخل الملعب. هذه صور حصرية خاصة بجوهرة، ثم بعد قليل باش نمشيو له مباشرة ناخذ التفاصيل. كنت نتمنى انك باش تجيب تريكو يا استون فيلا يا باريس سان جيرمان توفيق، ما كش مش اول مره ما تشجعش حتى واحد منهم.
2: مازال السوبر كوب هذا بصراحه
1: مباراه لقب كبير،
2: لا مباراه خيريه
1: اي، لكن باريس سان جيرمان يبحث على يحب يحب يطيح الرقم تاع ريال مدريد.
2: خاطر ريال مدريد فاز نفس الشيء، فاز والسنه هذه يطمح مش يفوز على
1: المرتين على اللقب الثالث.
2: من واستون فيلا زاد من عام 82 فزت على برشلونة، كانت تذكرش في السوبر كوب
1: هكا وتذكر كان برشلونة جايك والله برا اي
2: معناها
1: تاريخ هذا
2: تاريخ دونك نتصور اللي معناها زوز فرق قاعدين يحضروا للبداية الموسم، وبرشا ملاعبين جدد وبرشا اشياء جديده مش نكتشفوها في الليله.
1: شنو رايك احنا زميلنا ناجح مجدود موجود على عين المكان، شنو رايك نمشيو نطلع على الملعب والاجواء معاها؟
2: نمشيو
1: هاي اذا كان حاضر. ناجح مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك جمال، عسلامة كالعادة كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام. اليوم نجيوكم من نهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا من ملعب ريد بول بمدينة سالزبورغ النمساوية. مش تكون مقابلة كبيرة بين النادي الفرنسي والنادي الإنجليزي، حرارة للطقس يعني طقس خون ياسر لنا في مدينة سالزبورغ، حضور متميز كالعادة للجماهير الفرنسية بالخصوص والجماهير الإنجليزية، لكن المفاجأة لقينا اليوم برشا جماهير صومالية موجودة جمال، يعني بما أنه فما حكم إفريقي مش كل أول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، الحكم اللي أقصاته الفيفا وأقصاته أمريكا ومنعته من الدخول أراضيها، اليوم نلقاه متوج وموجود في هذا الحفل الأوروبي كمدرب إفريقي لأول مرة في السوبر الأوروبي. إن شاء الله نرجع لكم بعد شوية من ملعب سالزبورغ بكل المعطيات من أرض الملعب وداخل الملعب.
1: اي ناجح، ما دام تحكي على الجماهير، الجماهير الصوماليه تعرف توفيق جات بعدد كبيره بالشجع عمر ارتان حكم المباراه اللي نذكره، الحكم هذا كان تعرض الى مظلمه بين ظفرين لانه قاع ازاحته من المشاركه في كاس العالم لانه ما خدش الفيزا ومشاش لامريكا، والاتحاد الاوروبي تفاعل وعينه كحكم لهذا الدور النهائي. تحب تسمع الجماهير في ميكرو زميلنا ناجح دائما شنو قال الجماهير الصوماليه على الحكم؟
2: هاو
1: نتابعوا مع بعضنا. يلا
3: تشجع صومالي، انت فخور اللي عندك حكم صومالي موجود.
4: هذا فخر لنا وفخر للقاره الاسيويه، القاره الافريقيه في است افريقيا، وهذا شرف لنا كلنا جميعا.
3: يعني انتم كصوماليين فرحانين ولا لا؟
5: فرحانين كلهم. Hello, we are here today in Salzburg. We are here to support Omar Arten, one of our main guys who is going to officiate the match between PSG and Aston Villa. All of our Somali men are here to support him. Because of what happened in America, they denied him to enter United States, and we are here to stand with him to show solidarity and togetherness. So we say, FIFA Omar Arten, FIFA Somalia!
6: Yeah! Sehr stolz, dass wir heute hier sein durften.
7: Ja. Dass unsere Bruder Omar Arten heute pfeifen wird, und wir werden ihn unterstützen, und wir sind sehr stolz auf ihn. Ja.
8: We are very happy with the UEFA. And with the referee, we are so happy, and we are sure that he will be a good referee. He will referee this game in a very good way. We are very sure, and we are proud of him.
1: إذن هذه الجماهير الصومالية تتفاعل مع فرحان.
2: الجماعة شيخة لأنه بصراحة حسوا بالظلم ورد الاعتبار اللي أنا أخذها الاتحاد الأوروبي لكرة قدم
1: بتعيينه، خطوة ممتازة الحقيقة،
2: خطوة ممتازة جدا، ونجم تقول أنكو ميدياتيك وأنكو مش اللي خلى الناس الكل تتضامن معاه واللي عطاوه معنا سوبر كوب ك معنا بون تكريم ليه نظرا اللي تم
1: كوقفه تاع تضامن
2: بيان سور تضامن اي خلوش يدخل الاراضي الامريكيه من بين الكوارث اللي نتاع كاس العالم انه الحكم هذا ما خلوش ما عطاوش الفيزا
1: والفيفا قاعده تتفرج هذه المشكله
2: الفيفا لا خارج
1: خارج تتفرج ما عملت حتى شيء هاو انت مادام تحكي على التحكيم على المباراه هاو نعطيك التشكيله الرسميه للفريقين باريس سان جيرمان سابونوف في حراسه المرمى حكيمي اشرف حكيمي ماركينوس باتشو ومينديز ثم نلقاو زيري ايميري فيتينا ونيفيز نلقاو اكليوش اللي يهبط لاول مره هذايا عمره 24 سنه لوي وكفارتشيلا دونك هذه هي تشكيله المنتخب تشكيله باريس سان جيرمان بينما فريق استون فيلا بيزو في حراسه المرمى كاش ليندلوف توريس ماتزين غوميز كامارا ماجين ايمينغ بويندية وماجو هذه التشكيلة متاع فريق أستون فيلا دونك مباراة كبيرة
2: برشا غيابات جمال نظرا اللي برشا ملاعبين رجعوا متأخرين خاصة اللي كانوا في المنتخب الفرنسي أو المنتخب الأرجنتيني كيما مارتينيز حارس أستون فيلا مش موجود كيما زاد باركولا على البنك هو وديمبيلي وفابيان رويز اللي معناها تم تكريمه من طرف ناصر الخليفي معنا اللاعب الوحيد اللي فاز كاس العالم في الفريق باريس سان جيرمان دونك باش نشوف وجوه اخرى واكيد في اخر فتره نتاع التحضيرات للموسم الجديد سواء من استون فيلا ولا بالنسبه لباريس سان جيرمان زوز مدربين اسبان سواء امري ولا لويس هنريكي زوز اللي فايزين معناها بزوز بطولات هامة وقاعدين يحضروا الموسم الجديد فما برشا الملاعبين جدد فننتظر وإن شاء الله نشوفوا مباراة تليق بسمعة الفريقين الاثنين في النمسا في بلد اللي معناته حتى الكاباسيتي بتاع استاد 30,000 35,000 متفرج
1: استاد ريدبول
2: استاد ريدبول
1: ان شاء الله نشوفوا
2: مباراة طيبة
1: هو ناجح عمل برشا حوارات بما فيها مع المدرب عبد الحق العليمي اللي موجود في النمسا هاو نتابعوا معاه الجزء الاولاني الجزء الاول اللي يحكي على المباراه زاد حتى هو اعطى رايه في مباراه الدور النهائي
3: كوتش اليوم مش كل موجود في ملعب سالزبورغ في حضورك لنهائي سوبر الاوروبي بين باريس سان جيرمان واستون فيلا اعطينا رايك وتوقعاتك للفينال هذايا
9: هي مباراة أولا جات بعد ريتم متعب جدا الدوري انتهى في جوان في آخر ماي بداية جوان ثم التوجه لكأس العالم مباشرة ثم إرهاق للاعبين باش تشوفوا اليوم على الملعب في فترة تحذيرات طرف التحذيرات تكون فيها تدريبات مكثفة مش باش تلقى رياحية للاعب على الملعب لكن ديما باش تشوف كورة باريس سان جيرمان هو الأرجح فكريا يحب يفوز بالكأس الثالث على مستوى السوبر باش يفوت ريال مدريد طبعا هدف كبير الباريس سان جيرمان لكن ما تنجمش تحقر أستون فيلا اللي عندها فريق محترم عندها مدرب محترم تعرف تقف بالقدا في الملعب تعرف كيفاش تستغل المرتدات نظن الحظوظ الأوفر لباريس سان جيرمان لكن أستون فيلا باش تكون موجودة باش يكون مباراة شيقة
1: شو رأيك في كلام عبد الحق العليمي مستفير
2: لا منطقي جدا من وقت اللي تشوف الملاعبية كما قلنا فما اللي رجوعهم كان متأخر نوعا ما ودخولهم للتحضيرات أخذوا نسبة كبيرة من الراحة بعد كأس عالم وشفنا خاصة الملاعبية الفرنسيين ولا حتى الأرجنتان ولا حتى أي من أي بلد معناها أخذوا قسط من الراحة رجعوا دونك بريباراسيون كانت شاقة البطولة الإنجليزية مش ترجع عن قريب هي الدوري الفرنسي
1: الأسبوع القادم تقريبا
2: الأسبوع القادم دونك نتصور اللي ان بون تيست بالنسبه للفريقين الاثنين في ظل غياب كما قلنا بون استون فيلا بالنسبه لهم غياب الحارس الارجنتيني مارتينيز تسمى عنصر هام جدا في دفاع
1: مؤثر
2: في دفاع استون فيلا زاد كيف واتكينز اللاعب الانجليزي زاد مش موجود زاد كيف اللي رجع مع من مع المنتخب عده زاد كيف عندنا كونسا زاد اللاعب الانجليزي مش موجود دونك فما برشا ملاعبيه اللي زاد لويس هنريكي عاطي برشا وقت للملاعبية اللي حاضرين أو خذوا راحة أكثر من زملائهم زادا مش يبدأوا يكونوا أساسيين كما اليوم نشوفوا معناها أكيلوش اللاعب هذا اللي معناها تم استقطابه من فريق موناكو واللي الناس كل معول عليه، ولكن السنة اللي فاتت ما خداش أكثر وقت لعب، السنة هذه مش يكون عنده أكثر وقت لعب. نيفيز زاد كيف وسط الميدان مع معناها زير إمري اللي كنا نصوره مشيخه زاد وقت لعب مع المنتخب الفرنسي ولكن استحق له إلا في المباراة الترتيبية. هذوم الحكيم يرجع زاد عن فورم، والحارس زاد سافانوف موجود، فإن شاء الله جمال نشوفه مباراة طيبة تليق كما قلت لك بزوز فرق الاثنين اللي كل واحد يطمح ماشي يرضي جماهيره ويمشي يفوز بالكأس هذه اللي هي معناها سامبوليك أكثر منها أنا ما عنديش حاجة اللي مش تقول والله
1: كبداية
2: موسم مش تكون طيبة.
1: هون نقعدوا مع زميلنا نجح مجدوب اللي سرح اللي سأل عبد الحق العليمي ذولي على واقع الكرة في تونس، نتابع مع بعض.
3: كوتش نحب نستغل الفرصة اللي يحاول فيه كفني في أوروبا، علاش اللاعب التونسي ما ليش قاعدين نشوفه فيه في دوريات هذه متاع أوروبا الشرقية كيما سلوفاكيا كيما المجر كيما النمسا كيما ألمانيا، علاش من وجهة نظر متاعك؟
9: شوف أولا أنت شفت حتى لاعبين اللي ينشطوا في فرنسا واللي تولدوا ما مش قاعدين ياخذوا في أماكن في فرق كبيرة، وأول ما يلعب في فريق كبير نكونوا فرحانين بعد يعطيوا إعارة الفريق في الدرجة الثانية ولا الثالثة. نشوف فرنسا أنا نظري وإنجلترا وألمانيا صعيب شلع فيها لاعب تونسي، ما صعيب لأنه شوفهم كونوا واضحين، أنا ديما نقول خل الصراحة هي اللي تبني، صعيبة برشا، والأيام أثبتت أننا لم ننجب إلا حاتم الطرابلسي أو زبير بيا أو عادل السليمي اللي هما كانوا في تواجد في فرق نحكي طلعوا من البطولة التونسية مش نحكي على اللي تولدوا في أوروبا. أنا نشوف اللاعب التونسي تدريجيا أولا قوي بالمستوى، نتعاملوا مع بطولات، بطولة اليونان، بطولة التشيك، بطولة النمسا، بطولة سلوفينيا، بطولة سلوفاكيا، بطولة المجر، بطولة سويسرا، نمشيوا للدوريات هذية، لاعب على الأقل يعمل غادي عام عامين ومن بعد ينطلق للأكبر. نعطيك بتجاربي في الدول هذية، لاعبين النيجيريين والكاميرونيين وطول نهار نعطيك إحصائية متاع أكثر من 50 لاعب، واللاعبين الكولومبيين والبرازيليين أول ما يجيونا وليدات 18 سنة يجيبوهم للدرجة الثانية في أوروبا أو للدرجة الأولى أو الدرجة الثالثة، يعمل لك سنتين تلقى حياته تغيرت، تعود على الأداة، تعود على المونتال، تعود على التغذية، تعود على ثقافة كيفاش يعمل حوار، تعود على التدريبات الصباحية المسائية، تعود على الفيزيوناج، تعود على حاجات ما يشوفهاش مع احترامي في بلاده، يعمل عامين تفتح له أبواب البطولات الكبرى، يتعود على نمط حتى التدريبات نمط قاسي، نلعب 4-1 نحن الشبان نلعب 4-1 الفريق الأول في الدرجة الثانية والثالثة والأولى يلعب 4-1، هذا ممكن ينجم يعطي اللاعب، لكن حاليا صعيب باش لاعب تونسي يخرج إلا من رحم ربي باش يلعب في ألمانيا ولا إنجلترا ولا فرنسا، نشوفها صعيبة برشا.
1: استفيق تعليق ولا كلامه معقول جدا، أول حاجة يقول لازم استراتيجية عمل وجاء من الاخر قالك صعيب انهم لاعبيتنا باش يلعبوا في البطولات الالمانيه او الاسبانيه ولا الانجليزيه، لانه الحقيقه المستوى نتاعنا تراجع بشكل كبير، وعطى حلول يقول لك اليوم لما دابينا نبداو بكل البطولات الصف الثاني او الثالث وبشويه ما غادي يتالق ويمشي، علاش نحلموا واحنا ماناش معناتها قد نحلموا على قد امكانياتنا على الاقل قد المستوى نتاعنا.
2: كلام واقعي ومنطقي بالتجربة وبالأرقام، مش معناها فما برشا ملاعبين اللي معناها فاجونا مستوى ما ارتقاش ما تطوروش، اللاعب على جدو 18 إذا كان ما يتحسنش وما يتطورش في التمارين اليومية
1: كلهم كما قال مشاو إعارات معناتها في ساعة ما غريبة معناتها.
2: طيب أنت سيد الكام تاع العير مش مشاه لباريس سان جيرمان
1: اليوم هاو إعارة
2: شعطوا عطوا دنكيرك ولويش حسب رأيك مش يزيد يتمرس اكثر
1: الغربي كذلك بورك في الدرجه الاولى توا في الدرجه الثانيه الفرنسيه ليغانيس
2: انت نيت كبعثوه كيكو برا
1: حنا بعد مجبري من مان يونايتد مشى ديريكت للتو في بيرن يمكن يعتبر
2: فما متابعه واللاعب زاد كيف يجلسوا معاه ويعطيوه لي كات فيريتي نتاع لو نيفو راهو مش توصل تلعب في المستوى العالي، ولا شكون كان يتصور انت معناها توا انا اوليسي وقت اللي مشى البايرن ميونخ أنا كان بالمستوى اللي شفناه في كأس العالم لا خدم تطور تحسن وتواك تشوف في سومو
1: من أفضل اللاعبين في العالم
2: ما له وصل حتى 170 مليون يورو والبايرن قالت لك لا ما نبيعوش، معناها الملاعب يضحى وخدم وتعب وبتحسن لأنه يعرف اللي مستواه الفني وقيمته الفنية قادر مش يزيد يطورها وفي مصلحته ومصلحة فريقه. فإحنا في تونس مع الأسف الشديد التكوين هذا ما عشقوا عليه لأنه خذينا حيز كبير من عنا أربعة حسنوا من الكورونا ورد التالي لتوا الموضوع هذا دوسي كبير فيه شنو الأسباب والمسببات اللي خلتنا ما عادش التكوين ضعف والمكونين الباهين الكل خرجوا وما عادش يحبوا يدربوا في تونس الأغلبية نتاعهم يخدموا لبرا وهذا كيف كيف النوادي ما عادش تشجع يحبوا الحاضر والجاهز ويقول لك أقل مصروف ممكن وبعد تقع السلفة نتاعه أو تقع منابيعانه مناب أرخص الأسوأ تو أحسن ملاعب عندنا في تونس كي تلقى فيه 300 ولا 250 ألف يورو
1: كل كبيرة
2: كل كبيرة وين ماشي خاطر السكاوتينغ تو اللي صاير من الفرق الأوروبية ولاو يمشيوا للبلدان اللي عندهم سنين هم يتبعوا فيهم وزيد لي سنتر دو فورماسيون اللي تعملوا سواء في السنغال في المالي في الكاميرون نيجيريا كوت ديفوار الكل ولاو حتى في الأفريق دو سود ولاو سور بلاس يبعثوا ويتبعوا ويشوفوا الملاعب اللي فيه الضوء يجيبوه هو صغير ويجيبوش وحده يجيبوه معاه شكون البير أنا كما تقول أنت الأب الروحي نتاعه اللي مش يساعده في التأقلم يجيبه بعد عائلته مش ما يضيعش
1: لأنه يعرف النجاح نتاعه يزم يكون في وسط
2: عائلته أشياء زاد كيف كيف ذهنيا وخاصة الذكاء نتاع الملاعبية تو الصغار اللي خارجين أنا ذكاء خيالي تشوف الملاعبية اللي تلعب برشلونة تو خاصة في وسط الميدان معناته عندهم بعد كبير وبالتجربة وبالإحصائيات معنا بانوا اللي الملاعبين تاع وسط الميدان تاع مالغري أنا صغار سنهم ولكن متفوقين على زملائهم معنا كي نقول لك أنا 15 ثانية ولا 20 ثانية متفوق على لاعب ريال مدريد ولا لاعب البايرن راهو في أخذ القرار معنا يستبق ويأخذ قراره وذاك هو اللي عمل الفرق بينه وبين لاعبين أخرين اللي فرد السن فرد سن ولكن ولاو يمشيوا للاعبين هذوكم الأذكياء واللي عندهم رؤية واللي عندهم قراءة جيدة للملعب وهكا اللي يعمل الفارق ولا حتى في الاختيارات
1: واضح
2: مع السرعه زاد كيف كيف اللي ولات هك تشوف الاجنحه وتشوف الاظهر اللي موجودين في العالم الكل ولا في على الاقل في الفرق الكبيره اللي عندهم السرعه واللي عندهم الفنيات هم اللي قاعدين متعلقين والاسعار نتاعهم خيالي
1: واضح هاي سيدي نمشي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نحكيو على امل حمسوسه ونهايه العلاقه التعاقديه بين امل حمسوسه والمدرب محمد علي نفخه.

0: 30 دقيقة عودة في بلانيت سبور. نحكيه على 10 أيام تقريبا يفضلوا عن انطلاق الموسم الرياضي الجديد والبطولة، والجولة الأولى تعينت أيام السبت 22 والأحد 23. طبعا القمة بشكون بين الترجي والنجم في أولى جولات الموسم، لكن بالرغم هذا البطولة ما زالت ما تلقتش، أو 10 أيام يعني يفصل عن طريق الموسم. وأمل حمام سوسة ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة. مازال كبدأ ما عندوش تقريب جمعتين، مشاف استاج إلى حمام بورقيبة، ثم اليوم تم الإعلان على يعني نهاية العلاقة التعاقدية. شنو رأيك ستفيق؟
1: والله مفاجئ بصراحة، ما كناش ننتظر. واللي أنا أمل الحمام سوسة مش يقيل المدرب، وشنية الأسباب وعلاش وكيفاش بودنا. لو أنا قريت أنا البلاغ متاع أمل الحمام سوسة اللي صار فيها ما ناخذوا قرار ب معناها تنجم تقول ثلاثة ملاعبية اللي زون إيكارتي من الجروب بعد في ستاج الأخريني في حمام بورقيبة اللي بدايته كانت الأجواء طيبة، و معناها الناس كل فرحانة بالأجواء والتمارين بتدور في ظروف طيبة، ولكن في الأخير صارت إشكالية وتم إيقاف ثلاثة ملاعبية. شنو الأسباب علاش وكيفاش؟ اللي نعرفه اللي فما برشا معناها أخبار متضاربة معناها خاصة بالنسبة للحبيب البري
0: القائد فريق
1: اللي حتى لو صارت معناها مناوشة بينه وبين رئيس النادي أو معناها مع مسؤول أو أي شيء، كان من المفروض أنه على الأقل تتحل بصفة يرجع الحمام سوسة ويقعدوا يحكيوا شنو الأسباب والمسببات. أما مش يخرج بالشكل هذا، أعتقد اللي نساوي ذر الحبيب شنو العمل اللي عملناه في حمام سوسة هو وزملائه، معناها عملوا المستحيل. مش الفريق صعد يدو دو، الحبيب عاون برشا ماديا ومعنويا وهذا الكل، ولا واحد اعتقد في حمام سوسة ينكر الشيء اللي عمله الحبيب. فاعتقد خروجه بالشكل هذا اعتبرها مش مجازفة، ولكن هو محرار في اخذ قرار، متبقى على الاقل يراو بالعشرة ولا يراو بالشيء اللي قدمه السيد، مش خلى حمام سوسة تصعد ويفرح الناس الكل. تقول لي والله معناها صار سوء تفاهم بينه وبين الرئيس، كان ينجم يشبي نعيطوا له سي الحبيب ويتعدى اذا كان غلط، وشبي هو مش فوق راسه ريشه كيفو كي اللاعبين الاخرين، تبقى نعيطوا له نجلسوا معاه. فما مجلس تاديب في امل حمام سوسة، اذا كان يلزم مشي يوقفوا مباراه او اثنين هو وزملائه الاخرين اللي اللاعبين الاخرين، ولكن نلقاو حل ودي اذا كان صار اختلاف. تبقى بعد توت سويت بعد هذوم الكل يتم اقاله محمد علي نفخه، نظرا اللي محمد علي زاد كيف اللاعبين الثلاثه هذوم اللي تمت اقالتهم يحاول عليهم هو في التشكيله الاساسيه، وعلاش؟ ولانه فما اشياء اللي بتات راح تفوتنا، واللي المسؤولين تاع امل حمام سوسة ما لباوش معناها الالتزامات نتاعهم تجاه اللاعبين اللي السنه اللي فاتت كانوا موجودين اساسيين في الفريق.
0: اللي تحكي فيه انت هل هي معلومات ولا قراءه؟
1: والله شوف
0: كان معلومات نعرفوا كيفاش يعني كيفاش نتعاملوا مع المعلومات هذه، واذا كان قراءه شخصيه هذيك حاجه اخرى.
1: لا معلومات اللي الملاعبين طلبوا اشياء اللي الاداره ما وفرتهاش واللي وعدتهم مش توفرها ما وفرتهاش.

0: نظرا الى فما تدخلات من الهيئه المديره في العمل نتاع المدرب. هكا علاش هو ما وافقش ويقدم استقالته وخرج، وان شاء الله هما يخرجوا يوضحوا، لانه توا شفت التعويم هذا ما يخليه الناس الكل كل واحد يأول بطريقته. مش ما فيها باس، فما نطق رسمي في امل حمام سوسه يخرج يقول راهو البلاغ اللي هبط وهو سيدي اسباب والمسببات اللي خلتنا ناخذ القرارات 1 2 3 4. مش جماهير امل الحمام سوسه تعرف شكون اللي قدم الاستقاله سواء نفخه ولا تمت اقالته، وبالنسبه للاعبين الثلاثه الاخرين هل تم فسخ عقودهم ولا
1: لا؟ حسب البلاغ قالوا معناتها فسخ عقود.
0: فسخ عقود ده زاد كيف كيف يوضحوا لنا هل تم فسخ عقود نهائيا او ما زالوا قاعدين يتفاوضوا.
1: كتبوا في
0: إيه؟ في الباش، ولكن فما محاولات ل معناها ارجاع زوز لاعبين. هكا علاش نقول لك اني فما مازالت برشا تجاذبات في الموضوع هذا، فالوضوح به بالنسبه للامل الحمام سوسه، لانه قبل اسبوع ويصير الفعفعه هذه في الفريق راهو الانكاسات نتاعها ستكون
1: سلبيه. خروج القائد الفريق الحبيب الفريقي ترى انت معناتها مش في وقته. علاش؟
0: لأنه
1: فنيا والا الزوز فنيا والدعم اللي في اللعب هذا.
0: يا ودي كيما قلت لك يا جمال، أنا فنيا واداريا وفي الظرف هذا اللي تعيشه حمام سوسه، معناها خروج قائد فريق اللي الشيء اللي عمله الحبيب عمناول، معناها من المفروض انه تقع معاملته بشكل اخر، مش يكون هو فابوريزي بارابور وزوتر، اما على الاقل معناها لا لنكران الجميل، لا لنكران الجميل، لانه السيد هذا من اسباب صعود امل الحمام سوسه مش وحده، هو والاداره اللي السابقه وزملاء اللاعبين والاطار الفني جاب الله كومباني اللي وصلوا مش حقه الصعود. دونك يخرج بالشكل هذا اعتبرها بصراحه خروج غير منطقي، و كان من المفروض أن يخرج بطريقة أخرى. تبقى أخذوا قرار بعجالة كان يمكن التريث وإيجاد حلول أفضل لمصلحة أمل حمام سوسة ومصلحة اللاعب ومصلحة زملائه وخاصة الجو العام في الفريق.
1: به أيه نعمل وقفة مع الموسيقى ونعود.

0: معلومة.
1: إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على تأخر تعيين السيد نجي جويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. هو مش حتى تأخر تعيين نجي جويني، تأخر اختيار الشخصية اللي بش تشد التحكيم ولا بش تشرب على التحكيم. إذا كان ملف نجي جويني تم غلقه، وينه البديل؟ وإذا كان نجي جويني مازال، علاش لتو ما تم تعيين؟ هل ستتدخل سلطة الإشراف وتفرض نجي جويني؟ على حسب المعلومات أنه باش تدخل وتفرضه. هذه المعلومات اللي أمتلكها من مصادر خاصة. سي توفيق، شو تعليقك؟
2: والله يمكن الجامعة الوحيدة اللي التوى قبل أسبوع من بداية البطولة ما عندهاش لجنة حكام، وهذا بصراحة
1: غريب.
2: سابقة قمنا قبل دائما الحكام يتم استدعاهم ويتم أنها على الأقل أسبوع يعملوا المعسكر ويقعدوا مع بعضهم وتصير التوصيات الجديدة متاع السنة الجاية، ولكن هذا كله ما صارش يا جماعة. دونك بداية مش تكون صعيبة برشا، قبل بأسبوع وعندك زوز مباريات هامين جدا، شكون كيفاش مشي يقع تعيينه لتوال اسبرانس واسي اس اس والملعب التونسي، فالي تانكو الناس توا متأخروا برشا زاد. لازمهم يعرفوا على الأقل الاختبارات متاع الحكام هذوما اللي عملوهم شنو النتائج نتاعهم، شكون الحكام اللي جاهزين وشكون اللي مش جاهزين. فما برشا عمل اللي من المفروض حقه تقام هذا وعنده، ولكن التذبذب هذا واخذ القرار وشكون ياخذ القرار وهروب بعض المسؤولين في الجامعه اللي مش موجودين حتى توا في اخذ القرار. الواحد يتلز ماشي الجامعه يا ربي وزاره الشباب والرياضه مش تاخذ بزمام الامور، مش تخلي الامور مسيبه. دونك اللي تانكو سيد الوزير نهار الجمعة عنده اجتماع، فان شاء الله ياخذ القرار السليم. والمشاورات مع سي نجي جويني زاد كيف قاعد خذات خطوه معناها كبيره، ونتمناو انهم على الاقل يلقاو حل في اقرب وقت ممكن، لانه ما عادش وقت
1: بيه.
2: مش الواحد يزيد يبطا اكثر جمال، لانه بصراحه وخرنا، والجامعه بالشكل هذا ديما تعطينا في مؤشرات سلبية على بداية طيبة للسنة الجاية.
1: دونك إلى حد الآن معناش الخبر اللي نهائي في موضوع التحكيم. فانتظار كما قلت انت نهار الجمعة نشوفوا شو القرار اللي باش يكون. هل سيتم يعني تعيين لجنة يعني نجي جويني والقائمة الأسماء اللي يقترحها هو للإشراف على قطاع التحكيم، وإلا فما أسماء أخرى اللي ننتظر؟ لأنه في الحقيقة غريبة شوية، قبل 10 أيام من انطلاق البطولة ما نعرفوش شكون اللي باش يقود قطاع التحكيم في تونس. قبل ما نختم خلينا نرجع مرة أخرى نذكركم بتشكيلتين لكل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا. مباراة تبدأ بعد شوية من توا، بعد 8 دقائق في سالزبورغ، في ملعب ريد بول سالزبورغ في النمسا، والموعد هو نهائي كأس السوبر الأوروبي. دونك مباراة ممتازة للمتابعة. باريس سان جيرمان عنده برشا غيابات، ويبدأ بالتشكيلة هذه: سافونو في حراسة المرمى، حكيمي، ماركينوس، باتشو، مينديز، زيري، إيميري، فيتينا، نيفيز، أكليوش، دوي، وكافارتشيلا. هذه تشكيلة فريق باريس سان جيرمان. بينما أستون فيلا بيزو في حراسة المرمى، كاش، ليندلوف، توريس، ومادزن، ثم غوميز، كامارا، ماكين، إيمينغيز، بوينديا، وماديو. هذه التشكيلة من ترشح للفوز استفيق في المباراة هذه؟
2: المنطق يقول باريس سان جيرمان. تبقى مكتار فينال هذه وفتورة ماتش كل شيء جايز، بقى الفوارق الفنية كبيرة برشا بصراحة بين باريس سان جيرمان وبين
1: أستون فيلا.
2: أي وبين أستون فيلا، فنتمنى ونحبوا نشوفوا شو كورة مزيانة. تبقى الفوارق كبيرة برشا، خاصة في وسط الميدان، في الهجوم، في الدفاع، في كل وازد. أستون فيلا كما قلت لك ناقصين عدة عناصر هامة جدا اللي تخلي معناها باريس سان جيرمان فافوريت بارابور على الماتش متاع اليوم. تبقى جمال بالنسبة الكاس افريقيا للسيدات. والله فريمون شيء يعمل كيف كي تتفرج على المباريات تاع المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري وين وصلوا وين احنا منتخب النيجيري انا كره من من من كوكب اخر اللي نشوفه فيه مستوى عالي جدا شيء يعمل كيف كي تتفرج على المستوى اللي وصلته كرة القدم الأفريقية معناها النسائية وإحنا الوليدات البنيات متاعنا متاع الفريق النسائي سوسة اللي مشي شرف كأس أفريقيا السنة هذه واللي معناها واللي مشي شرفنا إن شاء الله يتدربوا ماضي ساعتين في أوت وأنا واللي أعطاهم التاريخ هذا والموعد هذا يعطيه الصحة فريمون وقاعد يعاون برشا في كرة القدم النسائية في أوت 50 سخانة يتدربوا ساعتين البنيات فريمون نحب نعرف كيفاش اختار التوقيت وعلاش علاش اختار التوقيت هذا وما عطاهمش توقيت اخر ف ان شاء الله السولت ولا شكون اللي لاهي بالموضوع هذا ياخذ بعين الاعتبار الملاحظه نتاعنا ويخلي الجمعيه النسائيه وتحيه لاختنا منيره العروي اللي قاعده تقوم بعمل كبير وقاعده مضحيه ولكن مالوريزمون فماش
1: وحده
2: مش قاعده يسمع فيها حد
1: واضح. شكرا لك توفيق زابوب تحيه كامل الفريق نتقابل غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت الى اللقاء.

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اندلع عصر هذا اليوم حريق بغابة بجبل برباح بمنطقة حكيمة الجنوبية من معتمدية ودمليز بولاية جندوبة، ورغم سرعة انتشار النيران بسبب هبوب رياح الشيل وصعوبة التضاريس، فان وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني تقوم بتدخلات الاطفاء بعد ان اتت النيران على 3 هكتارات من غابة الصنوبر والغابة الشعراء وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع سفيرة ألمانيا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، وتناول اللقاء المشاريع المشتركة وأفاق توسيع الشراكة خاصة في الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار، مع استعراض التقدم المحقق في المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية وتسهيل النفاذ إليها وتحسين جودتها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيكا المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في بلاغ لها اليوم. دوليا، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا اعتقاده بأن واشنطن ستبقي على هذه السيطرة، وصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار فولاذي. دوليا أيضا، وزارة الداخلية المغربية تعلن اليوم توقيف مشتبه بهم في القيام بأعمال تحريضية بعد رصد منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حثت على تنظيم محاولة عبور جماعي نحو مدينتي سبتة ومليلة. في ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بسحب أحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال بداية الليل، ثم يكون صافي على كامل البلاد. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة في الجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة معتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بمنطقة سيرات وبخليج الحمامات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الموجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة افهم. ربي حبيت نوصل صوتي على ابني ما يخص في مدينة المكنين بحدا منطقة الشرطة بالضبط على انتساب الفوضى والاكتظاظ اللي ساير. راهو الناس حتى الاسلحة نتاعها تراسك في وسط الكياس عاملينك الصنادق تحويلين ومستولين على التريتوار على الملك العمومي. ربي ينظروا لنا نظرة نظرة شفقة ورحمة زادة مش حتى نظرة وكهو على الشيء اللي أنا متعذبين فيه.
2: عالسلامة يا جورة يا غالية. مازالت الشهر عودة مدرسية. هيا سيدي الشعب التونسي وينك الشهامة نتاعكم عاد؟ ديش عاد تقولوا هاوش بها غالي وش بيه السول ده وغالي. أبقى هو عاد بعد تحويسات شيشوارات ولبورات. خاص نعرفكم خاص الشعب التونسي يقولوا كل شيء هاو غالي. يا أخي وين ما تخموش على غدوة. كدك في البيت يا بابا والمرأة تمشي الحجامة والكل اللي بيحوس وتعطيه كل يوم 50,000 100,000 تمتوها. في المغازنات كل شيء تخموش على قرايه وعاد باش العيد وعاد باش العوده المدرسيه. هاي عاد مدو كليسات عاد مخبيه في البنك وفي البوسته وتحيه جوره.
3: هنيه اختي لبنى كركر من السعوديه وكلها كل عام وانت حيات خير. وتهنيها زيده امي زهره كلها كل عام وانت حيات خير وربي يحييك تمثاله ما شاء الله العمر كله وربي يحييها لوليداتها يدخلها بالخير بالسعاده بالهنا براحه البيت صحه الابدان. اختها انا عايده وسونيا وسينيا ومونيا كلنا نتمنوا لها انها تفرح ويا ربي ان شاء الله اخرت بسرعه خير وان شاء الله ربي يعطي على قد قلبها وربي يفرحها بوليداتها ويعطيها ما تتمنى وان شاء الله اللي يجي خير.

0: نداء عاج لبلدية رادس والأناس. عنا مشكل كبير في رادس مليان. مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة قاعدة تخرج من تحت الأرض وقدام الديار، والوضع ولا لا يطاق من الروائح والقذارة، وفوق هذا يمثل خطر صحي على السكان والأطفال. عنا قديش من شهر نجري وراكم وما رجعتوا لناش. نطلب من المصالح المعنية وخاصة الأناس التدخل في أقرب وقت ومعالجة المشكل من أصله.
1: السلام عليكم. بربي سامحونا، هو المسؤول تصلوا فيه عن الماء، علاش تصلوا فيه؟ وقت اللي هو الماء معناها الناس تحت كرف الماء، وهاو في البلاصة الفلانية خرج مع قداش من البسيكة، وهاو ولا عصويهم بالقارورة. أنا الماء يا رسول الله، أنت ما عادش سواء كان معناها عبارة حرب ماء، يعني الناس معباها كيما ولا الأمور بالملموس.
2: ليه مسهرين على طريق السيارة ووزارة التجهيز؟ هل معقول توها وعودة الأشغال مرة أخرى نفس الموضوع منع يتحل أسبوعين ثلاثة وتعود أشغال أخرى؟ أنا أكلم فيكم حاليا، عندي ساعتين في الطابور، ساعتين سيارات واللي السيارة اللي سخنت واللي تكيت على جنب، معاناة كبيرة يا أخي. باش تعمل إصلاحات حل طريق أخرى فرعية بالمسافة هذيك حتى تدي السيارات الكل، لكن أنك تحلي طريق السيارة هي نفسها زي تتحل تسكرها من جهة وتحل الآخر، هذا مش معقول. غير معقول، وينهم المسؤولين؟ وين شكون يساهر على الحكاية هذه؟ ضغط سيف الناس كونجيات بطوات عابطة، معناها حاجة رهيبة.
3: بربي لسيد البي دي جي بتاع الكلام، شو نقول له شرقوت وشو له كل جخليت سيء، معناها قصلنا في فلوسنا المنخرطين، عقب تخلص انت ويخلص العوالي بتاعك وفما استرجاع مصاريف، مش لازم يا سيدي، والله كي تسكروا هالكلام خير أحسن، والسلام عليكم.

0: المجاورة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهر اف ام.
3: عشر دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. هذه حلقة جديدة من خواطر، متواصلين حتى للعشرة في إخراج حلقة الليلة. منير إسماعيل معكم، زهير الجيس. نحكيه مع فنانة جديدة، مبدعة جديدة، تعرفت بعنوان البجعة الجميلة. هي الحقيقة بالأساس ممثلة، ولكن خاضت العديد من التجارب، من بينها التنشيط حتى الغناء. هي رائعة، هي مبتسمة، هي المجيرة اللي تنجم الحقيقة تنجم تقمر عليها، تنجم تقول هذه البطلة اللي تنجم تنجح الفيلم، ولا تنجح مسرحية ولا غيره من البرامج اللي خدمتها. فنانة يعرفها الجمهور، ولكن هل يعرف حنان الإنسانة؟ اليوم باش نحاولوا نحيوا شوية من مكياج حنان البجعة الجميلة، ونقربوا أكثر إلى قلب حنان الشكراني من داخل، الإنسانة الطيبة الجميلة الرقيقة اللي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي حولت صفحتها إلى صفحة لمساعدة المساكين الضائعين المشردين وغيرها، من الأضواء ومن الصورة اللي رسمها الجمهور. باش نحاولوا نخرجوا حنان وندخلوا إلى أعماق حنان الشكراني بعد لحظات إن شاء الله، ونكتشفوا كيف كانت حنان الشكراني، وهل حنان الشكراني اللي يعرفها الجمهورية فعلا حنان الشكراني الحقيقية. برشا أسئلة إن شاء الله تطرح من توا حتى للعشرة متاع الليل. قبل خلنا نبدأ بالعظيمة المتميزة صاحبة الصوت الجميل اللي نتمنى لها الصحة والعافية، وربي يشفيها إن شاء الله، وربي خاصة يخفف عليها. هذه سعاد محاسن، طير الحمام. أهلا وسهلا مرحبا.

0: 9 تعليل. يا اهلا وسهلا مرحبا، شكرا لاختياركم جوهر اف ام. نستقبلوا ضيفتي الليله في خواطر بماذا سنعنونها؟ بالمجيرة، بالبجعة الجميلة، بصاحبة الابتسامة، بصاحبة القلب الطيب أيضا. الحقيقة هي فنانة، هي ممثلة بالأساس، ولكن شفناها في التنشيط، شفناها أيضا في الميكرو تروتوار ونجحت برشا، شفناها كذلك في الغناء، شفناها في برشا مواقف إنسانية. شوفها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ها وعم فلان ضايع بربي لوجوا عليها، وفلان ناقصوا دمها وكذا. يكفي فخامة الاسم، تكفي كي تقول حنان الشجراني، مش لازم تزيد التوصيفات الأخرى. حنان الشجراني، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك زو، خليني أقول لك زو خاطر نحبك برشا، خاطر أنت أخ عزيز جدا. أهلا وسهلا.
0: شوف نعديوها حنون والزو محضر المسيو.
1: أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة جوهرة أفام. وخليني أقول جوهرة ريداري
0: طبعا.
1: جوهرة دي خدمت فيها معناها 6 ولا 7 سنوات في جوهرة، وفي الساحل الجميل، وفي تونس الحلوة. وكي ندخل جوهرة فما برشا ذكريات.
0: صحيح.
1: استجو هذية في الشارع في جوهرة، البرة في سوسة، في مساكن، في برة، في الساحل الكل. شفتك الكاميون الصغير ذيك كنا نصور فيه قبل جوهرة، شو قصة من بلي جلدي قشعر.
0: ريت برشا ذكريات،
1: برشا ذكريات، وتبقى
0: الذكريات الجميلة في الأخير.
1: الجميلة، وذيك علاش هي داري، نمشي ونرجع لها في كل لحظة، نمشي ونرجع لها ونبدأ فرحانة وفخورة ونحس روحي اللي ما في هالدار هذية.
0: أنا مش نحاول نعمل معك حوار ما عملتوش قبل. وكان من المفروض نقعد ونحضر وكذا، وأنا راني
1: ما حضرنيش ولا
0: أنا نحبش. أنا نحبها هكاك سبونتاني، نبدأ بالجنجل توت سويت.
1: يال.
0: حنان الشجراني من تول 10 متعليل في حوار الإنسانة قبل الفنانة.
1: أي.
2: في حضرة الصراحة،
3: في حضرة الصراحة،
0: في حضرة الصراحة يا حنان.
1: نعم.
0: وما أدراك ما الصراحة.
1: أي.
0: حنان، بعيدا عن الشهرة، شكوني حنان شكراني؟
1: حنان شكراني هي الفتاة البسيطة جدا. اللي عندها أولويات في حياتها، عائلتها، أخواتها، أنتوراجها، هذيك قبل كل شيء، وبعد تجي حنان.
0: حنان وين تولدت؟
1: حنان تولدت، أنا أصيلت مسقط رأسي، أنا إحنا سقط ديوسف، أما إحنا قبل أمي وقت لي في زمن أمي وبابا ربي يفضلهم، تولدت في الكيف سانتر في السبيتار.
0: في أما الكيف سانتر؟
1: أي، أما إحنا من سقط ديوسف.
0: اي العائله توميه
1: العائله
0: توميه.
1: اي انا واخويا توي.
0: توي انا واختي زيد.
1: انا واخويا قيس خويا توي انا وياه.
0: مش تقابلوا في برشا حاجات.
1: تقول انا زو يعني لي برشا حاجات وجبالي. توميه توميه.
0: ايش
1: طلعوا توي ما زاد قبل ما نجيو للدنيا.
0: توميه انت واخويا.
1: انا واخويا.
0: موجودين عندك خوات قبل؟
1: عندي اختي الفا معلمة، نحب نقدم لها تحية تسمع فينا، وعندي خويا وسام الصغير. أما وقت لي أمي قبل ما كانوش يعملوا لي كو قبل وتوا مش منظورش كبيرة برشا يشو من تسلب على راسك
0: حتى أنا أمي عرفت لي فوقت لي بشتول عرفت لي
1: أمي أمي وقت لي جات تولد فيها أنا وخويا على أساس هما جابوا الوليد الكبير وبعده بجي البنية الكبيرة وبعد جيبوا وليد تخرج الوليد تبيبقى لهم مازلت حفا حكاية أخرى نسمع فيها خرجت أنا وكانت حنين شكراني تولدت الحمد لله.
0: الطفولة كيفاش كانت حنان؟ كانت متوازنة صعيبة؟
1: طفولة
0: طفولة كانت حنان شكراني كيفاش كانت؟
1: كانت متوازنة في حاجات وصعيبة في حاجات أخرى. كانت متوازنة في العائلة، في أمي وبابا ربي يفضلهم أنهم حاولوا يوصلونا ويقريوني، أما كانت صعيبة في نقلة بابا لأن فهمت من بعد اللي هي ماهيش صعيبة لذلك أفادتني. أنا بابا يخدم ينتمي إلى سلك الحرس الوطني. وكان كنا نعيش كل مرة في بلاصة، معناها سكننا ما بين الشمال الوسط الجنوب، معناها كل مرة أنت تعمل
0: للنقله نتاعو لخدمته. دونك انتما تتنقلوا
1: دونك انت فك العمر هذيك وانت صغير تعمل اصحاب اونتوراج تعمل ديرو بير في حياتك تودانكوجي بابا يقولنا راه باش نقلوا في الصيف باش نمشيو لبلاصه اخرى تلقى روحك ربلو تعاود من الاول جديد عاود اعمل اونتوراج اخر. هذيك في لحظات ما وفك العمر الصغير هذيك ازمني نفسانيا وتعبني. اما من بعد يحب لي انا الحمد لله معناها في ساعه من ندخل من كومينيكي في ساعه من معناها الاندماج في ساعه من ندمج
0: اجتماعيه
1: هذيك الحاجه البيه وزاد لي كلوب لي نعملهم في المدارس وقتها كانوا معناها يهونوا عليا فهمت خاطر ايش نقول لك انا مثلا نتذكر وقت كنا نسكنوا في بوسالم مسالم الخضار وصحابي وكذا
0: لقاو
1: احنا كنا نمشيو للمتلوي القفصه من كلمة لكلمة من معناها
0: تقص من طبيعة لطبيعة أخرى من ناس لناس أخرى من عادات العادات أخرى.
1: والله يزوم مشينا لها نبكيو مشيت لها نبكي خليني نحكي على روحي لأن مثل أخواتي وعائلتي خرجنا منها نبكيو الجنوب التونسي تدخل له تبكي تخرج منه تبكي
0: وي.
1: تدخل تبكي تقول ليه من بعد كي تعاشر العبيد غادي في المتلوي وفي توزر وفي قفصة وتعلمت برشا حاجات خارجة منها نبكي محلاهم.
0: شو أكثر الأفونتاج ولا الانكونفينيون وقت اللي تبدأ تتنقل من بلاصة لبلاصة؟ إنك تعرف برشا عادات وتقاليد، تعرف برشا عبيد، تعمل برشا أصحاب، وإلا كما قلت أنت الانستابيليتي اللي وقت تفقد أصحابك والعشرة وتحس وتحن
1: وقتها. وأنا صغيرة كنت حاجة خايبة ياسر.
0: اليوم
1: التبديل بعد ما نجحت في الباك ودخلت نقرا في المعهد العالي للفن المسرحي واللي المعهد العالي للفن المسرحي كان فما معهد واحد قبل ما يعملوا معهد الكيف كان يلم الجهات الكل بتاع الجمهوريه. ما لقيتش صعوبه، لقيت روحي عندي فكره على عادات الجنوب، عندي فكره على عادات الشمال، عندي فكره على الوسط.
0: لانك مشيت وحوست
1: صحيت معناها التجربه هذيك سبقت معناها وليت افونتاج. ومن بعد كنت انطلقت في تجربتي المسرحيه وكل مره نمشي نعرض في بلاصه لقيت روحي اليوم قسما بالله نقول فيها من قلبي معناها وبكل احساس جميل اني انا عندي بلاصه في كل دار تونسيه من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب.
0: والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: حنان وقتاش اكتشفت او شكون اكتشف حنان شكراني ماشيه للفن؟ تحب الفن؟
1: تحب الصراحة ولا؟
0: يعني
1: فهمنا
0: على الصراحة.
1: الصراحة راح أنا صريحة مولاي يا رب. أنا زهير قبل وقت اللي كنت صغيرة كنت مغرومة بالغناء، صوتي باهي خايب ما يهمنيش نغني أقسم بالله.
0: مغنية مغنية تسمعوني تسمعوني.
1: نحط حشاكم مصلحة قدامي ولا ركلات ما يعصى هذيك وكل حشيش يبدأ يمشي ويجي وأنا نبدأ نغني. بعد عندي خويا قيس التوأم أنا وياه، أنا أمي قبل الحقيقة معني ربي فضلها، اما كنتك اللي معنيش مش كيما تو يشجعوا في صغارهم على معناها على لي كلوب تياترال والموسيقى لا قبل قبل تمشي للموسيقى راه ولا تمشي للمزح معناها حاجه عيب ياسر. ما انا اقري كان اقرا كهو ياسر تعرفوا كان بالمات والفيزيك والفرنسي والعربي صحيت هذه تغني مفروض انا كيفيه معناها وعائلتي راه عندي عائله فنيه راه انا جدي عنده فرقه الله يرحمه نتاع طبال نغنيو في المحافل نتاعنا نغنيو عندي خالات بابا يغنيو صوتهم جميله اما ما يخرجوش معناها
0: الميديا والشهره وكذا.
1: دونك قبل كنت قيس خويا ربي فضله كان يشجع فيا انا نبدا نغني يمشي معايا هو مره دخل كلوب على خاطري انا هو ما يغنيش باش انا نغني هو عطاوها غنية قال لي باش نغني على خاطرك انت باش امي تقول لها مشي معايا
0: باش مسلسل يهزك ويجيبكم باش ما يقولكش ماشي وحدك
1: صحيت. وقتها دخلت نغني من بعد جيت صدفه مشينا للمتلوي مشينا للمتلوي اونتر بارونتيز اكتشاف رهيب في الوقت هذيك المتلوي لانه وقتها الحركه الثقافيه برشا ناشطه بارابور شمال وقتها
0: وي.
1: عندهم مهرجان تلمذي المهرجان هذاك كنت نلموا المواهب الكل يغنيوا ويمثلوا ويجهزونا لدار ثقافة. كنت انا بديت بالغناء وبعد عيطوا لي مره باش نمثل معاهم فما ممثله غابت في كلوب تياتر دو تياتر عيطوا لي باش انا نشخص الشخصيه
0: الدوري الدور اللي خذيته هي
1: نمشي معاهم للقصرين اقسم بالله يزو. وقت اللي مشيت للقصرين في المهرجان الاقليمي انا خسرتهم انا طلعت شورسين وباش نقول لك جملتين وتحط دخت والله العظيم خفت
0: ستريس
1: ستريس رجع لي جايين من قفصة من المتلوي مشينا للقصرين
0: وقتها وصلت الغادي قلت جملتين دخت
1: وقتها مدام فتح المهود وهي في لجنة التحكيم وقت كي دخت هما عرفوا يلقفوها الأولاد أنا باش نقول استفاقت الزهرة الحمراء من رمدي وادي الديدان عملتك خسرتك الببليك دخت تفجعت بس حتى كي نخرج نغني مش نمثل دخلت بعضي وقت اللي تحت جاوا الأولاد هزوني خرجوني من بعد رجعوني شربوني الماء وقالوا لي أرجع مثل رجعت كملت الدورة متاعي أما خفت الرهبة دي أول مرة نحكيها شدتني رهبه قويه برشا وقبل وقت شكون يحضر في معناها في الذومه في الملتقيات عباد من الثقفه من الثقفه راه مش تفدليك راه فهمتني من وقتها انا تسببت لهم انهم ما نعرفش خسروا يظهروا في جرتي ما خذوش الجائزه والكل روحنا بعد ما نسيت هالتجربه خذيت الباك خذيت الباك ما شاء الله على ثالثها وقتها انا ودارنا
0: ما شاء الله
1: الحقيقه اي دارنا في القرايه ما كانوش مركزين معايا برشا انا مركزين مع اختي مع خويا مع اخوتي الاولاد
0: خاطر عارفينك انت
1: انا معناها الحقيقه ما كنتش نحب برشا ما كنتش
0: القرايه
1: نحب نمشي نخدم في خباز نحب نخدم في بوسطه نحب نخدم في حاجه هكا صافي ما عمل الحقيقه كنت معناها احتراماتي اللي يخدموا في الخباز والبوسطه اما كنت شوفي روحي اداريه وكذا وندرشنا ونعدي كونكور ونمشي قبل كان الكونكور ما عندكش باك تعدي كونكور تولي كادر
0: شنو طبعا
1: فهمتني حسيلو عملت كي خذيت الباك في انا نسكن في اوتيك في زينه وقتها بابا يخدم غادي جاني بابا في القايله في القيلوله قال لي انت نمرك في 45 قلت له قال لي راك نجحت نعديت انا واخوتي ثلاثه مع بعضنا وقت
0: نفس العام
1: نجحنا وواحد ما نجحش نجح العام اللي بعده
0: ايه
1: حسيلو قلت له نجحت. بعد مشيت باش نعدي موسيقى وقعدت شو لك الورقه البيضة والخضرة والراس، انا ماني بالبيضة ليش ثالث عام ومن الكونترول عملت هكا ما لقيتش بلاصه في الموسيقى، حبيت نمشي نقرا في الكونسيرفاتوار ما لقيتش الموسيقى خاطر خذيهم البلايص. نلقى بلاصه في المسرح، مشيت قدمت في المسرح والله عديت كونكور المسرح وقتها يعملوا لنا تيست، يعملوا لنا تيست اورال ومن بعد تيست براتيك تمثل وقالوا لي اكري معناها. نحكي لك صدفه تانية والله كي نحكي لهم كل محيتي صدفه، ما الحاجات اللي عملتهم صدفه ما يصدقونيش.
0: اقدار مش اختيار.
1: ما كنتش مغرومه بالمسرح جمله، ريت سامحني كشوف هذا الجعايب مثلا يبدو عاملين الباروخ في وجوههم كذا مبدل، ما يعني لي شيء المسرح والله وقتها انا صغيره.
0: دون لو تون
1: مره في الصيف انا قاعده مو عندنا كان الوطنيه واحد واثنين وقت. نلقى وقتها انا في الصيف ماخذ الباك وقاعده نلقى يعديو في سبكتاكل اسمه اوبرا عايده في مصر، كل اهرامات وكذو وكذا، قعدت نتبع فيه من القلق نتبع فيه نتفرج فيه. مشيت نعدي في الكونكور نتاع تاع ليزاد، قالوا حل العرض فرجه وشاهدته انا بوسك اقصى طموحاتي مع احتراماتي للمسرح الشعبي من بعد والفودفيل فهمتوا نتفرج فيه وجوبه مسوقر مغرومه بعد القدر مقداد وكذا مغرومه بالحاجات هذوكم. قلت انا ضربت خماسي في فزازي قلت انا تو باش نعدي ومع الدكاتره وكذا اكيد كي باش نقول لهم مثلا عرض شعبي ما مش ينجحوني، خليني نحكي لهم بالفلسفه شو خاطر مغرومه بالفلسفه مالغري مانيش قرايه منحب الفلسفه والعربيه. حللت عرض اوبرا عايده نجحت
0: بأوبرا عايدة.
1: اي نجحت تعديت للكونكور للبراتيك ان ماري السلامي وتعرفها معنا الدكتوره الكبيره اللي انا نحبها برشا اللي اكتشفتني ان ماري السلامي واعطتني قدري وقيمتي اللي هي الفرنساويه تعيش معانا وليت محليها معنا زوجها التونسي ان ماري السلامي وقتها ومعنا سي رضا بوقديده يذكروا بالخير وسي عادل العباسي في اللجنه انا وخمسه بنات انت انا قالت لي انا خديت احسن جائزه تحت الممثله في صفاقس وانا جائزه تحت الممثله في نابل وانا وانا كان انا واحد اخر قلنا له ما عنديش اكسبيريونس في المسرح معز القديري
0: اي
1: مو بريمير اني يجيو جماعه البريمير يقعدوا لبرا عدا انا جيت قلت لهم اسمعوا لي البنات شنو رايكم قالوا باش تعملوا مجموعه تعملوا مشهد مع بعضكم باش يختارونا شكون يمثل باش ينجح في الكونكور. قلت لهم انا نعملوا بنات في حمام اكي نحكي الحقيقه هذيك ثقافتي قلت لهم نعملوا في الحمام يتعاركوا جو وتفدليك هذيك هي جوي وربوك والدنيا. جاني معز القدير يسمع فيه نحب نقدم له تحيه اخويا وعشيري وصديقي ونحبه برشا واتمنى له كل الخير والنجاح ويستحق نجاحات اكثر من اللي هو فيها معز. قال لي اجا انتم خمسه بنات قال لي ليش ما تعملوش بنات في سبيطار المهبله كل واحده فيكم عندها حكايتها عندها مشكلتها.
0: صحيت
1: قسما بالله والله للامانه مشيت كي عملت عيطت لهم البنات كل واحده واحده تهبلت خاطر خطيبها حرق لايطاليا وخليها واحده هبلت خاطر ندرى شنو حاطين كل واحد مشكل
0: كل واحده ودروها.
1: انا اخترت باش نكون انا هبلت على خاطر انا مشيت نعدي في كاستينج ايوي وما قبلونيش
0: ما تردوا بالكم تعملوا ايه اللي
1: توا انا مهبوله على المجيره
0: مضمون
1: معناتها عدينا الكونكور دخلت انا كذا نشوف في ان ماري سلمي تضحك لي نشوف في سيري ذا في سي عزي العباسي مشيت روحت على روحي. بعد رجعت كلموني بعد بجمعتين ثلاثه جمعات كلموني قالوا لي اجا راك نجحت نجحت انا الوحيده في الجروب هذاك.
0: ليه
1: اقسم بالله
0: سبحان الله
1: وانطلقت الرحله ومازلت مكبشه في حلمتي كما كمغنيه نحب نغني ونحب نقرا موسيقى. عديت بريمير اني عيطوا لي المهرجه في اللي مهرجة ايش معناها ماني ديما نضحك ونغني ونفدك
0: ديما شيخة ديما شيخة
1: ديما مش هنا ننجح نجيب في معدلية ونقرأ معناها أما مانيش معدلة برشا. دوزيام أني جعفر الجاسمي إيجا قال لي أنت باش تمثل معايا في البي اف او نتاعي. قلت له بي اف او نمثل معاك وصحابي أنا بالحق راه وقت اللي كنا نقراو في ليزات كل نيفو فيه كلاس احنا كلاس يتسمى بيلوت كلهم طيارات كلهم ما شاء الله عليهم جايين من العمران من معهد الفنون معناها والبنت البروموشن تاعي من عبد القوي حلمي دريدي ولد كلاسي معناها تبارك الله معناها ما شاء الله يا رياض حمدي ولد كلاسي كان البارتنير نتاعي رياض حاسيلو. مشيت عيط لي جعفر القاسمي شو عمل لي جعفر ريتك المعسكر عام كامل مع جعفر ايماجين جعفر يبرف معايا على البي اف ام تاعو هو قال لي ستة شهور وانا نغني قال لي انت تغني ديما يقول لي صوتك محلي يعجبني صوتك محلي يعجبني ستة شهور وانا نغني ونمول فكسلت العقر بيقولي لك كامله وكذا يجيني بعد ستة شهور من اكتوبر حتى المارس يجيني في مارس يقول لي باش تخدم دور خرساء. والله اقسم بالله يا ودي انا ما شغل استنقذت قلت له كيفاش قال لي انا خدمتك هذا الكل باش تعمل لي دور الخنساء هو الميثود نتاعو تبارك الله عليه جعفر معناه في الاخراج الناس كل تشهد به مشيت هو عمل لبسي هو بدوبسي راهو هو بدوبسي حاسيلو. كملنا البروجي عرضنا البروجي كان احسن بروجي وسافرنا للبنان. اي معناها بروجي وتوج باحسن نوت يخرج للبنان. وانطلقت الرحله نتاع حنين شكراني من وقتها لاساتذتي معناها امن وخاطر لقيت شكون يعاونني ويقف ويكتشف موهبتي اللي هو جعفر القاسمي وحفر في حنين شكراني الممثله وخرج مني ممثله اللي انا وليت توا ما شاء الله معناها من تجربه لتجربه كونفيرمي الحمد لله.
3: وبديت
1: الممثله هذا هو.
0: اليوم اخترت ولا ما زلت في صراع بين المغنيه والممثله؟
1: لا لا الغناء الحقيقه مش شوف هو الممثل والمسرح ابو الفنون معناه الممثل لازم يعرف على الاقل يادي ما نقولوش يغني صوت رقيق. انا بوزك من عائله معناها كافيه واحنا اللي كوفين نحبوا الزهو والترب والجو نغني كي تصير معناها باش يطلبوا مني دور باش نغني فيه والا معناها ساعات يستدعوني في عرس نغني معناها نكون موجود.
0: جيت كبشت قلت راني نحب نغني
1: نغني وسجلت ثلاث اغنيات زوج اغنيات من التراث واغنيه ماما يا ماما اللي فشلت فشل ذريع.
0: عطينا اكستريم الاغنيه
1: يلا.
0: تحت

0: الأغنية الأخرى اللي ما حبيتش نعديها أنا الحقيقة قلت لي أنت ديجا نشحن
1: ليه هي منافة ولا شيخة بها أنا والله ماما يا ماما اللي هي مالها كلمات وألحان وتوزيع الشخصي فهمتني ما نجحتش إلا غال بلكش تنجح بعد 4-5 سنين
0: ما تعرفش عليها فما غنيات يطلعوا بعض
1: جماعه التيك توك يتفرجوا فيها يقول لهم ادخلوا ماما يا ماما يا مع زهير الجيز ادخلوا قال لي فشلت فشل ذريع ماما يا ماما ادخلوا اسمعوا بلكش تضرب
0: بالله تيلي شارجي لنا شويه خلينا نعديوا بعض شويه
1: ماما زين ومحلى قد
0: دونك اليوم قد قررت ولا ما زلت خديت الخلاص
1: خليني ساعه قبل كل شيء نترحم على فايزه المحرسي
0: ايه الله يرحمها ان شاء الله
1: لفايزه كانت سند واخت محليها والتوا افتقدها
0: فايزه تحب الضحكه وتحب
1: افتقدها فايزه في يا ليلي يا ليلي انا وقتها باش نسجل في استوديو ويزمني مجموعه صوتيه فايزه المحرسي وما ادراك معناها فنانه تبارك الله وستار قالت لي ما تجيبش مجموعه صوتيه انا نشد معاك اقسم بالله وصبحت معايا في استوديو
0: تحبك برشا وتحبها وانت زاد وقفت معاها برشا في وقت صعيب
1: ربي يرحمها وينعمها
0: الله يرحمها ان شاء الله هذيك حد عمرها تنرجعوا بعد شويه برشا تفاصيل اللي حكيت دوما اليوم دونك حنان الشكراني قاعدين نحضروا في عرض جديد باش نحكيوا عليه بعد شويه المجيره ولكن قبل وصلت لعبت الشخصيه اللي تحلم تلعبها ولا مازال
1: هما فما شوف انا كي ترجع لي من الاول قلت لك صدفه ما عنديشك الشخصيه كلي فريمون هذيك هي
0: كي تجيني شخصيه
1: ما مش ما عنديش حلم عندي حلم اني الحلم نعيش فيه تو الحلم في المجيره في حنينه انا عيطوا لي دارنا حنينه راه صغيره عائلتي وعرشة عيطوا حنينه عمرك تسمع كلمه حنين راه
0: حنينه
1: كان باش يعاقبوني عايتيجي حنين
0: كانت قالت حنين خايفه
1: على نوع عقاب اما حنينه هي حتى بنتي تو نينه تعيط لي مريومه
0: نينه تفضلها كبرت
1: ما شاء الله دونك حنينه هي ديك هي اللي باختلاف شويه تفاصيل بيان سور ماهيش حنين اما سي حنينه سي هذاك الحلم نتاع هذاك البروجي نتاع هذاك حنين شو تحب تقول شو تحب توصل
0: الشخصيه اللي حلمت بها وحبيت تعملها هي اللي موجوده في
1: حنينه اي المجيره
0: بنت الحي المجيره توا بنت الحي
1: هذيك هي
0: بعد شويه نحكيو شويه تفاصيل على المجيره مش الناس ربما يجيو وخاصه مازال من عروض لكن قبلت والا تتمنى على دور يغير التصويره المحطوطة على حنان شكراني حنان الضحاكة حنان المهرجة قلتها وحدك
1: أي قولوا
0: حنان الفدلاكة تحب دور دراما ودور
1: أي أنا مثلا الحقيقة معناها أنا لا أصنف نفسي ممثلة كوميدية هم يحبوا يقولوا كوميدي أنا الأدوار خدمتهم يقربوا أنا خدمت لأجل عيون كاترين دور تراجيدي والله العظيم أنا مايا القصوري وقت نذكر في كلام الناس ودخلت ونعمل في الشارع وكذا قالت لي أخي أنت اللي مثلت في لأجل عيون كاترين قلت لي والله لا عرفتك بالصوت دور ما عنده حتى علاقة بحنان الشكراني وإلا بلميس وإلا بالأدوار الأخرى اللي خدمتها أنا أصنف نفسي ممثلة نجم نتقمص أدوار كوميدية كما تلقاني في أدوار تراجيدية وأمنيتي وحلمي وقلتها لسوسن الجمني مش كان أنا برشا ممثلين وحلمي سوسن صحابنا وياها بدايتنا مع بعضنا والكل خاطر أنا قبل كنت باش نكون في بطلة في مسلسل ليالي البيض في دور درساف وبعد خذيته بشرى السلطان يعني وقتها سوسن دوزيام أسيستانت فهمتني حلم اني نخدم دور التراجيدي باش يشوفوا خاطر زاد اجا نقول لك راه المجيره فيها راه
0: مومون تراجيدي طلبت من سوسن الجمني تشوفك في دور تراجيدي
1: ليه قلت لها سوسن نحب نخدم معاها كي بيان سور اكيد سوسن انا عندي فيها ثقه
0: سوسن من المخرجات
1: سوسن ما تصورش كان بتجيب حنين شكراني كما هي اكيد باش تبدل كما عملت مع الكبيره الفنانه الكبيره نعيمه الجاني اللي فسخت التصوير النمطيه اللي نعرفوها على نعيمه
0: طبعا
1: واثبتت اللي نعيمه ما شاء الله عليها ممثله لا تصنف لا في الكوميديا ممثله بامتياز
0: نعيمه البوزه
1: صحيح.
0: والله وحدها معناتها
1: صحيح
0: والخديمه وكذا ورجعت نعيمه في ادوار وجابت شو اسمها من بعيد لميا
1: العمري
0: معناتها جابتها من بعيد
1: بالحق
0: في دور
1: قديش انا فخوره انه بالحق نخدم معاها ولا ما نخدمش القسم بيد ربي ولا الرزق بيد ربي
0: طبعا.
1: اما انا فخوره انه عندنا مخرجه اسمها سوسن الجمني
0: ان شاء الله نشوفك في دور
1: إن شاء الله.
0: سوسن الجمني الشهره تعني لك ولا ما تعني لكش؟
1: الشهرة تعرف عندي مشكلة مع الشهرة لعمري ما نحس روحي مشهورة
0: كيف
1: لأني أنا أدرس
0: الشهرة نتيجة دونك
1: أتنقل لك أدرس أنا محتكة برشا بالشارع نقري وحتى خدمت وتعرفت في الشارع معناها عندي كونتاكت ديريكت بالشارع معناها تعرف الشهره وقتش نحسها معناها الشهره معناها انهم يعرفوني العباد
0: كي
1: كي نمشي البسر ما نعرفهاش انا بس اول مره يقول لي يا حنونه جيت حنونه يفرحوا بيا ولا في عرض اما مو شكلي ماخذ الشهره على اساس معناها حياتي واقفه وعايشه في برجي العاجي ولا لا نورمال عادي
0: ولكن الشهره تعني
1: في حاجات اي
0: يعني تسعدك الشهره محبه الناس
1: محبه الناس ليه فما فرق فما فرق خي ما بين الشهره وما بين انه العباد تحبك توا اشترها راهي مشهوره تونس كامله اشترها مشهوره بالتيك توك والسوشيال ميديا وهكذا مشهوره راه اما انها تحبك العباد وتتعرف تكون معروف بحاجه باهيه ويحبوك كممثل او كفنان او كشخصيه مفضله ذي حاجه اخرى ذي نحبها برشا بيان سور طبعا اكيد
0: نسألوا أسئلة قصيرة بإجابات قصيرة
1: طبعا
0: في ساعة في ساعة آخر مرة بكيت حنان الشقراني وعليش
1: بكري بركة وأنا جاي في الكربلاء هنا
0: عليش
1: أقسم بالله
0: نعرفك بكي
1: والله العظيم بكل صدق
0: في ميسيون تنشط فيها والله الجمهور قامت حنان تبكي
1: هي
0: كلهم سامعوني
1: أحاسيسي أي أحاسيسي ديما وأنا جايتك من بكري خاطر بون اسكو عندي الحق نحكيها ولا ليه أنا
0: كانت تحكي حكاية
1: ليه خاطر أنا كنت انا بريفيو غدوه كان عندي بريفيو عرض باش يكون معناها عرض على جزئين في مهرجان المكنين
0: اي
1: بعد خيرت البرود مع مدير المهرجان انه معناها باش يكون العرض وحده خاطر باش يمددوا في المهرجان وانا فخوره وفرحانه اني نحب نمشي للمكنين المهرجان الكبير المهرجان المحليه فهمت قعدت نطلب في مدير المهرجان نحب خاطر انا غدوه مش سيدي بوزيد مثلا خاطر انا عندي تو تروجور معناها يجي كونفيرمي مع سيدي بوزيد باش نمشي للسوق الجديد لاهالينا غاديكا باش نقدم لهم عرض المجيره كي حكيت له مع اداره المهرجان قالوا لي البارح قال لي غدوه راك معنا قلت له ليه راه تاجل ما نسقوش مع بعضهم جاي نغزل على روحي وليت نبكي نبكي خاطر هو تاجل العرض لو 21 ولا لو 22 مش عارف
0: المدير ما نسقش مع
1: ما نسقوش مع بعضهم حسيت وليت نغزل وليت نبكي وانا ممكن
0: طبعا شويه نعطيكم العروض الكل دونك اللي كونفيرمي واللي مازالت
1: اما اكيد باش نكون سعيده برشا اني باش نكون لو 21 ممكن ولا لو 22 في المكنين بقدره ربي
0: اكثر شخص ندمت انك وثقت فيه
1: اكثر شخص
0: نجم تسميه ما تعطي سيفته ممثل مخرج فنان إعلامي
1: برشا
0: أكثر شخص تعرف شكون وثقت فيه
1: تعرف شكون الأشخاص اللي أنا أشوف الناس بالناس والناس بالله أنا نمن بها وأنا كما أنا نعاون العباد فما شكون يجي يعاونني راه
0: طبعا
1: ثم عباد أنا عاونتهم ما نقولش ندمت أما ندمت على الثقة اللي عطي خاطر أنا عاونته بالثقة عاونته وقفت معاه بالثقة ما يستحقش
0: واضح شخص تتمنى ترجع تحكي معاه لليوم متقاطعين
1: والله هو مش متقطعين اما
0: نجم تكون شخصية
1: شخصية الحقيقة ما نتمنى اني نرجع في تواصل لانه حتى نسألوا على بعضنا هي من العبد القوي الحق بتاع ربي
0: التو اللي فهمنا شنو اللي صار
1: منين سافرت والله ليه هي
0: ما تحكيش الموضوع
1: هي كوميول ما تحكيش هو والله لا صار شيء هي عشرة كبيرة
0: القلوب صافية
1: والله صافية وفرحانة لها على الاخر وان شاء الله ربي يرزقها ويفرح ونعرفها تحبني راه اما نتمنى انه نرجع على الاقل نسالوا على بعضنا بالحق المنيل عندها مكانه كبيره في قلبي
0: به انا تنساهم في هذا ان شاء الله اكثر اشاعه ضحكتك تقالت عليك واكثر اشاعه وجعتك تقالت عليك
1: والله قالوا ماتت والله قالوا ماتت
0: قالوا ماتت لا اله الا الله هذه وجعتك
1: وجعتني ما مش وجعتني على روحي ضحكتني خاطر العمر بيضربني وجعتني على بنتي فهمت
0: لا اله الا الله
1: وعلى امي نهارتها امي قعدت نهارين ما ريتهاش كلمتني قالت لي امي تكلم فيا كل يوم بستة مرات قالت لي لا انت بيك حاجه وما قلتليش كانش خرجوا عليك اشاعه قالوا حنان هو خرجوا عليا مره مت ومره خرجوا علي لي انا مريضه بمرض خطير ما بتين على تيك ما بتين قلبوها الدنيا امي راهي مرضت وانا معاها قالت لي لا بيك حاجه وما تحبش تقول لي
0: صحيح
1: وحتى للعائله معناها تسال
0: لا اله الا الله والله الاشاعات هذه
1: وجهتني ضحكتني هي قلت لعبيت قديش تافهين ومن تو وجهتني على خاطرك الطفله الصغيره نقول شو لعبيت مادام يوصل لها هبط عليك شو يتمناها لك فهمت قلت ما نعاش فيها ربي وامي وبنتي وعائلتي ما نعاش وكل عباد
0: حاجه في حنان الشقراني تحب تغيرها وتتمنى تتنحى منك
1: والله نحب ندوزي روحي
0: يعني
1: مي من العبد القوي قبلت تقولي حنان صاحبتي كل شيء بالبرشا تحب البرشا تبكي بالبرشا تضحك بالبرشا حنان برشا هذيك علاش بجوره قدمت برشا حنان نحب ان نوصل نتحكم في مشاعري في حاجات نتحكم في عواطفي في حاجات

0: لان ما محبيني برشا وحتى حبيبي وصحابي. كان لقيتني في غيار الغيار نمشي حتى العبد ما يحبنيش نمشي له.
1: نمشي وريتك
0: نمشي انا في اللحظه ذيك عبد متازم مريض يعاني فاقد عبد عزيز عليه. انا نمشي نساهم حتى ولو بحضوري نقول له نبكي معاه شوي نهز له المورال هذيك مهم على الاخر.
2: حنان شكرا.
0: مره نقول لك حاجه سمعت قصيت عليك نحب نترحم على اخونا وصديقنا منير المستيري.
1: الله يرحمه
0: منير الغالي لي انا منير وانا نحضر في المجيره بعث لي بوكال يقول لي حنين نحب نعديك في الراديو نحب نقف معاك نحب ندز معاك قبل بشهرين ولا بثلاثة شهور ملي توفى راه قسما بالله
1: شفت البوكال
0: والله لا منير محليك يا منير الله يرحمه وينعمه. منير المستيري مره سالني في جوهره وهو يخدم معاكم لأني قال لي حنين شوفيك انت ديما تبارتاج للناس كل فنانين تبارتاجي لاصحابك تقف مع الناس كل تستنى قال لي تستنى في مقابل هكا سالني قلت له اقسم بالله لا نستنى حتى مقابل لانه المقابل يعطيهولك ربي سبحانه ما نستناش وعمري ها وحتى عائلتي يعرف عمري ما هزيت التليفون اللي حبيت قلت له بارتاجي لي افيش ولا اعمل لي ولا كده جامي دلا في جامي ثم شكون يبارتاجي لي صحابي وحبيبي بارتور وحتى العبيد العادي اما عمري ما نطلب ديما عندي ثقه في ربي سبحانه.
1: حنان السكراني سبق وقلت نعم وانت من داخل تحب تقول ليه
0: اي الحق كنت قبل نرضي نحبك العبد هذاك نرضي نقول اي ناخذ بالخاطر وصلت المرحله ما عادش نعملها لا لا لا لا كونتركور لا حاجه لا سي لا نعم سي نعم ونوصل حتى روح بيدي قصدوني راه يقول لي مثلا عاوني بك كي نجم نقول راني نجم ما نجمش نقول والله ما نجمها.
1: كان حنان شكراني اللي بحذايا اليوم اللي تستعدي لتقديم عرض جميل اسمه المجيره تعرضها في الجمهور مقابلها هكا في الصف الاولى حنينه البنيه الصغيره شكراني اللي كانت عمرها 4 و5 سنين جي قدامك ايش تحكي معاها ايش تقولها؟
0: تقولها حنينه رك محليك رك صادقة برشا سامحني في الكلمة انت عمرك مخاطر استعملوا هالكلمة انت عمرك ما كنت كما يقولوا حشيكم وحشا من يسمع بهيمة انت ذكية برشا اما يلزم تشوف شكون يفهمك.
1: باش نعطيك فرصة باش تعمل زوز على اقصى تقدير 3 تليفونات بالسيونس فيكسيون بالخيال العلمي بالذكاء الاصطناعي كان اليوم عندنا القدرة بماكينة نعطيك الفرصة تعمل تليفون 2 3 اختار نجم تختار 3 تليفونات الثلاثة من الناس توفاو شكون واش تقولهم؟
0: ديدا جديتي يرحمها
1: اش تقولها؟
0: انا اصيل ساقتي دي يوسف وجديتي ماتت 2007 انا من 2007 ما مشيتش لساقتي يوسف لتاو نمشي نوصل للكيف ونرجع ما ندخلش للساقية انا ان شاء الله قاعدة نسق في عرض الاهالي ساقتي دي يوسف باش نرجع لها باش نتبرع بالعرض هذاك للاهالي بتنسيق مع المندوبيه الثقافه ومع دار الثقافه والكل على روح دادا وجدي لان سيرتو دادا تعني لي برشا حاجات نحب نقولها دادا راك ديما حيه في قلبي عمرك ما تموت. التليفون الثاني فايزه المحرسي يرحمها
1: الله يرحمها
0: نحب نقولها فايزونه راك عزيزة وغالية مشيت راك جسدا أما روحا راك خالدة والناس كلها تحبك وإن شاء الله ربي يرحمك وينعمك وإن شاء الله أنت كما أنت كنت باهية مع الإنسان ومع الحيوان إن شاء الله ربي يكرمك في الجنة.
1: باش نحل القوس هنا كان عندك تليفون ثالث كملوا ما نحل القوس فيسع فيسع باختصار مش باش ندخل في حتى تفاصيل وأنت تعرف قداش فايزة تعني لي لأنها بنت بلادي جربية ونعرفها بالكدا بالكدا وتقال في فايزة ما تقال حاجة غريبة تمت المتاجرة بوفاة ومرض فايزة وإلا لا
0: والله
1: من إعلاميين وممثلين وأصدقاء
0: ما لا ما أنا نقول لا تعرف علاش خطر في اللحظات هذيك أنا تلمو إنسانية برشا ما نجمش نشكك في شعور إنساني ما نجمش نقول تاجر وخاطر فايزة كانت تعني لنا الناس كل نحبوها وإحنا ثم ناس
1: حتى حد ما تاجر
0: ما نحسش من أنا مثلا بمرضها
1: خاطر شفت عركة زايدة وشفت برشا حاجات حسيتها وكأنه كل واحد يحب يعمل بوز
0: إجا نقول
1: على رحمة فايزة المحرسي الله يرحمها
0: ممكن صارت أنا ما شلقتش وقتها الحقيقة الحق تاع ربي باش ما نظلمش
1: شنو صار بين نجلة ومنال عبد القوي ومعناتها شيء من وراء العقل
0: شو أنا ما نجمش شوف أنا ما نجمش ندخل في حاجات هكاكا نقول خاطر منال زايدة راهي حتى بمنطق الانتماء للجزيره تعني لها فايزه
1: طبعا
0: تقول لك بنت بلادي وكذا وندرى شنو نجله زاد الامانه وقفت الفايزه مع من الاسماء اللي وقفت الفايزه ونجله كانت معناها موجوده وحاضره لاخر لحظه معناها وان شاء الله يا ربي يفرحها ببنيتها مع اللي تعمل فيه خير بالحق دونك انا فما اسماء اخرين وانا ملقري اللي ما نجمش نشكك نحشم حتى باش نشكك خاطر

0: حرام عليا. حتى كان حتى كان ثم 1% يحب يتاجر، ثم 99% تغطي. جي وقف وتكلم وحكي.
1: تاخذ تليفون الثالث ولا نتعداو؟
0: والله التليفون الثالث نحب ان اختي ألفة وصاحبتي ألفة، عندي يا فوفة صاحبتي وعندي ألفة صاحبتي، زوز ألفات، واحنا نقول عين اليمين وعين اليسار، لما من بعضهم نعمل لهم تليفون نقول لهم راني نموت عليكم ونحبكم برشا.
1: ان شاء الله ربي يرحم اللي جبدتهم الكل.
0: لازم حيين.
1: لا قلت لك تليفونات للناس اللي توفوا.
0: لا دوما حين ربي يفضل.
1: ان شاء الله ربي يفضلهم وربي يخليهم. انا قلت لك ناس توفوا.
0: الشخصيه الثالثه اللي توفيت هي شيراز البوزيدي، المخرجه السينمائيه اللي هي كانت اختي وعشيرتي وصاحبتي وخدمت معها 3 افلام. نحب نقولها شيراز مشيت نسيت شيراز نساوها، حتى معناها نورمالمون شيراز على سن صغرها عملت برشا افلام وعملت خدمه، نذكروها شيراز، نعملوا فيستيفال باسمها، نذكروا عائلتها، نذكروا ذكراها شيراز البوزيدي. نحب نقولها شيراز عمري ما نسيتك، الله يرحمك وينعمك، مشيت على بكري اما ان شاء الله خالده في الجنه
1: ان شاء الله. المجيره وملخص المجيرة، شنو نجمو نحكيو للناس على المجيرة باش يجيو يتفرجوا؟
0: البارح ساعة كنت حاضرة في مهرجان شبيكة في القروان. كان عرض ياسر محلي، كانوا العائلات جاوا، وعملنا ساعتين البارح، راهو صعيب باش تشد عبيد ساعتين وتقعد عبيد ساعتين وعائلات وصغيرات وكصغار يجوا تعذبتنا المسرحية. محناها راني فرحانة وبرتون ناقصة شوية نوم، أما فرحانة على الآخر يا زوبك المحبة العبيد اللي أنت تحكي عليه بكري، هذه هي الشهرة. نحب أنا الشهرة اللي تتوظف الحاجة الباهية، مش الشهرة هاني معروفة هكا هاو والعبيد تبدا هكا تلفت في وجوهها
1: وتريش بيك وكا هاو.
0: المجيرة بنت الحي اللي هي حنينة بنت حي شعبي، حنينة الفتاة اللي نشوفها في كل بلاصة في كل حي في كل تركينة، حنينة اللي تحب، حنينة اللي تخذل، حنينة اللي الصدق اللي فيها اللي ما فهموهوش، اللي تنمروا عليها، اللي تحرجوا بها، اللي قالوا فيها،
1: اللي تتوجع،
0: اللي خانتها صاحبتها، اللي تخانت من حبيبها، اللي كذا، ومن بعد باش تفهمها. اللي انا بكري حكيت على شكون فهمني حنين شكراني ان ماري سلامي لاستاذتي الفرنساويه، فما شخصيه اخرى باش تغير مسار حنينه، بنشوفوا اسكو حنينه باش تقعد وفيه للحي بتاعها ولا مبادئها ولوطنها والا باش تحيد على السكه. هذا هو.
1: فيها برشا ضحك،
0: فيها برشا دراما، برشا ضحك وفيها شويه دي مومون تراجيك اكلي مس واكلي لقلبه، فما قلبيت محليهم.
1: كان حنين شكراني تتمنى تتعمل عليها مسرحيه على حياتك الحقيقية، وإلا فيلم، وإلا مسلسل، العنوان ايش يكون وشكون تختار له في دور البطولة متاع حنان الشبراني؟
0: ماني ديما نقول له كان نكتب حياتي في قصة تعطيها لهند صبري ولا درة زروق تمثلها. نحبهم الزوز درة وين. حنان في مهب الريح.
1: حنان في مهب الريح بالعكس.
0: لا في مهب الحاجة الباهية معناها. ايش نقول لك؟ شو نقول عنوان
1: حنان محظوظة وإلا خمم في
0: العنوان؟ على الأخر لا محظوظة،
1: محظوظة إعلاميا، محظوظة في علاقاتك،
0: محظوظة
1: في حياتك الشخصية،
0: محظوظة. شوف أنا حنان شكراني مكبش العباد يشوفوني نضحك نفدلك، ها راني إنسانة نجاهد، راني نخدم، راني تبدا عندي حكاية راني ما نرقد كان ما نعملها، راني كنشد عندي، وأنت شفت عشت معايا البرنامج، مش سهل في الوقت هذا باش تعمل برنامج وتنتج برنامج وتقدم برنامج، معناها منجة ومقدمة، وعملت البرنامج و14 حلقة في وقت اللي ما فماش فيه قانون الشيكات تنحى والأزمة الاقتصادية وكذا وكذا،
1: مشاكل كبيرة والقنوات تعاني
0: صحيت والسبونسور ما فماش، وكبشت وشديت صحيح، حنين شدت في حلمتها، حنين كبشت باش تعمل المجيرة بنت الحي، تعبت ومشيت على الجمر باش عملت المجيرة بنت الحي. علاش ما عباد يبداو يستسهلوا يقول لك شنو هو لا مشيت 6 شهور اللي هي مجيرة عمرها 6 سنين ومن قبل الكورونا نحبوا نخدموها معناها البروجي هذا وتخدم كان سنة، دونك كبش في حلمتي. هذه العباد اللي ممكن ما يعرفوش اللي انا ياسر خدامه ياسر مجتهده ونحب خدمتي برشا، ولو كنت نحط حاجه في مخي نعملها.
1: بمعنى
0: محظوظه في العلاقات في الاصدقاء محظوظه، نحمد ربي ونشكره في الاعلام محفوظ، الاعلام خدمت في الاعلام بلاتويت كل الناجحه الكل خدمت فيهم الحمد لله يا ربي، من الحوار التونسي جوهره الاي اف ام معناها القنوات اللي بين كل تونسنا خدمت فيهم، اصدقائي كلهم اعلاميين ويقدروا الشيء اللي نعمل فيه، استاذه مسرح الحمد لله ادرس وكذا، عائلين نحمد ربي ونشكره.
1: بمعنى حنان عايشه اللي حبت تعيشه والا مازال ناقص شيء؟
0: ليه مازال ناقص انك تجاهد في خدمتك، معناها انا المجيره ماذا بيا نخدمها اكثر خير برشا، تتوزع اكثر خير برشا، معناها تمشي بقى برشا عبيد، اما نقول ديما ما زلت بيبي اتى وتكبر بشوي بشوي، هني وراها هني معاها.
1: اضطريت للكذب في حياتك باش تحمي أي. روحك ولا باش تحمي العزيز عليك؟
0: باش نحمي الكذب فاش الحقيقة. كما تقول لي أمي ساعات ماني أنا ديما أمي نمشي لها بالنصيحة، قولها أمي وخاتك ساعات واحد يجي يكذب تقول لي لا الكذب مش باه، تقول لي أما ساعات الكذب في المصالح جايز. إيش معناها؟ معناها والله العظيم يا زود حطيت فيها أقسم بالله، يجي حد يقدح في حد أي. يقدح في حد قدامي نجي نقول له لا والله يشكر فيك ويحكي عليك بالباهي،
1: هو مش صحيح،
0: هو مش صحيح. وحق النبي محمد ديما نذكر كلمه امي،
1: مش تصيرش مشكله ولا مش ما تكبرش
0: ما تكبرش ولا وبالك شي،
1: ولكن النفوس مش صافيه ما حقش.
0: لا لا مش هكاك، لا نقول لك ايش نقول لك، كل ساعات يبداو هذيك مغلطين وفي حكايه تفهم فيا انا بدي غلطوني قبل، غلطوني في اشخاص
1: طبعا.
0: رد بالكم يا اللي تسمعوا فيا نهار تسمع كلمه من حد يجي يقولها لك، لازمك تسمع دو فيرسيون فهمت. اما نقول لي واحد يجيك واحد شاعل سامحني نارو تقدح يقول لك فلان عمل لي وعمل لي وعمل لي، لا مش صحيح ما عملكش، انا بالعكس احكي لك بالبيه اعقل ارزن شويه وبعد تبين وبعد احكي عليه الفتنه اشد من القتل.
1: واذا جاءكم فاسق بنبين
0: فتبينوا بيصير ينشعلوا، وانا نزيد الفتنه اشد من القتل حرام وعيب. وسي ما نغلطوا في بعضنا ساعات، انا نتغش على زونجي مثلا صديق نقول له ايجر وعمل لي وعمل لي وعمل، نجم يرجعني لعقلي.
1: فما ناس هكاك للاسف
0: صحيت، فما ناس
1: تشعل المجال الفني في البورسنتاج كيفاش؟
0: لا ايش نقول لك
1: الحقيقة.
0: شوف نحكي لك فازة وحق النبي محمد، انا العباد
1: انت قريبة برشا من الفنانين، عكس برشا فنانين
0: ومش قريبة برشا،
1: معناتها نشوفك برشا في الافراح وفي الاطراح، معناتها
0: تشوفني في الافراح وفي الاطراح، ما عمري ما كنت قريبة، هذه اللي ما يعرفوهاش العباد.
1: بمعنى
0: كنت قريبة الفايزة مع المحرس الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
0: كنت قريبة
1: شمس نجلة،
0: شمس ونجلة دوكم عشنا مع بعضنا، شمس خويا نجلة زاد عشنا مع بعضنا، اما الوسط الفني ككل معناها لا. وحتى كنت عشرت انا وشمس خويا وصديقي نجله كيف كيف اصدقاء بالعشره بالبيل، تو نحضروا لبعضنا في الافراح والتو معناها نتقلقوا على بعضنا كثير حاجه غايبة، اما الباقي كل مانيش معناها مش اي فرح تلقاني فيه معناها انتيم انا وياه، مو جاني العرسي زاده وشطح وعمل الجو.
1: صحيت انت في عرسك هذاك معناتها اكبر دليل انه العباد تحبك.
0: اي الحمد لله
1: ما نعرفش تحبك ولا تسقسي عليك، خاطر ما شاء الله عرسك مهرجان.
0: اي لا جاوني كل بحب وفرحوا لي كلهم وانا فرحت لهم، وديك هي العلاقات الانسانيه ما يدوم حق.
1: وقتاش عروض المجيره بنت الحي؟ مازالوا يستناو فيها الناس، خلينا نعطيو التواريخ للناس الكل باش
0: ان شاء الله
1: اللي قراب واللي يحبوا يحضروا العرض.
0: اللي يحبهم يجيو يحضروا
1: ساعة ونص لساعتين حنين هكاك،
0: من ساعة ونص ساعتين غير باو هكاك،
1: ساعتين غير باو.
0: عندنا تو عملنا عرض في ماتر محليه محليه، وتحيه الماترية الكل اللي يسمعوا فيا، عملنا عرض في سلقتة الجميلة في المهدية لو 8 اوت، عملنا لو 11 اوت في شبيكة، وعندنا نورمالمون كاين لو 13 في المكنين، تأجل خاطر نجاح مهرجان المكنين خليهم يخموا باش يمددوا في المهرجان. قالوا لي لا حنان يعطيهم الصحة كيفاش خموا في الحكاية هذه مع البروديكسيون، قالوا لي حنان المجيرة بنت الحي لازم تاخذ حظها باش تاخذ سهرية كاملة، مش في كنا باش نحتفلوا بعيد المرأة. دونك جاتني دعوة من عيد المرأة في سوق جديد تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بسيدي بوزيد، تحت إشراف زادة مدام بسمة الغالمي اللي قالت لي مدام حنان كلمتني قلت لها نمشي عندها نهارينا وحنا نحكيو، قالت لي سوق جديد لازمنا نحتفلوا بعيد المرأة وأحنا ولاد الثقافة ولاد المسرح، قلت لها نمشي غديك. سمعت اليوم عندهم مكتبة عمومية ما عندهمش فضاء مسرحي، إن شاء الله مادام بسمة حكينا إن شاء الله نحفزوا الأهالي باش نخموا في المسرح ونعملوا فضاء مسرحي غديك للعباد، حتى للعباد اللي لبس عليهم غديك نتلموا ما يسالش الناس تجتمع. عندي زاد نورمالمون لو 20 سامحني الزو خاطر قاعدة
1: نشوف التواريخ الكل اللي مازال تستنى في العباد باش نجموا يحضروا الناس اللي تبعوا فينا ويسمعوا فينا.
0: دونك عندنا لو 21 بقدره ربي نورمالمون كان عندنا عرض في سليانه، مازلت ما نعرفش اسكو وين بالضبط، مازالوا ما رجعوليش خاطر تو قاعدين ينسقوا
1: في سليانه، ما تلقاوه على صفحه
0: صحيت. عندي لو 22 نورمالمون، نورمالمون بور لو مومون المكنين 22، عندي لو 23 بوشم مقابس الجميله، عندي لو 24 الورديه في تونس، عندي لو 26 في الدهماني، وعندي لو 27 اللي هو العرض اللي باش نتبرع به انا لسقتي يوسف، وباش نمشي ساقتي يوسف بعد 2007 باش نمشي لها
1: 2016 لأول مرة، لأول مرة بعد تقريبا 20 سنة.
0: اي
1: 19 سنة بالضبط
0: باش نرجع لبلادي مسكت رأس بابا، وباش نرجع نقرا الفيت على جديتي ونقولها أنا اليوم جيت باش نترحم عليك، وباش نلم الأهالي واللي تضروا من الحرائق ونعاونوهم باللي نقدروا.
1: حنان جولة المهرجانات توجع وإلا تفرح؟ بمعنى الفنان اللي يخدم كل ليلة أوكي فما شوية مصروف وفما شويه فلوس وفما كذا، ولكن مقابل زاد راهو من كما قلت انت من القروان تنجم تطلع الكيف، من الكيف تنجم تهبط الجربه، من الجربه تنجم، وساعات راهو ليله بعد ليله،
0: ليله بعد ليله طالب تخدم. ما اجي نقول لك حاجه، شوف احنا كل واحد والمهمه اللي تحط فيها، احنا مسؤوليتنا كممثلين خويا لازمك تكون هذيك هي الضريبه. ما تجيكش حاجه بالسهل، انت لازمك تمشي للعباد اللي هي حبتك وطلبتك باش تمشي لهم. خويا تضحي صحيح على حساب عائلتك،
1: شكون يقول لك لا انا نخدم اربع مهرجانات كبار، مستير سوسه على الساحل وبنزرت وكذا والحمامات ويزيني، ما ندخلش الغادي.
0: هو ما زاد انا مشيش. مو انا زاد كنت خمم هكاك قبال، ممكن كان جيت انا كنت نجم خمم كيفهم. اما انا دخلت الاهل داخل الجمهوريه وعشت داخل الجمهوريه وجربت نسبه الجنوب وجربت الشمال وخلطتهم، يلزمني نمشي لهم هذوكم. كل التراب في تونس على هذيك مسؤوليتنا باش نمشيو لهم. سامحني مغلوطه فكره اني ناخذ المهرجانات الكبرى، هما مهرجانات كبرى في العدد اما في القيمه، حتى ذوكم داخل الجمهوريه مهرجانات كبرى.
1: طبعا
0: انا البارح تشوف الشبيكه، قلت لهم الشبيكه ماهيش منطقه عبور، لان هي ما بين القروان تهز القفصه ولا ترجع. شبيكه الثقافه، شبيكه المهرجان الصيفي، شبيكه الناس اللي تجي تتفرج وتفهم وتعرف. احنا لازمنا نكونوا موجودين بحذاهم.
1: هاي نعطيك دور المنشطة. فما سؤال تمنيته ما تسألش حتى لتوا وفي الوقت حنان في صافي.
0: قول لي شو علاقتك بالتيك توك؟
1: شنو علاقتك بالتيك توك يا حنان؟
0: انا قبل ندخل ساعات للتيك توك عندي برشا اصدقاء واصحاب، عملت عائله من التيك توك. يا زهير نقول لك حاجه قسما بالله عندنا مسؤوليه، انا ما عادت ادخل للتيك توك، كل صحابي كل فنانين كل تعرف علاش؟ باش نمنعوا التيك توك على صغارنا. ريتك شوفك انت يتاثر بيك
1: ما عنديش انا تيك توك للاسف، خاطر اللي شفته للاسف
0: انا ليه ما ذوك ريتك تبدا الناس كل غايبه اكشرد ما ذوكم يظهروا
1: حللهم
0: صحيت توكي وليت ندخل، عملت عباد تتبع فيا في التيك توك ويستناوني نغيب النهار يقلبوها بالمساجات وينك متوحشناك. اكتشفت ان البلاتفورم هذه تنجم تكون ايجابيه، تنجم تبرر بها ميساج ايجابي لك صغيرات اللي يتفرجوا، لسارق التليفون نجم يشوف في تتحنن تقول له اقرا على روحك القرايه باهيه، يمشي يقرا على روحه يمشي طالع يقول الكلمه الطيبه. هذا هو. عندي برشا عائله من تيك توك نوجه لهم تحيه، فخري الجميل كلهم بوسه كبيره. نحبكم على الاخر، وان شاء الله المجيره بنت الحي باش تكون داخل وخارج حدود الوطن، وتو نجي نهار بالذمه بحذاك ونحكيوا على خارج حدود الوطن
1: وقت ايش باش يكونوا فما عروض ان شاء الله خارج حدود الوطن، تو تجي بحذايا باذن الله
0: بقدره ربي.
1: ناخذ كلمه الختام من حنان الشكران.
0: كلمه الختام يا زو، قديش توحشت بوليتيكا قسما بالله
1: طلقتها
0: بالحق
1: وبالثلاثه دونك لازم محرم يخدمها باش نجم نرجع
0: حصريا. حنان الشكراني تفتك ديكلاراسيون من زهير الجي وتقول لكم بوليتيكا طلقت
1: عليه. طلقت السياسه بالثلاثه للضرر.
0: ان شاء الله راك ديما منور، ان شاء الله راك ديما ناجح. ونحب نقول للعباد اللي يسمعوا فيها الكل، جوهره نحبك نموت عليكم، وسبعي جوهره نحبكم نموت عليكم، وانتظروني في الساحل الكل باش نكون بحذاكم بقدره ربي.
1: عايشك حنان، محلاك ومحلى تبسيمتك، وانت من الناس اللي حكت فيك الدعوه نتاع يعطيك القبول ومحبه الرسول.
0: ربي ينور.
1: شكرا لك، شكرا للمسيو اللي جا معاك، وشكرا لمنير اسماعيل في الاخراج. وتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده وخاطره اخرى من خواطر زهير الجيس. صباح الخير.
2: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة والتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 26 و2000 من حجز أكثر من 147,000 لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. ووزارة التجارة تفيد بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملة والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. كانت أيضا أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل وبمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل أيضا اليوم من حجز 5427 قارورة ماء معدني حجزا فعليا من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل والتفريط منها إلى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط أو ما يعرف بالدوارجية، وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. والمبروك توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الممارسات المخلة بالقانون تسببت في ترفيع غير مبرر في سعر المياه المعدنية وأحداث تداخل في مسالك التوزيع ما نتج عنه إرباك النسق العادي للتوزيع. أيضا أشارت المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة بنابل تواصل جهودها الرقابية على مسالك توزيع المياه المعدنية، حيث تدخلت لدى عدد من مصانع تعليب المياه من أجل توفير حوالي 32,000 قارورة مياه معدنية بداية من يوم غد الخميس وتوزيعها بعدد من مغازات الجهة. وأكدت بن مبروك أنه سيتم في ذات الإطار توفير نحو 16,000 قارورة يوميا تخصص لتغطية الطلبات التي يحددها معتمدو ولاية نابل بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة كلما عاينوا نقصان في الكميات المعروضة بمعتمدياتهم وفق تأكيدها. كشفت مصادر إعلامية عربية عن وجود تفاؤل لدى الوسيط الباكستاني بإمكانية تمديد مهلة أو هدنة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية إلى إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بين الجانبين. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في مدينتي الزاوية وبنغازي الليبيتين، منددة بالهجمات على مصفتة الزاوية واغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري. دوليا كذلك القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم أن قواتها اعترضت 64 سفينة تجارية في إطار عمليات فرض الحصار البحري على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: le sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها محنا في جوهر سبور. لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا عن غلق ملف اللاعب سابق صديم بن عزيزة بصفة نهائية بعد ما تحصل على مبلغ 300 مليون في مرة أولى قبل تقسيط بقية المبلغ اللي هو 200 مليون على 4 شهور، كل قسط 50 مليون. جمهور الإتوال سكر الدوسي هذا، وفر المبلغ كامل 200 مليون وتعدى الدوسي جديد اللي هو الدوسي زياد بوغطاس اللي خذا في مرة أولى 23 مليون قبل تقسيط بقية المبلغ على 4 أقساط، كل قسط 47 مليون و500 دينار. لكن جماهير الإتوال بدأت في الدوسي هذا اللي فيه 190 مليون. نحكيه على الأمل الرياضي بحمام سوسة. رسميا هيئة الفريق قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة وبدأت البحث عن مدرب جديد لتعويض نفخة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد، بالضبط قبل 10 أيام على انطلاق البطولة اللي تبدأ نهار 22 أوت. والأمل الرياضي بحمام سوسة بشي واجه في الجولة الافتتاحية الاتحاد الرياضي المونستيري نهار السبت كما قلت 22 أوت انطلاقا من 4:30 متاع العشية. نحكيه على الميركاتو. الاتحاد الرياضي ببن قردان اعلن تعاقده الرسمي مع متوسط ميدان دولي من النيجر اسمه حمزه ابو بكر لمده 2 مواسم حتى لجوان 2028، هذا بعد التعاقد مع صابر بن صالح لمده 3 مواسم، ايمن العمري لمده موسم، غازي العيادي لمده موسم، فؤاد التيمومي لمده موسم، تاج اسلام سالم لمده 2 مواسم، واشرف براوي لمده 3 مواسم. اللاعب البلجي تعاقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو 26 سنة لعب سابقا في لوبوبو الكونغولية. رسميا الدرجة الرياضي التونسي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب وبالتالي بإمكانه تأهيل منتدى به الجدد، هذا بالنسبة للدرجة الرياضي التونسي. حسب آخر الأخبار فإنه ريبيرو في الاسبيرانس، جاك ديارا باش يكون في الاتحاد الليبي في انتظار الإعلان الرسمي من قبل الاسبيرانس. الترجي الجرجيسي أعلن تعاقد مع متوسط ميدان سينيغالو اسمه أوساينو توري لمدة 3 مواسم. 10 أيام فقط كما قلنا تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى، نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية الماتشات كل انطلاقا من 4:30 متاع العشية نهار السبت 22 أوت الملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي، أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم سقيت الدير تلعب ضد شبيبة العمران، اتحاد بن قردان يواجه نادي حمام نفا. الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية باش تلعب نهار الأحد 23 أوت القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي بيراتس، الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي، النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر يستقبل مستقبل المرسى، النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي، وترجي جرجيس يلعب ضد الأولمبي البيجي. كريستيانو رونالدو يواسي ليونيل ميسي في وفاة والده، كتب تحت الببليكاسيون اللي هبطها ليونيل ميسي اللي هي رسالة مؤثرة بعد رحيل والده. كريستيانو كتب له عناق كبير لك ولأحبابك في هذه اللحظة صعبة لا ياريو، ابقى قويا، والتعليق اللي عكس الجانب الإنساني لكريستيانو رونالدو مع ليو اللي جمعتهم منافسة استثنائية لسنوات طويلة، وهذا مخذته خاصة كل الصحف العالمية ودولته، رغم أنه العلاقة ما مش قرب برشا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن التعليق هذا خلى تفاعل كبير من الصحافة العالمية. من جانبه ليونيل ميسي كتب على والده الراحل خورخي ميسي اللي هو وكيل أعماله أيضا في نفس الوقت، لا أعرف ماذا سأفعل من دونك ولا أعرف كيف سأواصل، قال أيضا لم أفعل سوى كرة القدم، وقال أيضا أنه عنده شكوك حول إذا كان بشي واصل اللعبة لفترة طويلة بعد الآن وإلا لا. كانت هذه جوهر سبور، قدم لكم نيس اللاذوي نشر لي واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر فان بوينت وعلى الباج نتاعنا سبور جوهر فان في لبنان.
3: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. هذه جوهرة فام وهذه سهرة جوهرة باي نايت، الموعد اليومي من 10 حتى الماضي ساعة مع تغطية عبر السهرات مهرجان الصيف 2026. بالإضافة لهذا نحكيه ثقافة وفن، نسمعه جديد الأغاني الشرقية والغربية. ليلة باش نسمعه جديد سلطان الطرب جورج وصوف، التاريخ كبير برشا بالنسبة للفنان هذا الحاضر. كيفاش يكون من خلال أغنية باش نسمعها، من بعد نحكمه ولا نستمتعه ونشوفه الاختيار إذا كان صائب وإلا لا. باش نسمعه مجموعة أخرى من الأغاني الجديدة، نستمتعه أيضا بفقراتنا الموسيقية القارة، تصلتينا إلا السهرة العالمية سامر نايت ميكس، وكذلك الفلاش باك. يسهر معكم الليلة سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرون، ونسوكم ورافقوكم أنتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. تستنى معنا كينجي جيراك، بلاك بوكس، زياد بورجي، قبلهم بالكل هذه تباعا شيرين عبد الله واحد.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: هذا هو بلاك بوكس أغنية رايد اون تايم، أغنية نسمعها للعشرة 26 دقيقة حتى تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بانايت. صارتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة.
1: أنفو فيستيفال،
0: أنفو فيستيفال باش نحكيه بيان سور آخر أخبار المهرجانات اللي موجودة في الفترة هذه، وأكيد أنه مجموعة كبيرة من العروض من المهرجانات اللي مازالت ما بداتش حتى التوا، وباش تكون متواصلة بيان سور في الشطر الثاني من شهر أوت. دونك مهرجانات عديدة، منهم مهرجان ياسمين والفل بالحمامات، المهرجان هذا اللي باش ينطلق قريبا، يعني مختلف شوية عفوا على مهرجان الحمامات الدولي. المدينة تعيش على وقع زوز مهرجانات ما تصيرش برشا منير، ويحاولوا في كل مرة بيان سور أن يكون المهرجانات زوز مختلفين، فما اختلاف. كان ذكر عام نيول كانت فما برشا سهرات كانت مجانية بالنسبة للمهرجان هذا في الحمامات، عكس بيان سور مهرجان الحمامات الدولي اللي جي تحت الإشراف تاع مؤسسة تنمية المهرجانات وعديدة العروض اللي متنوعة واللي عندها خصوصية، منهم السهرة متاع آدم اللي خلفت الحقيقة شوية ردود أفعال بخصوص السهرة اللي صارت والظروف اللي تعدت فيها السهرة والسخانة الكبيرة برشا اللي كانت قامت منها آدم، وحاولت لها المديرة أن توفر له تخفف شوية من الحرارة هذه، وبرشا لاحظوا أنه ما كانش آدم كما كان عمله الموجود في كارتاج. نرجع لمهرجان الفل والياسمين في الدورة السابعة اللي تنظمه جمعية صيانة مدينة الحمامات سنويا لحفظ التراث المادي واللامادي لمدينة الحمامات والتعريف به وتثمينه، والدورة السابعة هذه باش تنطلق بحفل فني للفنانة يسرى محنوش في سهرة 15 أوت بمسرح الهواء الطلق بالحمامات، من بعد حفل للطفي بوشناق في سهرة 21 أوت. السهرة تختتم في 23 أوت تنظيم عرض الأزياء، وكذلك باش يكون فما عرض لإبداعات 12 حرفية من مبدعات اللباس التقليدي اللي بداوا يحضروا منذ 3 شهور ضمن برنامج تعتيري أشرفت عليه جمعية صيانة الحمامات، وعديد الورشات باش تكون أيام 16 و17 و18 أوت الجاري بمقر الجمعية. من المهرجانات اللي تنطلق في المدة القادمة نلقاو زادا ليالي بوغارنين باش تكون من 14 حتى 24 أوت، مجموعة من العروض المسرحية والسهرات الموسيقية. 14 أوت بامبينو بسامة الحمراوي، 15 أوت عشاق المحفل، 16 أوت صديق يونغ أرزيد، 17 و18 أوت عرض الزيارة، 19 أوت مسرحية ولد الطلياني، 21 أوت يلا تونس تغني وبوغارين تغني، 22 أوت بيك بوسا وجيل جندوبي، 23 أوت كازو، و 24 أوت لطفي بوشناق. كل العروض تقام بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 متاع الليل. ما زلنا باش نواصلوا بعد شويه مع اخر اخبار المهرجانات زاد اخبار الفن ولا الثقافه، بقوا معنا ديما في الاستماع.
1: اسمعوا
0: جوهره باي نايت
1: مع احمد الفيشاوي على ميكس اف ام.

0: اهلا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة فهم اذا انا معكم حتى الماضي ساعة شوية اخرى معكم مع موجز الاخبار مع جنوي نرجو احنا نكملوا معكم صاريتنا في جوهرة بينا
1: على جوهرة FM TV

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جدد على موضوعات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرف رئيس الديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشكة في اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات لموسم القوارض 26 و2027 و2 بولاية نابل باعتبارها من أهم مناطق إنتاج القوارض في تونس، إلى جانب تشخيص أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع والبحث في سبل تطويره وتعزيز قدرته على الاستدامة والمنافسة. خلال الجلسة تقديم عرض حول تطور منظومة القوارض وأهم المؤشرات المتعلقة بها، مع التوقف عند أبرز التحديات وفي مقدمتها تداعيات التغيرات المناخية وانتشار الأمراض والأفات وتراجع مردودية بعض الغراسات، فضلا عن تداعيات الزحف العمراني والاعتداءات على الأراضي الفلاحية والموارد البشرية واللوجستية. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة الإحاطة بالفلاحين ودعمهم مع العمل على تحسين الإنتاجية والجودة وترشيد استعمال الموارد المائية وتشجيع اعتماد التقنية الحديثة وتعزيز البحث العلمي والإرشاد الفلاحي، إلى جانب تجديد الغراسات وتحسين الأصناف بما يستجيب لمتطلبات السوق ويتلائم مع الظروف المناخية المتغيرة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. ووفق نص البلاغ، تم في ختام الجلسة الاتفاق على أعداد دراسة متكاملة للنهوض بقطاع القوارض بولاية نابل، تتضمن تشخيصا دقيقا لوضع القطاع وتحديد الإشكاليات والأولويات، إلى جانب اقتراح إجراءات وحلول عملية قابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط والبعيد أيضا. إطار تنفيذ، توجه وزارة الشباب والرياضة نحو إلى أهمية خاصة للمنتخبات الوطنية واستعدادا لإعادة نشاط منتخب الشبان لكرة القدم بالمركب الرياضي ببرج السدرية. انعقدت اليوم جلسة عمل بإشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي، خصصت للأعداد الجيد لتنفيذ هذا المشروع الوطني وإنجاحه بالشراكة مع الجامعات التونسية لكرة القدم، من أجل إعادة إشعاع كرة القدم التونسية وتكوين أجيال جديدة من الرياضيين الشبان. دوليا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب كولومبيا إلى 241 قتيلا، بالإضافة إلى 1762 جريحا. وزير الخارجية الباكستاني يدين الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر وأسفر عن مقتل 3 باكستانيين وإصابة 4. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة بينات.

0: لو كان الكلام اتسمع
1: على جوهرة اف ام تي في. مش مع موجة. مش مع موجة.

الموج مع الموجة.

0: هذا جوزيف عطية أغنية مغروم، أغنية تسمو فيها في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة FM. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة، باش نحكي وبيان سور على مختلف الأحداث المنتظرة، ونحكي وخاصة على الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، وإن كان اليوم الموعد مع الندوة الصحفية للإعلان عن البرمجة الخاصة بالذكرى هذه بين عروض صحفية ومسابقات دينية واحتفاء بالمعالم. الهيئة المديرة لجمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عقدت العشية ندوة صحفية حضرها زميلنا وصديقنا طارق الفاوري، ناخذ معه كل تفاصيل اللي صارت بالنسبة للندوة الصحفية اللي فات بكري شوية. طارق مرحبا.
1: مرحبا بك أحمد، تحية ليك ولكل مستمعي جوهرة فيم. منذ لحظات انتهت الندوة الصحفية الخاصة بتقديم البرنامج الرسمي لمهرجان إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بأحد الفضاءات الخاصة. قبل الندوة أحمد كان عقدت اليوم بمقر ولاية القيروان جلسة عمل خصصت للنظر في البرنامج النهائي هذايا، حضر فيه ممثلين عن المصالح الأمنية، الإدارات الجهوية، وطبعا ممثلين عن جمعية الاحتفال من المولد النبوي الشريف اللي تقريبا سنة باش يمتد على 10 أيام. احنا حضرنا وكبنا الندوة الصحفية هذية وتحدثنا إلى السيد سليم بشير رئيس جمعية المهرجان هذية اللي أعطانا فكرة حول البرمجة وخاصة حول الأيام الترويجية باش تكون في سوسة والمنسير. دونك نسمعوا مع بعضنا سليم بشير رئيس المهرجان.
2: اليوم في الندوة الصحفية انعقدت منذ قليل قدمنا البرنامج الرسمي للدورة التاسعة اللي إن شاء الله مش نعيشوها من يوم 15 أوت حتى اليوم 25 أوت 2025 2026، وفي واللي باش نلقاو فيها تظاهرات ومش تعيشها جميع تقريبا الساحات العامة في مدينة القيروان خلال الأيام هذه كلها، ومش نقاو فيها برشا حاجات جديدة. فما حاجات اللي حافظنا عليها، فما حاجات جديدة إن شاء الله تكون دورة متميزة كما الدورات السابقة.
3: أهم الفقرات
2: إن شاء الله فما عودة للعرض الضوئي اللي مش نقاو، للمابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش نقاو في بتقنية جديدة، في حاجة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير باش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت 2026. المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. عدت فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، بتنظموا لجمعية الاحتفالات بالشراكة مع الرابطة الجهوية للقرآن الكريم دار القرآن، واللي معناها يختتم ونكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. فما عنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي فيه أول مرة يجي، أول مرة مش يتم برمجته في في في في الاحتفالات الدولية بالمناسبة المولد النبوي الشريف. البرنامج تم أعداده تقريبا، خذينا أكثر من 6 شهور للأعداد. إن شاء الله نحقوا من خلال الأهداف اللي وضعناها إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف، وكل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها، اللي حاجته بالفقرات الدينية مش يلقى، اللي حاجته بالعروض الصوفية مش يلقى، اللي حاجته بالمعارض التجارية مش يلقى، كل اللي حاجته بالتظاهرات الرياضية مش يلقى، كلها مش تكون موجودة وأثثنا بها البرنامج. على الأقل أنه مش يكون أقل من موسم من الدورة السابقة، بالرغم أن هي المرة هذه مش تكون أغلبية العروض معناها مسائية وليلية، ما عناش عروض في الدورة السابقة، كانت عنا عروض معناها مباشرة في العصر، لكن المرة هذه نظر معناها نعرف القروان والسخانة والصيف، دونك خيرنا أن تكون العروض في الفترة المسائية واللي عندها جمهورها. ونعرف نحن القيروان هي قبلة معناها للزوار من مختلف ولايات تونس، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا. تقريبا السياح أخواتنا الجزائريين والليبيين اللي موجودين في المدن الساحلية مش يكونوا موجودين معنا كيما السنة الفارطة. إن شاء الله بقدرة ربي نعيشوا أيامات حلوة مع بعضنا ونحتفلوا بالمولد مع بعضنا كما استنسنا في القروان، مش نعيشوا المرة هذه زادة نفس الشيء.
1: كما كنا نسمع مالاي أحمد، أكيد إن شاء الله تنتبعوا خاصة الأيام الترويجية في سوسة والمستير وبداية بقية الفعاليات للمهرجان هذايا، ولحسب ما نشوف قاعد ربما سيشهد إقبال كبير خاصة للسناء اللي جاي في الصيف جاي في العطلة. ورينا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عديد الطلبات من الجالية الجزائرية لحضور المهرجان هذايا. أكيد دعوة مفتوحة للجميع، وخاصة اللي كنت يا أحمد باش تجي وتزور سيدي صاحبي وجمع الكبير، والمقروض خليها عليان.
0: صاحب واجب صاحبي طارق، مشكور جدا على الدعوة وإن شاء الله ربي يسهل. مشكور جدا طارق الفوال، هذه فكرة بيان سور على مهرجان إحياء المولد النبوي الشريف، وهي ولات بالتسمية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تنكبها أول بأول عودة للمهرجانات وفي سهرة ليلة في سوسة. الموعد مع الفرقة أوبرا بيكين، يعني عرض دولي في إطار التعاون الثقافي. أكيد فما فيديوهات قاعدين نراو فيها بالنسبة لأوبرا بيكين، سهرية حلوة بالنسبة للمجموعة هذه والأوبرا هذه اللي تجمع بين الفنون القتالية، الأكروبات الخارقة، والتعبير الجسدي الفائق، والأزياء التقليدية المذهلة كما ورد بطبيعة في التقديم تاع الفرقة. أوبرا بيكين مش مجرد غناء، بل هي تجسيد مسرحي بصري مبهر يناسب جميع الأعمار، تعيش تجربة ساحرة من خلال لوحات عالمية. دونك المسؤول على الفرقة هذه وعلى المجموعة هذه على أوبرا بيكين كان حكي معه زميلنا أنيس الكناني، وهذا كان تصريح ونسمعه بالترجمة بيانسور.
3: السلام، تشرفت بضيوفي في زيارة تونس. نتشرف بقيادة مدير سعيد تيان لفرقة أوبرا بيكين. سنعرض ثلاثة عروض ممتازة وكلاسيكية للجمهور التونسي نحن تشرفت بمشاركتي في مهرجان تونسي ومهرجان سوسة الدولية. نتشرف ستعجب هذه العروض للجمهور التونسي، ونتمنى الصداقة بين الصين وبين تونس مستدامة دائما. شكرا.
0: عيشك. هذا بطبيعة على تصريح للمسؤول على الفرقة مع الطرق ياسور للمرافقة امتع أوبرا بيكين اللي قدمت عرض ليلة في مهرجان سوسة الدولي. ما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بنات، بعد شوية نسمعوا جديد الأغاني الشرقية، موجود مجموعة من الفنانين أبرزهم كما قلت، مش نسمعوا جديد الفنان المطرب جورج وصوفة.
4: جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
5: اسمع

إذا عمرو ذياب غنية لولا البنات، الكليب بيان سور اللي عمل برشا مشاهدات، والكليب اللي تعرفت فيه الوصيفة الأولى لملك جمال مصر في 2025 ميس إيجيبت رانر أب، الممثلة المصرية والطبيبة المدربة. يقال أنه نجحت بمجموعة كبير برشا في الثانوية العامة، لكن ما كانتش معروفة، وفقط كان فيديو كليب شاركت فيه باش يعمل لها اسم وشهرة في مصر. تقريبا هي حديث كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لوجين خليفة اللي هي ممثلة وكما قلت طبيبة مدربة، لولا البنات من أنجح كليبات 2026، نحكي على فترة الصيف على الأقل. ما زلنا واصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت، من الغنيات اللي كنا باش نحكيوا عليهم وقلنا باش نحكيوا عليهم، هي الغنية الجديدة بالنسبة لجورج وصوف، غنية جديدة نشرها منذ ساعات بعنوان طمني على الحبايب. ناس موزدة غنية جديدة في إطار الطلة المناسباتية بالنسبة لوديع مراد، غنية ملكتي حياتي، هذو من أغنيتين اسموهم، ويكون موعد بعد مع النشرة الأخيرة. الأخبار بالنسبة اليوم ديما على موجات الجوهرة FM.

0: روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر FM مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين: اتساع رقعة حريق جبل بوربح بوادي مليز وجهود الاخماد متواصله. مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضية المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام لنف ومساكن والطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة. وإيران تقول إنه لا تقدم في جهود أحياء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع أمريكا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث اتسعت رقعة الحريق الذي اندلع عصر الأمس بجبل بورباح في منطقة سيد عبيد من معتمدية وادي مليز بولاية جندوبة بسبب هبوب رياح الشهيل وصعوبة التضاريس. هذا وتتواصل تدخلات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني وأهالي المنطقة مدعومة بطلعات لطائرة عسكرية قصد السيطرة على الحريق ومنع انتشاره على مساحات كبيرة من الغابة ووصوله إلى المنازل المترامية وسط الغابة، وكذلك منع وصوله للجانب الآخر التابع لغابة التويرف من ولاية الكاف، في الوقت الذي تم فيه تسجيل احتراق أكثر من 15 هكتارا من الغابة الشعراء وغابة الصنوبر والحسيدة في حصيلة أولية قابلة للارتفاع وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. في سياق متابعة إنجاز الطريق السيارة ألف 2 الرابطة بين تونس وجلمة، قرر مجلس وزاري مضيق عقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سر زعفران الزنزري، قرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتين لزمة جديدتين لاستغلال الطريق السيارة ألف 1 في جزئها الرابط بين حمام لنف ومساكن والطريق السيارة ألف 2 الرابطة بين تونس وجلمة. ويهدف القرار وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة إلى ضمان جاهزية طريق السيارة ألف 2 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها واستمرارية استغلال طريق السيارة ألف 1 مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. ورئيسة الحكومة تؤكد في افتتاح أعمال المجلس، تؤكد أن ملف استغلال الطرقات السيارة لا يتعلق فقط بإسناد لزمة استغلال عدد من الطرقات، وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية. تحتفل تونس اليوم الخميس 13 من أوت بالعيد الوطني للمرأة التونسية، عيد تم إقراره في مثل هذا اليوم من عام 1956 تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت عديد القوانين والأحكام التي ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات وأوجبت بأن يكون الطلاق عبر المحكمة وغيرها من القوانين الثورية التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية التي أدخلت تغييرات جوهرية على الأسرة والمجتمع التونسي. ولم يقف المسار عند ذلك الحد، بل راكمت المرأة التونسية بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات عديد المكاسب الأخرى بوأتها لتتصدر كل المناصب وتتفوق في مختلف المجالات، فتكون بذلك امرأة رائدة متفوقة تشغل المكانة المتقدمة باستحقاق وعن جدارة. فكل عام والمرأة التونسية بخير. وبمناسبة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة توفير شعرة الاستخلاص الآلي مجانا، موضحة في عرض خاص أطلقته بالمناسبة أن الحصول على الشعر الآلي يتطلب فقط دفع معلومة الشحن ابتداء من 30 دينارا دون تسديد ثمن الشعرة. الشركة بيّنت أيضاً أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع المتواجدة على شبكة طرقات السيارة خلال يوم 13 من أوت، مشيرة إلى أن الشارة الآلية تتيح مروراً أسرع بمحطات الاستخلاص وتجنب فترات الانتظار لتأمين تنقل أكثر سلاسة. وطنيا أيضا، وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، أشرف أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ وكاتب الدولة المكلف في المياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، مما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتم خلال الجلسة تقديم عرض شامل حول جاهزية مراكز السدود والمنشآت المائية ووضعية السدود والبحيرات الجبلية والسدود التلية والحواجز الترابية على مجاري الأودية، إلى جانب الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل التدخل والاتصال المتوفرة. وفي هذا السياق شدد وزير الفلاحة على أن الاستعداد لموسم الأمطار لا ينبغي أن يكون ظرفيا أو مرتبط بنزول الأمطار، بل يتطلب عملا استباقيا متواصلا يقوم على الاستشراف والتخطيط والتنسيق بين مختلف المتداخلين وتعزيز التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المعنية أيضا، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض تسجيل ظواهر جوية أكثر حدة وتقلبا. كما أوصى الوزير بتكثيف المتابعة الميدانية والصيانة واليقظة بما يضمن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار. دولياً الآن، يستمر الخلاف القائم بين إيران والولايات المتحدة حول الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء دائم للحرب. وقال مصدر إيراني رفع المستوى أمس أن المحادثات الرامية إلى أحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جوان أو وضع جدول زمني لتنفيذه لم تشهد إحراز أو أي تقدم يذكر. وشكل هذا التعليق ضربة أخرى لأمل التوصل إلى حل سريع للأزمة في أعقاب هجومين على سفينتين في المنطقة أول أمس، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. بدوره يواصل ترامب منذ بدء الصراع إطلاق تهديدات بالتصعيد أو تصريحات بأن اتفاقا للسلام بات وشيكا، حيث قال أمس أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، واصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار فولاذي. ومن أخبار العالم أيضا، أقر أمس البرلمان اللبناني قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ عام 1991، ويفترض أن يستفيد من تباعا الألاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين للعدالة. وطالبت قوى سياسية لبنانية على مدى سنوات بإقرار القانون، لكن انقسامات عميقة حالت دون ذلك، هذا ولم تعلن السلطات بعد عدد المستفيدين من هذا الإجراء. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة by night.

هذا محمد حامي اغنيت حلي حلي اغنية تسمعوا فيها في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. فلاشباك الليلة باش نرجعوا لفترة الثمانينات مع أبرز غنيات البوب والروك مع دي جي أليخاندرو باريرا. فلاشباك

0: هذا دي جي أليخاندرو باريرا في أبرز غنيات البوب روك لسنوات الثمانينات، مع نوصلوا للنص الليل 49 دقيقة ديما على موجة الجوهرة فما
1: صلتينا.
0: في 1980 التقى محمد وعبد الوهاب محمد الشاعر مع الملحن الموسيقار سيد مكاوي، وكان إنتاج وإصدار لوحدة من أبرز الأغنيات اللي ميزت مسيرة الفنان المطرب الرحلة وردة الجزائرية. أغنية الإيه بيسألوني كانت مناسبة لتكريمها منذ سنتين في جدة من خلال حفل رائع وردة الجزائرية، وكانت أدت الأغنية هذه في شكل عادة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. خليكم تسموها تستمتعوا بالأغنية، وإحنا نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. مع تحياتي منير اسماعيل في الإخراج، أحمد حبيسي كان معكم من قدم الميكرو، لتكم زينة، صباح الخير.